لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هذا عنده ميراث الورثة، عشرات السنين مرت، عشرات السنين مرت، وهو جاثم على هذا المال، لم يعطي أهل الحق حق حقوقهم، لم ينصفهم، لم يسلمهم مالهم، وعنده أوقاف لم يخرجها، عنده وصايا لم يؤدها، عنده أمانات لم يؤدها، وهو يحدث نفسه أنه سيعيش سيعيش. الجيل الأول مات، والجيل الثاني بعده الثالث صاروا كبارا، ولا زال المال قابعا تحت هذه الأسرة دون أن يعطوا بقية الأسرة حقوقهم. ما أدري كيف يفكر الناس، هل الأعمار بأيديهم أم بيد الله سبحانه وتعالى؟ هل هم ضامنون للعيش في هذه الدنيا والبقاء في هذه الدنيا إلى ما لا نهاية، حتى يتعاملوا مثل هذا التعامل من القسوة والغفلة والغرة والغش والخداع والنفاق والعياذ بالله؟ ماذا يحدث الإنسان نفسه؟ كم هو باق في هذه الحياة الدنيا؟ كم سيعيش؟ كم سيبقى في هذه الدنيا؟ كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اليوم نسمع المتكلم يتكلم ونحن نسمع، ما فائدة الكلام إن لم يكن هناك من يسمع ويعي وينتفع بما يسمع؟ فاسمعوا وعوا وانتفعوا إذا سمعتم عباد الله، اسمعوا وعوا، فالدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتهاء. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. عباد الله، هذا كلام الله، هذا كلام الله، هذا كلام رب العزة جل جلاله وعظم شأنه، وهذه الحقيقة الواقعة التي ستكون. فكيف نتعامل مع هذه الحقيقة؟ كيف نسمع هذا الكلام؟ كيف نتعامل مع هذا الكلام؟ هل نحن مصدقون لكلام الله أم مكذبون به؟ كيف نتعامل مع وحي الله سبحانه وتعالى بجد وعزيمة وإصرار وإقبال على الله، أم بتسهي وتلهي وتلاعب؟ وقد يكون هذا الأمر وقد لا يكون، لا، الأمر جد وهو غير مزاحي. فاعمل لنفسك صالحا يا صاحي، فليعمل الإنسان لنفسه، اليوم دنيا وغدا آخرة، وما أسرع ذهاب الأيام، والإنسان عندما يسأل عن عمره فقط لحظات، يسأل عن عمري كم عمرك؟ قال: 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات. يسأل ثانية وإذا بي قد تجاوز صار في العشرينات في الثلاثينات من عمره، يسأل ثالثة وإذا هو في 60 في 70، وانقضى العمر كأنها غمضة عين، كأنها غمضة عين، ما أسرع. هل ما مضى؟ ما زال في ذاكرة الإنسان؟ قد نسي الإنسان كثيرا مما قد ترى في حياته، لكن الله تعالى قد أحصى وأحصى ما قدمنا، وسجل ما قدمنا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب يعني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربه. فليحاسب الإنسان نفسه. وقد خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه فقال صلوات الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فليحاسب الإنسان نفسه ماذا عمل، كم كذب، كم غش، كم خدع، كم حلف يمينا فاجرة، كم قال حرام طلاق لأن الحلف بغير الله لا يجوز، كم كذب على الناس، كم أكل أموال الناس بالباطل، كم غش، كم خدع، كم نظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، كم نهى عن صلاته، كم نام عن صلاة الفجر، كم سهى عن صلاة المغرب وآثر مضغ القات على الصلاة، كم ترك من صلوات الجمعة وهو يذهب هنا وهناك للبيت.
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كم فاتت الصلوات من صلوات الجمعة في عمره؟ فليحاسب الإنسان نفسه، فليحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. حري بالإنسان أن يحاسب نفسه وأن يراجع نفسه وأن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يفتح صفحة جديدة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول وإني لغفار لمن تاب ثم اهتدى. إني لغفار، إني لغفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. من هم الذين كذبوا على الله؟ الذين قالوا ما قد هدانا الله، حين يهدينا الله سنصلي، حين يهدينا الله سنزكي، حين يهدينا الله سنخرج الصدقات، حين يهدينا الله سنعطي أهل الحقوق حقوقهم ونؤدي الأمانات ونخرج الزكوات ونصل الرحم، لكن الله لم يهدنا بعد. هذا من الافتراء على الله الكذب، هذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى أن تقول نفس سواء لو أن أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أما علمت أن الخمر حرام؟ أما علمت أن الزنا حرام؟ أما علمت أن النظر إلى ما حرم الله تعالى حرام؟ أما علمت أن أكل أموال الناس بالباطل حرام وأن الله قد توعد فاعل ذلك وقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وتحلفون اليمين الفاجرة وأنتم تعلمون، وتأكلون أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون، وتجثمون على أراضي الوكف وأنتم تعلمون، وتأكلون أموال اليتامى والأرحام وأنتم تعلمون. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذه الوجوه التي طالما حرص أصحابها على تنعيمها بالموس والحلاقة والدهان والوزل وما إلى ذلك والكلانية والعطور، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. مسودة. قال تعالى فإذا انشقت السماء يومئذ فلا لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل عن ذنبه يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. لماذا؟ قال يعرف المجرمون يومئذ بسيماهم، يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام. سيماء المجرم ما ذكره تعالى. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة سودة. لا يحتاج إلى أن يسأل ما ذنبك، مجرد سواد الوجه وعلامات أنه من جهنم كافر كافر كافر. فليشاهد الإنسان وجهه أمام المرآة وليحاسب نفسه، هذا الوجه أين سيذهب؟ إلى الجنة ونسأل الله أن يجعلنا منها، أم إلى النار والعياذ بالله؟ النار ليست أمرا سهلا يا عباد الله، النار ليس الحكم بدخول صاحبها فيها مجرد 5 سنوات 6 سنوات، لا لا، من دخل جهنم لا يخرج منها. قل ما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ونادوا يا فلان
لكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، ما صدقتم، ما رضيتم، ما استسلمتم، ما انصعتم لأمر الله سبحانه وتعالى، ما أضعتم الله، ما لانت قلوبكم، قلوبكم أقسى من الحجارة، قلوبكم لم تع كلام الله سبحانه وتعالى، استمريتم في عصيانكم، نمتم عن صلاة الفجر، المساجد تئن، الناس لا يأتون لصلاة الفجر، ما أدري هل التكليف بصلاة الفجر تكليف بما لا يستطاع؟ هل هو تكليف كبير بحيث إن الإنسان يعجز عن أداء صلاة الفجر في المسجد؟ هل هذا التكليف صعب؟ هل هذا التكليف يعني يعجز الإنسان لا يستطيع أن يقوم به؟ هل هذا تكليف بالمستحيل يا عباد الله؟ إن الإنسان إذا همه أمر يسهر الليل والثنتين والثلاث والأربع لأنه بقلب. هل هناك ما هو أهم من الجنة؟ هل هناك ما هو أخفف من النار؟ والعياذ بالله، عجبت للنار نام هاربها، وعجبت للجنة نام طالبها. إن الذي يطلب الجنة يتعب ويكد ويجد في الحصول على الجنة، وإن الذي يؤمن بالنار ويرى أنه قد ربما يكون من أهلها فإنه تراه يجد ويكد ويتعب حتى لا يكون من أهل النار والعياذ بالله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا متاع الغرور. لماذا تذهب علينا الأيام والسنون والشهور والسنون؟ لماذا تذهب أعمارنا؟ أين نقضي أعمارنا؟ في التلفزيون، في الراديو، في الإنترنت، في التلفون، في مواقع التواصل، تذهب علينا الساعات الطويلة. وحين نصلي 5 دقائق تضيق صدورنا، وحين ندخل المسجد تضيق صدورنا. هذا مؤشر يا عباد الله خطير، هذا مؤشر خطير يدل على أن البوصلة منحرفة عن الله سبحانه وتعالى، وأن التوجه ليس إلى الجنة بل إلى النار. فمن يمنع الناس من دخول النار؟ من يحجز الناس عن دخول النار؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، جدوا واجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، أقبلوا على الله، فعما قريب سنلقى الله سبحانه وتعالى. في الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، تمر بنا عما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى ذكرى الهجرة النبوية، وهي محطة فارقة في تاريخ الإسلام، ونقطة مهمة ومحطة من المناسب أن يتزود الإنسان منها الدروس والعبر. لم يكن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا خروج أصحابه من مكة المكرمة، خروج أصحاب النبي إلى الحبشة للترفيه أو للبحث عن الطعام والشراب أو عن وظائف أو عن مكتسبات دنيوية، إنما كان خروج النبي فرارا بالدين، وفي نفس الوقت ليس هروبا من الواقع، وإنما هو الإعداد والاستعداد والتهيئ لإيجاد أرضية صلبة من خلالها ينطلق المسلمون إلى مشارق الأرض ومغاربها. وفعلا أثمرت هذه الجهود وهذه الهجرة النبوية وغيرها من الأحداث المفصلية التي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أثمرت وأعطت ثمارها. واليوم الحمد لله الإسلام منتشر في ربوع العالم بأصقاع الدنيا، والحمد لله ينادى بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في الله، حتى إنه قال سواء لم يؤذ أحد من الأنبياء كما أوذيته، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أوذي أذى كبيرا، يعني على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، لن نستطيع، لأنها حياة حافلة. كل الإنجازات التي يعني حصلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الانتصارات التي حققها، في مقابلها أذان، وفي مقابلها إساءة في حق النبي، وحرب ضد النبي، وإرادة للتخلص من النبي، فحياته كلها عامرة بالأحداث والدروس والعبر. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي أسوة لنا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. في طاعة الله سبحانه وتعالى سيواجه من قبل أعداء الله بالكفران وبالعداوة، بالسب والشتم والطعن والغمز والهمز واللمز وغير ذلك من الأمور التي لا تخفى على أحد. النبي قوبل بكل ذلك وأشد مما نتصور. على سبيل المثال، مثلا عندما عدل ابنتي أم كلثوم ولعلها زينب زوجهما بابني أبي لهب وعتيبة ابني أبي لهب، لم طلب أبو لهب من ولديه أن يطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه مسألة واحدة فقط، يعني أنت عندما تزوج ابنتك من شخص معين والناس قد علموا أنك قد خطبتها له أو عقدت له بها، ثم إنه يفسخ الخطبة أو يفسخ عقد النكاح، هذه معاملة نفسية، أذى نفسي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أراد من خلاله ثني النبي عن مواصلة عطائه ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. كانت يعني زوجة أبي لهب أم جميلة تضع الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنت عندما خطيب مثلا أو موعظ أو مرشد تأتي والباب مغلق أمامك، أو تأتي والطريق أمامك يعني سياقة وضع أمامها الشوكة، أثر نفسي هذا الفعل يحدث في نفسك أثرا نفسيا يثنيك عن مواصلة الدعوة والإرشاد، تقول وأنا ما علي أن أستمر والناس لن يسمعوا. هذا مما
يعني كان يؤثر في نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى نزل قول سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وغودوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. كانوا يضعون الشوكة، هذه المرأة كانت تضع الشوك باب بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عداوة ليس يوما ولا اثنين ولا ثلاثة مستمرة وهي تعادي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سواء أمية بن خلف كان كثير الغمز والهمز في حق النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المشركين، يعني غمز لم يكن هناك قناة عربية ولا حدث ولا جزيرة ولا واتساب ولا، لو حدث مثل ما يحدث الآن لفعلوا ما هو أعظم من ذلك، لكنهم قد فعلوا جهدهم في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غمز وهمز ورمز وغير ذلك طعن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، اتهموا بأنه ساحر، بأنه مجنون، بأنه كاهن، بأنه مشعوذ، بأنه بأنه بأنه، وهذا كان ينتشر بين الناس. ما من شك أن لهذا الكلام تأثيره في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتخويفا أصحاب النبي حتى لا يفعل. السيد حسين قال ادعى النبوة، ادعى المهدوية، يستخدمون السحر والمتعة وما إلى ذلك، قالوا هكذا دائما العصابة التي هي بعيدة عن الله دائما ما تعادي أعضاء أولياء الله، تعادي أولياء الله وتتهمهم بما ليس فيهم. كان كثير الهمز واللمز حتى نزل قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. الأخلص بن شريك كان كذلك كثير الغمز والطعن بحق النبي حتى نزل قوله سبحانه وتعالى فلا تطع المكذبين ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إلى آخر الآيات. نزلت والقرآن يتنزل على قلب النبي يصبره ويثبته، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. صبر النبي صبر الكرام، صبر الجبال، صبرا عظيما صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. آذوه أبو جهل، بعض المشركين كان النبي في حالة سجود فوضع التراب في رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم أوعز إلى أحد غلمانه أن يضع سل الجزور على ظهر النبي وهو ساجد. سل الجزور يعني البطون الأمعاء الدقيقة والغليظ عندما تذبح البقرة أو الثور، البطون وضعوها فوق ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي. واغتاظ أبو جهل، جاء من يعني ينظف ظهر النبي ورفع الأذى عن ظهر النبي، فاطمة الزهراء عليه السلام كما ورد في الأحاديث. مما غاض أبا جهل أن النبي استمر أراد أن يمنعه، فنزل قوله سبحانه وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الآيات في سورة القلم، أراد يوما أن يدوس وأن يضع بقدمه رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد. لاحظوا كيف عانى النبي، يعني لم يصل إلينا الإسلام هكذا بسهولة أبدا، بصعوبة جدا. عانى النبي وصبر النبي وتعب النبي صلى الله عليه وسلم تعبا عظيما جدا جدا جدا. لا بد أن نقابل هذا العطاء بالوفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعترف بالجميل، وأن نحافظ على هذا المنجز العظيم نعمة الإسلام التي أنعم الله تعالى بها علينا، لأن لم نجد من يكذبنا كما كذب النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة مع الله. نعم هناك حالة حروب، حالة استنفار، لكن الوضع مختلف جدا. اليوم هناك أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. صبر النبي وصبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون من بعدهم، واستمر الإنسان الإسلام في عطائه وانتشاره بين المعمورة حتى ألقى بجيرانه، والحمد لله. يجب علينا أن نقابل هذه النعمة بالحمد والشكر مع الله سبحانه وتعالى. توجوا كل مؤامراتهم وخبثهم ولؤمهم مع النبي بأن اجتمعوا في دار الندوة بأن يعني يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونزل قول الحق سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمع كفار قريش في دار الندوة، منهم من قال نحبسه ونربطه، قيل إن
يعني إبليس تصور بصورة رجل وقال ما هذا برأي؟ لأنكم إن حبستموه سيأتي أصحابه حتى إذا سمعوا سيأتون فيطلقون سراحه وتكون بينكم وبينهم عداوة. قالوا نخرجه. قال أليس هذا برأي؟ لأنكم إن أخرجتموه سيجد قوما وأعوانا ثم يأتي ما تلبثون إلا وقد أتى بهم يحاربوكم. قال أبو جهل وقد نفث الشيطان في لسانه أرى أن نجمع من كل قبيلة رجلا ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل فتعجز قريش عن محاربة القبائل كلها فترضى بالدية. هذا رأي أبي جهل، رأي أبي جهل وهو رأي الشيطان. قال الشيطان نعم الرأي، هذا ما مكر به المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى جبريل عليه السلام وأخبر النبي بأن يبيت في هذه الليلة على فراشه وعليه أن ينطلق. أذن الله تعالى له بالهجرة. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام علي بن أبي طالب بأن يبيت على فراشه حتى يوهمهم أنه ما زال باقيا ليتسع الوقت له للخروج والفرار من مكة إلى المدينة. نعم فعل الإمام علي ما أوصاه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبي سلامة من ديني يا رسول؟ قال أبي سلامة من ديني. أو تسلم يا رسول الله؟ قال نعم. قال لا، إذن لا أبالي، فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك روحي يا رسول الله. هذا الإمام علي بن طالب وفي حقه نزل قول الحق سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال بعض المفسرين أن الآية إنما نزلت في صهيب الرومي الذي جاء ومن لديه مال فأراد أن يهاجر فاعترضه المشركون فافتدى نفسه بماله فخرج من مكة إلى المدينة. نقول رضوان الله تعالى على كل إنسان مؤمن افتدى نفسه بدين الله سبحانه وتعالى، لكن الآية لا تتماشى مع هذا المعنى أبدا، لأنهم عندما قالوا ومن الناس من يشري نفسه، يشري بمعنى يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صهيب الرومي رضوان الله عليه ما باع نفسه في تلك الحال، إنما اشترى نفسه بماله وافتدى نفسه بماله. فلا يستديم أن تكون الآية نزلت في حقه، إنما نزلت في حقه باع نفسه في سبيل الله وعرض نفسه للهلاك في سبيل نجاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع احترامنا لكل الصحابة يعني ما يتناقضون في تفسير الآية الواحدة بأكثر من معنى. نحن بإمكاننا أن نحمل الآية على معانيها كلها ما دامت لم تتعارض وما دامت لم تتناقض، لكن إن تناقضت لا بد أن نحملها على أحسن الوجوه وأولى الوجوه وأصح الوجوه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك أبدا ما حيينا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري بمعنى يبيع نفسه، مع أن نفسر كلمة يشري بمعنى يبيع على أن كلمة يشري من كلمات الأبوضات التي تحتمل الشراء وتحتمل البيع، تحتمل الاشتراء وتحتمل البيع، لكنها جاءت في هذا المقام بمعنى البيع. ومن الناس من يبيع، من يشري نفسه بمعنى يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكان الإمام علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه أول فدائي في الإسلام كما ورد، وبه كانت نجاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر وبقيت العار مع واحد يسمى الفهري في الغار 3 أيام في غار حراء جنوب مكة، حتى لا يعرفوا أنهم متوجهون إلى المدينة المنورة، لأن المدينة المنورة شمال مكة المكرمة، وذهب إلى الجنوب. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الله تعالى مؤيده وناصره وحاميه وقال في حقه والله يعصمك من الناس، وإن كانت قد تأخرت هذه الآية كما ذكرنا في خطبة الغدير، لكن الله تعالى على كل حال عاصمه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. رغم ذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. ومن الأخذ بالأسباب أولا الهجرة في حد ذاتها هي من الأخذ بالأسباب، لأنه لم يتمكن من الدعوة ووصل المشركين إلى طريق مسدود حتى إنهم أرادوا قتله، وهذا ما فعل لولا أنه هاجر لقتله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فالأخذ بالأسباب أمر مهم جدا. والسؤال الذي يطرح نفسه إن كثيرا من الناس عن أيام لا يقومون بواجبهم أمام الله سبحانه وتعالى. بعضهم قال حتى يأتي المهدي المنتظر،
وبعضهم قال على الأوضاع غير المستقيمة، لا ينبغي أن نتحرك في مثل هذه الأوضاع. ما أدري متى سيتحرك الناس، في أي وضع يمكن أن يتحركوا. إن والله كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قالوا، متى سيكون يعني صلاح الحال حتى يتحرك المسلمون لمواجهة أعداء الله؟ هكذا بعض الناس يقول: لا لا لا. وترى علماء يخذلون الناس ويضبطون الناس ويوعظون إلى الناس أن الخروج أمام أمريكا وإسرائيل إنما هو نوع من التهور وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهذا خطأ كبير جدا جدا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كان النبي يعمل مثل هذا الحساب ما قام لله تعالى ولا دعا إلى الله ولا آثر السكون والخنوع دون الرجوع إلى الله ولا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا أتحدث عن هذه الأمور حتى نأخذ العبرة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي أوذي وصحابة النبي أوذوا صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين. أصحابة النبي منهم مثلا زوجة أم النبي، زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين أم سلمة، يعني كان قد توفي زوجها وكان لديها ولد الذي يسمى سلمة، كان طفلا رضيعا، أرادت أن تهاجر إلى المدينة المنورة، منعها قوم الطفل، قالوا: أنت قلبتنا على نفسي فافعلي ما في نفسك ما شئت، أما الطفل هو ابننا الذي هو أبو سلمة من قوم آخرين، قالوا: لن نأذن لك بالذهاب بولدنا. وحصل يوم أن يعني حصلت بينهم مشادة في حق الطفل حتى خلعوا كف الطفل، هذا الطفل، وبقيت تئن على ولدها سنة كاملة وهي تريد أن تهاجر. لاحظوا كيف كان أصحاب النبي من الثبات والصمود. اليوم عندما نقول أمريكا وإسرائيل يقول: يا أخي دعنا لا نصدي، هذه أمريكا، هذه إسرائيل، هذه أوروبا، نحن ضعاف، نحن ليس لدينا إمكانات. حتى إني سمعت بعض العلماء في بعض قنوات الإعلام يقول: هذا تهور، هذا معه صاروخ يضرب به هنا أو هناك، هذا جنون، هذا سفه. الجنون والسفه في تضبيط الناس، الجنون والسفة في الخلود إلى هذه الدنيا، الجنون والسفة في عدم مواجهة أعداء الله. وإلا فالنصر من عند الله، والله ليس النصر لا بالصاروخ ولا بالطائرة ولا بالبنادق ولا بالجنابي ولا بالدبابات ولا بكثرة العدد، النصر من عند الله. علينا فقط أن نأخذ بالأسباب، أن نأخذ بالأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيما أخذ به النبي من أسباب أنه اشترى الراحلة، فيما أخذ به النبي من أسباب أنه يعني استأجر من يدله على الطريق الخفية السرية التي تذهب به إلى المدينة دون إشكالات، يعني أخذ النبي كل تجهيزاته وكل احتياطاته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أتت العناية الإلهية، العناية الإلهية لا تحالف الإنسان إلا إذا أخذ بالأسباب، أما إذا لم يأخذ بالأسباب فالعناية الإلهية لن تحالفه. من العناية الإلهية ما ذكر في التاريخ أنه عندما اجتمع المشركون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله تعالى عليهم النعاس، ناموا سبحان الله، وخرج من بين أيديهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا من العناية الإلهية والتوفيق الإلهي. عندما ذهب إلى غار حراء حالفته أيضا العناية الإلهية بعد أن أخذ كل الأسباب التي يمكنه أن يأخذ بها، جاءت العنكبوت فنسجت سواء خيوطها على الغار، وهذا من العناية الإلهية. والحمامة من العناية الإلهية، قال المشركون: لو كان هنا أحد لنفرت الحمامة وما بقي خيوط العنكبوت كما هي، ينبغي أن تتمزق. هذا من العناية الإلهية. وحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أتى سراقة بن مالك وأراد أن يقبض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أن يقتله سواء، جاءت أيضا العناية الإلهية وساقت أقدام فرسه بين الرمال حتى طلب المسامحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا أن العناية الإلهية والتوفيق الإلهي والعون الإلهي لا يأتي إلا لمن تحرك، أما الباقي والقاعد والخانع والخاضع لن تأتيه عناية إلهية ولا توفيق إلهي، لأن النصر كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أمرنا الله تعالى بأن نعد العدة وقال: وأعدت لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه أهلا من الأخذ بالأسباب، يجب علينا أن نأخذ. لو تمكننا فقط على صنع عصا واحدة أعصي فقط، ما تمكننا من صنع أشياء أخرى.
اليوم الحمد لله هناك صناعة بالصواريخ ولا كل التصنيع الحربي مما دك وجل، بقي معنا الطائرات وإلا فكل شيء الحمد لله يصنع. النووي أثنى بحاجة إليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وحين نتمكن بإذن الله يمكن سيصنع. هناك توجه، هناك توجه. خلاصة الأمر أن الناس ينبغي عليهم أن يأخذوا بالأسباب وأن يتوكلوا على الله، والنصر ليس بأيديهم إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. وعلى الناس أن يصبروا كما صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا نيأس، لا نعجز، لا يتسربن اليأس إلى قلوبنا كما هو الحاصل عند كثير من أهل الدنيا. كثير من أهل الدنيا تراهم في لحن القول، في المجالس، في المداكي، في الأماكن العامة، يقول هؤلاء ورطونا، هؤلاء أحنبونا، هؤلاء أكحمونا بما لا يعنينا. تسمعون اليوم الحكومة اللبنانية تقول إن حزب الله ورط لبنان وأدخل حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، كأن نصرة إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين لا يعنينا ولا وليس واجبا علينا إخوان المؤمنين. مما يمكن أن يستفاد والدروس فيه كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة المنورة ذهبوا وليس معهم شيء من دنيا ثقيل في البيوت، تركوه، ما استطاعوا أن يحملوا معهم إلا ما خف وزنه وغلا ثمنه ممن كان معه، وإلا فالكثير منهم ليس معه شيء. ذهبوا إلى المدينة بأمر مجهول، الله أعلم ماذا سيعملون في المدينة المنورة. استقبلهم أهل المدينة، وهذا من الدروس والعبر، والذين آووا ونصروا هؤلاء أهل المدينة. قال تعالى في حقهم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله ما تعملون عليم، والله ما تعملون بصير. أمر الله تعالى النبي بأن يأمر أصحابه بالهجرة، خرجوا. الحالة التي كان عليها الأنصار الأوس والخزرج ما قالوا كما قالت مصر والسعودية والأردن والدول العربية والإسلامية لا دخلنا بغزة، لا، ما قالوا ما لا دخلنا بأهل مكة، أنتم شعبتم، أنتم خرجتم على الدستور وعلى الشرعية الموجودة في مكة المكرمة لقريش، خرجتم على عتاولة قريش، على زعماء قريش، أنتم من نفسكم ما حدثتمونا ولا استشرتمونا ولا خبرتمونا ولا استأذنتمونا. هذا الكلام الذي يطرح الآن، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالواجب وآل المهاجرين من مكة وأدخلوهم بيوتهم وقاسموهم أموالهم. يا عباد الله، لتعرفوا أن المسلم أخو المسلم. والعجيب يا إخواني من المفارقات العجيبة أننا كنا بالأمس نحتفل بعيد الغدير ونتحدث عن معنى حديث الغدير، أن من كنت مولاه فعلين مولاه الله، موالي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره. قالوا معنى من كنت مولاه ليس معناه المولى الحاكم والآمر والناهي والملك والسلطان، لا، إنما المراد بالمولى المحب والناصر. ليتهم عملوا حتى بهذا المعنى مع إخوانهم في غزة وفلسطين. هذا من المفارقات، أنهم لا حملوا الحديث على معناه الحقيقي بمعنى الولاية، ولا حملوا على معنى المحبة والنصرة لإخوانهم المسلمين. فهل وجدتموهم قد نصروهم في غزة وفلسطين وفي لبنان، أم أنهم حربوا اليهود والنصارى عليهم، بل وأعانوا اليهود والنصارى عليهم؟ الجسر الجوي موجود، والجسر البري موجود، والجسر البحري حتى جزء من البحر الأحمر موجود، لكنه ما زال مستمرا من البحر الأبيض المتوسط، من تركيا، من الأردن، من السعودية، من الإمارات، من مصر، لكن أهل غزة وشعب غزة يموتون جوعا ويحاصرون ويمنعون بحجة أن إسرائيل تحاربهم. هذا هو الحاصل يا إخواني. هناك دروس وعبر يجب أن تستقى وأن تستفاد من هذه المحطة التاريخية، الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من كان منا يرجو الله واليوم الآخر عليه أن يتأسى بالنبي،
النبي صبر، النبي جاهد، النبي وعد، النبي كافح، النبي ناظر، النبي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فيا من كنت تريد أن تكون من أهل الجنة عليك أن تتأسى بالنبي، لا تتأسى بمحمد بن زايد ولا محمد بن سلمان ولا المرتزقة ولا الخونة ولا العلماء الذين يدعون الناس إلى التثبيط والركوع والسجود والخنوع لأمريكا وإسرائيل. عبد نفسك لله جل جلاله وعظم شأنه، لا تكن عبدا إلا لمن خلقك، إلا لمن صورك، إلا لمن دوتك، إلا لمن جسمك، إلا لمن أوجدك جل جلاله وعظم شأنه. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغارب أشعي ضائل المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فردة كبد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قام أو قعد أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا يا ربنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته من توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا يا الله فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا، وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا، واكسر شوكة المعتدين وخيب أمال الظالمين، واحفظ أعمالهم يا رب العالمين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأنصارهم وحلفائهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب أمالهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم عجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، واجعلهم للعالمين عبرة وآية. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، فاكفناهم كيف ما شئت وأنا شئت يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين، واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار، وشر ضبارق الليل والنهار إلا ضارق يطرق بخيرنا الرحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله.

0: عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن، الكون في القرآن.
2: النهار، النهار. مفردة النهار اسم مذكر مفرد من مادة نهر التي توحي بالسعة والضياء. أتت مفردة النهار في القرآن الكريم في سياقات متعددة، ومن سياقات تلك المفردة التحدث عن تسخير النهار للإنسان ليتمكن من العمل وطلب الرزق. قال تعالى:
3: وجعلنا النهار معاشا.
2: وقال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم:
3: إن لك في النهار سبحا طويلا،
2: أي فراغا طويلا يكون قضاء الأعمال فيه. وفي سياق آخر يصف الله النهار في قوله تعالى:

0: الليل.
1: فترى في آخر النهار السواد يطلع من المشرق كأنه يشق ضوء النهار، ويطلع الفجر كأنه يشق ظلام الليل، وهذا من دلائل ملكه تعالى وعظيم خلقه. وذكر الله سبحانه وتعالى في خبر النهار أن المستفيد من تقلب أحوال الليل والنهار واختلافهما هم أصحاب العقول النيرة الذين يستعملون عقولهم، لا من يهمل عقله ويلفق من الشبهات ما يحول بينه وبين المعرفة. قال تعالى:

0: فالنهار آية من آيات الله يهتدى بها، تدل على قدرة الله تعالى وعلمه، وأنه رب كل شيء، له الملك لا إله إلا هو، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مقطوعة وفرش مرفوعة.

إذا مو نرى

ಸಾಗಿರೋಣ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ.

شاربون شرب الهيم.

أنا رأيت النادي زي الغبور أنتم دلتموا من المدن أم نحن المدن

فلولا تشكرون. الله

أفبعد الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا

أما إن كان من أصحاب اليمين

نذر من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 59 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 55 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى: لا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مسألة هامة فيما يتعلق بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود هنا لا إكراه في الدين، أي المقصود أن تكون دعوة الناس إلى الدين من خلال التبيين لا الإكراه، لتحصل القناعة عندهم بهذا الدين. فهذه الآية إرشاد لأهل الإيمان، إرشاد للمسلمين بأن تكون دعوتهم إلى دين الله بالحجة والمنطق والبيان والإيضاح، وليس بالإكراه، لأن الإكراه لا يفيد، لأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يقتنعوا بدينه بالحجة والموعظة الحسنة والبيان والشرح والإيضاح بقناعة تامة، لأن الله يريد لهم من هذا الدين أن يتبعوه بقناعة حتى يكتب الله تعالى لهم ذلك في ميزان حسناتهم، ويسعدهم في الآخرة التي أعدها لهم ليحيوا فيها حياة طيبة، حياة أبدية خالدة. إذن فالآية ترشد المسلمين على أن يقتصروا، إذا أرادوا دعوة الكفار والمشركين إلى الإسلام، أن يقتصروا في دعوتهم على إلى الدين بالحجة، على بيان الحجة، وعلى أن هذا الدين الحق، والترغيب فيه بالحجة، ودفع الشبه عنه، وحل الإشكالات التي تطرأ في نفوس من كفر بالله، ولا حاجة إلى أن يستخدم العنف والإكراه للإدخال في دين في الدين. فلا يعمل للإدخال في الإسلام بالإكراه على الدخول في الإسلام، فإنه لا فائدة في الإكراه في الدين، ولا معنى للإكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، قد وضحت الأمور وأصبحت السبل واضحة، سبيل الرشد واضح وسبيل الغي واضح، طريق الغواية واضح لمن يريد أن يعلم الحق ويهتدي إلى الحق والخير. فاستعمل الله سبحانه وتعالى الرشد في الخير والحق، واستعمل الغي في الشر والباطل. فالرشد هنا هو طريق الخير والحق، والغي هو طريق الشر والباطل. فقد تبينت ووضحت وأصبحت واضحة لا لبس فيها لمن يستعمل عقله ولبه. روى العلامة الشرفي في المصابيح، في كتاب المصابيح، عن الإمام الهادي عليه السلام، الهادي إلى الحق عليه السلام، قال في بيان معنى الرشد ومعنى الغي، قال: الرشد هاهنا فهو الحق والهدى وقيام الحجة على الكفرة والأعداء، والغي فهو الباطل الذي كانوا فيه من كفرهم وغيهم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هنا إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن الطاغوت، من يكفر بالطاغوت، فالطاغوت هو ما أطغى عن الله، ما جعل الإنسان يعرض عن الله، فما أطغى عن الله وجعل الإنسان يعرض عن الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الذي أطغى الإنسان أصناما أو شركاء من البشر أو من الكهان أو من غيرهم، حتى جعل هذا الذي طغى وهذا الذي عند وخرج عن هدى الله وطريقه يحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بغير حكم الله، فقد اتبع الطاغوت. ومن يرفض هذا الطاغوت ويكفر به ويجحد به ويؤمن بالله، يؤمن بالله إيمانا حقا يخالط قلبه وفؤاده، فقد استمسك بالعروة الوثقى، تمسك بالحبل المتين. العروة الوثقى هنا هو مجاز عن الطريق المنجي لمن تمسك به. شبهه الله بالعروة، بالحبل القوي الوثقى، الحبل القوي المتين الذي إذا تمسك به متمسك وتشبث به متشبث من أمر يخاف أن يقع عليه أو يهلك فيه فإنه سينجيه، فلا يهوي ولا يميل عن الطريق الواضح البين إذا تمسك بهذا الحبل المتين والعروة الوثيقة لا انفصام لها، لا يمكن أن تنقطع. هذه العروة الوثقاء لا يمكن أن تنقطع ولا يمكن أن تنفصل ولا أن تنفصم. الانفصام والانفصال لا يمكن أن يحصل فيتردى بسبب انفصال هذا الحبل المتين في المهاوي، لا يمكن، لأنها عروة الله وسبيل الله وطريق الله. والله سميع عليم، الله يسمع من آمن به ويسمع من كفر بالطاغوت ورفض الاتباع الطواغيت، ويعلم ما في نفس المؤمن فيجزيه بما يستحق ويزيده هدى بما اهتدى ويتولاه بألطافه وحسن رعايته إذا صدق في إيمانه وصلاحه واستقامته. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويخبر أن الله ولي الذين آمنوا، الله يتولى أمورهم ولا يكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من عباده، فالله هو الذي يحسن رعايتهم ويجعل ويسبغ ألطافه على المؤمنين لأنه وليهم ومتولي أمورهم وشؤونهم. يخرجهم، وهذه أعظم الأعمال التي نتجت عن الولاية الله للمؤمنين وتولي أمرهم وشأنهم، بأنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الجهل وشبه الباطل والكفر والجحود بالله إلى نور الحق والهدى والإيمان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الكافرون يتولون الطاغوت، سواء كانت هذه الطواغيت أصنام حجرية أو أصنام بشرية من كهان أو حكام أو طغاة أو غيرهم. الذين كفروا يتولون هذه الطواغيت أو هؤلاء الطواغيت يتولونهم، فإذا تولوهم ماذا سيحصل؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. بتولي الطواغيت تحصل هذه المسألة، يخرجون بهذا التولي من نور الفطرة، من نور الفطرة ونور العقل الذي سيدلهم على طريق الحق والخير والرشاد، يخرجون من نور الفطرة وضياء الإيمان الذي قد لاح لهم في بيناته وحججه الواضحة، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ظلمات الكفر والجحود بالله سبحانه وتعالى والشقاء والباطل والضلال. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أي من كان أولياؤهم الطاغوت، من تولوا الطواغيت، أولئك أصحاب النار، هم من أهل النار، هم فيها خالدون. هذه مسألة عظيمة، الخلود في نار جهنم لمن اتبع وتولى الطواغيت. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يحدث الله سبحانه وتعالى في هذه الآية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره: ألم ترى يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله، ألم ترى إلى أمر وقضية حصلت لإبراهيم سلام الله عليه أن وجد رجلا ملكا أعطي الملك وتملك على بلد من البلدان يذكر أنه النمرود حينما كان ملكا على العراق، ألم ترى إلى ذلك الملك، ألم ترى إلى الذي حاج وهو في حجاج ونقاش وجدال مع نبي الله إبراهيم، يجادل إبراهيم في الله سبحانه وتعالى في ربه أن آتاه الله الملك. هنا يصح حمل الآية على تفسيرين: أن آتاه الله الملك أي حكم الله لإبراهيم سلام الله عليه بالملك، لأن هذا الإنسان أو هذا الملك يعترض على الله سبحانه وتعالى ويحاجج ويناقش ويجادل إبراهيم لماذا الله يحكم لإبراهيم سلام الله عليه بالملك والولاية على الأرض. وهناك أيضا احتمال آخر يحتمله سياق الآية والتفسير: أن آتاه الله الملك، آتى ذلك الملك الذي تملك على العراق آتاه الله الملك أي خلى بينه وبين أسباب الملك فصار ملكا، لما أن الله خلى بينه وبين أسباب الملك ولم يمنعه من الولاية ولا التملك على تلك البلاد وهو قادر سبحانه وتعالى على أن يمنعه، كان هذا على هذا السبيل أن آتاه الله الملك خلى بينه وبين أسباب الملك فصار ملكا. إذ قال إبراهيم، هنا يحكي الله تعالى الحجاج الذي حصل بين نبي الله إبراهيم وهذا الملك: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أنت أيها الملك لا ملكك هذا ملك دنيوي ضعيف، الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت، الذي يحيي ويميت هو الملك الحقيقي الله تعالى، لأنه بيده الحياة والموت. قال أنا أحيي وأميت، أجاب باستكبار وتعاظم لملكه، يتعاظم ملكه، قال أنا أحيي وأميت، أجاب بعبارة جوفاء لا حقيقة لها، عبارة فيها مغالطة، فيها شيء من المغالطة، قال أنا أحيي وأميت، أي زعم أنه يحيي ويميت، كما ذكر بعض أهل التفسير على أنه كان له سجناء، لأن الملك يستطيع أن يسجن من تحت ولايته من رعاه من شاء حقا أو باطلا، يستطيع بسبب ملكه وهيمنته وسلطته أن يسجن ويحبس من شاء، فكان لهذا الملك مساجين كثر، فقال أنا أحيي وأميت، يريد أنه يحيي من يشاء من المساجين فلا يحكم عليهم بالقتل، ويميت من شاء منهم يحكم عليهم بالقتل والإماتة، فهذا هو التعبير الذي أراده ذلك الملك أنا أحيي وأميت، وإلا فهو يعلم أنه لا يريد أنه يحيي ويميت، أنه يخلق خلقا يخلق بشرا يحييهم أي يخلقهم من العدم، أو يميتهم كالموت الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى، وإنما عنا بذلك هذه المسألة أنه يقتل من شاء ويعفو على من شاء. فجاء له النبي الله إبراهيم سلام الله عليه بمسألة قوية وعظيمة لا يستطيع أن يغالط فيها ولا يمكن المغالطة فيها. قال إبراهيم، وهذه من أساليب الحكماء والبلغاء من الأنبياء والصالحين وأهل الصلاح الذين يعظون ويدعون الناس إلى دين الله ليس بالإكراه وإنما بالحجة والمنطق والموعظة الحسنة. قال إبراهيم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ولم يذكر له أنك قد كفرت كفرا عظيما يا هذا الملك، كيف تدعي وتزعم أنك تحيي وتميت، بل جاءه بأمر بهت عنده، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لو كنت فعلا كما تزعم أنك ملكا وأنك إلها، فإن الله يأتي بهذه الآية العظيمة، يأتي بالشمس في قانون يومي دائم أن الشمس تأتي من المشرق، فأتي بها، غير هذا القانون أو غير هذه الآية وحولها عن ما هي عليه، فأتي بها من المغرب. وهنا انقطعت حجة وأعذار ومغالطة هذا الملك، فبهت الذي كفر، بهت، بهتته هذه الحجة وأخرسته، ولم يستطع أن يتحدث بعدها ولم يتكلم. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت وانقطع حجاجه وانقطع جداله وانقطع كلامه، والله لا يهدي القوم الظالمين لتمردهم، لأنهم لا يستحقون من الله إلا الخذلان، فإن الله لا يهدي إلا من اهتدى فيزيده هدى وبيانا وانشراح سطر ونورا وإيمانا. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، هذا عطف على قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يذكر الله تعالى في هذه الآية للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألم ترى يا محمد، ألم ترى كالذي مر على قرية، ألم ترى إلى هذه القضية التي حصلت في تاريخ البشر، في تاريخ الأمم قبلك، أو كالذي أنه حصل رجل مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ويذكر بعض أهل التفسير ويختلفون في هذا الرجل هل كان مؤمنا أم كان كافرا، ولكن الأهم في الآية هو هذا، ولكن الأهم في القضية والقصة هو المسألة وجوهرها ودلالتها. أو كالذي مر رجل، كائنا من كان هذا الرجل، مر على قرية واستغرب ووجدها خاوية على عروشها، وهي خاوية على عروشها لا حياة فيها، خاوية على عروشها أي تهدمت دورها على سقوفها، لأن أهلها قد ماتوا وبادوا ولم يعد فيها أحد، قرية خرابة. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استغرب واستعجب، كيف يحيي الله هذه القرية، كيف يحيي أهلها، هذا المقصود، كيف يحيي الله، أن يحيي هذه الله بعد موتها، أي أهل القرية، موت أهل القرية وليست القرية نفسها على سبيل المجاز، لأن القرية عبارة عن أحجار وتراب وأخشاب. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، كيف يحيي أهلها بعد أن ماتوا وبادوا ولم يعد منهم أحدا. فجعل الله له آية في نفسه يدرك عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى من خلالها، وأن الله محيي الموتى، فأماته الله 100 عام، ما أماته الله في تلك اللحظة وبقي ميتا 100 عام، وانقطعت حياته وخرجت روحه من جسده، ثم بعد مئة عام بعثه الله إلى الحياة من جديد. ثم قال كم لبثت، سئل إما هذا الكلام الذي سطر إلى هذا الرجل إما كلام ملك من الملائكة أو كلام خلقه الله تعالى بصورة مباشرة سمعه هذا الرجل الذي أماته الله، قال كم لبثت في نومك أو في موتك يا أيها الرجل، كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. انظروا كيف الأمر الإلهي، كيف العظمة الإلهية، كيف 100 عام أماته، وكأنه حينما عاد إلى الحياة من جديد لم يشعر إلا أنه بقي يوما أو بعض يوم، لم يشعر بطول تلك المدة العظيمة، بدون تلك المدة 100 عام. قال يوما أو بعض يوم، قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، بقيت ميتا 100 عام كاملة. ثم أراه الله من ما كان من طعامه الذي كان معه حينما أماته الله، لأنه كان يحمل كما دلت عليه الآية وتدل عليه الآية، كان يحمل طعاما وشرابا معه حين أماته الله، وكان له حمار يستخدمه في الركوب عليه والتنقل والسفر، وكأن الرجل كان هذا عابر طريق أو مسافر مر على هذه القرية الخاوية على عروشها. قال: فانظر إلى طعامك الذي كان معك وشرابك الذي كان معك. وعادة الطعام والشراب أنه أسرع ما يتعفن وأسرع ما يتغير، أسرع ما يطرأ عليه التعفن والتغير، ولا يمكن أن يبقى طعام 100 عام، شراب طعام وشرب 100 عام دون أن يصيبه التغير، لم يتسنى. فانظر إلى طعامك، انظر إلى قدرة الله، إلى قدرة الله 100 عام والطعام والشراب وكأنه من تلك اللحظة، وكأنه لم يمر عليه 100 عام، لم يتسنى أي لم يتغير، لم يتغير الطعام بمرور السنين عليه ولم يفسد. فهذه آية عظيمة وعجيبة. وانظر إلى حمارك، الحمار الذي من المحتمل أن يعمر طويلا، ويمكن أن يعمر طويلا، قد جاء عليه الموت لأنها 100 عام. وانظر إلى حمارك وقد كان الحمار قد جاء عليه الموت وأصبح عظاما نخرة وأصبح عظاما بالية. ولنجعلك آية للناس، لنجعلك يا أيها الإنسان الذي استغربت قدرة الله على الإحياء، إحياء الموتى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية، فعلنا ذلك بك لتكون آية. وانظر إلى العظام، إلى عظام الحمار، وانظر إلى العظام، عظام الحمار الذي أصبحت بالية، أصبحت الإنفاق بتجبن بالمن والأذى في الإنفاق في سبيل الله هو الذي يحوز الأجر والثواب، لهم أجرهم، من تجنب المن والأذى في إنفاقه لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمفهوم المخالف للآية أن من حصل منه المن والأذى مع الإنفاق في سبيل الله فلا شك أنه لا أجر له عند ربه، بل أنه ممن سيحزنون على أن عملهم قد أحبط، وعلى أن ثوابهم قد محق، محقوه بالمن والأذى، لأن العبد لا ينبغي أن يمن على الله ولا على عباد الله ولا على ما أنفق في سبيل الله وأنفق في وجوه الخير والبر والإحسان. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وسنلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى فيما نستقبل من الآيات الكريمات في حلقة قادمة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7.

98.5 صوت الوعي والبصيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان.

والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرق

فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران

أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح بسم

فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد

الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من قرأ القرآن وحفظ فظن أن أحدا أوتي مثل ما أوتي فقد عظم ما حقر الله وحقر ما عظم الله تعالى.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
2: آفاق FM. آفاق FM.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد. تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: عندما نأتي إلى المجال الإعلامي يجب أن نستحضر أننا في ميدان مواجهة وصراع، وأنه ميدان يتحرك فيه الأعداء بكل قوة، بكل إمكانياتهم، بكل مخططاتهم، بأنشطة واسعة جدا. إذا تحرك الإنسان في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف أنه سيدخل إلى عالم مفخخ وملغوم بالأضاليل، بالأكاذيب، بالافتراءات، بالدعايات الباطلة، بالتزييف للحقائق، فليدخل كفارس، كمجاهد، كمواجه، كمتصد للأعداء. هذه هي الرؤية القرآنية التي ستجعلك تدخل وتحضر في المجال الإعلامي أو المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو في أي مجال من المجالات بوعي، بروح عملية، بروح مسؤولة، تدخل كمجاهد يتصدى لمؤامرات الأعداء، وليس كغافل، وليس كساذج يتقبل كل شيء ويتأثر بكل شيء، بل كمؤثر وكمواجه وكمناصر للحق والحقيقة، وكمدافع عن الأمة، وكمتصد لكل مؤامرات الأعداء. هذا ما يجب أن نستحضره دائما في كل مجال وفي كل ميدان. وسنرى الفاعلية العالية عندما نتحرك على أساس الرؤية القرآنية والمشروع القرآني في كل مجال من المجالات. ننتصر، ولا أحد يستطيع أبدا أن يطفئ نور القرآن. إن القرآن هو نور الله الذي لا ينطفئ ولن ينطفئ مهما عمل الكافرون والجاحدون والمنافقون، مهما نفخوا بكل أفواههم، هم أعجز وأضعف وأحقر من أن يطفئوه. ومن نفخ في نور الشمس هل سيطفئها؟ هل هي قوة القرآن؟

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصليه عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آل الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الرافدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا، وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك، واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أكرم الأكرمين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقلنا أن فضل السبق لا يساوي أي شيء، لأنهم كانوا هم الأساس في نشر هذا الدين، وكانوا هم أول المضحين. والله تعالى قد قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى.

الله تعالى عليهم رضوانه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عن أعمالهم الصالحة ورضوا عن الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض المفسرين رضوا عن الله التكاليف، وإن كانت شاكة بالنسبة للمؤمن هو يرضى بتكاليف الله، رضي بالصلاة ورضي بالصيام ورضي بالحاج ورضي بثواب الجهاد في سبيل الله ورضي بكل شيء، لا يتذمر ولا يكره ما قضى الله تعالى وأمر به وكلف به، بينما المنافقون لا يرضون بما كلفهم الله تعالى به تماما، كالذي قال ما هذه إلا الجزية وما هذه إلا أخت الجزية، كما تقدم لنا في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومعنى آخر في قوله ورضوا عنه أن المراد به أنهم عندما يشاهدون ما أعد الله تعالى لهم من النعيم يدخلهم الرضا والسرور والحبور والسعادة التي لا ينقصها شيء إلى ما لا نهاية، فهم رضوا عن الله بما أعد الله تعالى لهم، وهانت عليهم تلك المصيبات التي واجهوها في الدنيا وتقحموا كل تلك الصعوبات وتجاوزوها طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى، فعندما شاهدوا ما أعد الله تعالى لهم من النعيم يرضون رضا لا سخط عليهم بعده. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بأفكر أهل الدنيا بأهل البلاء في الدنيا فيغمس به في نار في نهر من أنهار الجنة، فيقال هذا معنى حديث عنه صلوات الله عليه وآله وسلم، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا، ينسى كل البؤس هذا كالسابق والتعب والعناء لأنه صار في نعيم فيه، ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، فيقال هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا، يعني كأنه ما أكل ولا شرب، الكيل والغنمية اليوم الأول والثاني والثالث قد سارت قد يبل بلاد ما عبي شيء، لكن يوم القيامة محسوب ما أكل ما شرب ما سر ما جاء، كل شيء مكتوب، كل شيء محسوب عند الله، لكن هل رأيت نعيما قط؟ خلاص نسي، أنتو إحنا كلنا يعني السحور قد ذكر حلم، قد إحنا ناسين له، قد إحنا بندور العشاء، وعلى هذا النحو ما بالكم بالذي قبل أول غدا والعشاء واليوم الأول والأسبوع الأول والشهر الأول والسنة الأولى، كل شيء قد سار سواء ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها. لكن هذا الحاصل أن المؤمن يرضى فقط عندما تغادر روحه جسده، عاد في الدنيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا من تلك الساعة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، الله بلغنا رضوانه. قال في موضع آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم، يعني لهم البشرى في الحياة الدنيا قبل ما يموت، قالوا بشرى عاجلة، قالوا من علامة بشرى المؤمن كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى مقعده في الجنة أو يرى له الرؤية الصالحة قبل ما يموت، يجي بشارة تبشره، هي تي البشارة حق الملائكة التي بيقول تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأنه بيقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما لكن الملائكة موجودون وهم يبشرونه، ولذلك ترى بعض أهل الجنة عندما يموتون في الدنيا تراهم هم يحتضرون الابتسامة مرسومة على ملامحهم في وجوههم النظرة الطيبة. يحدثني بعضهم قال يعني زرت واحد من أهل الخير من أهل الجنة إن شاء الله، وزرته بعده بيقول لي قد جاء ملك الموت، هو قد فوق 120 تقريبا، قد جاء ملك الموت للباب وبعده بسرني بعده قال ها ما هو أنت واحد ثاني، ورجع من الباب
سمعته ورجع قال له جي جي بس يعني. قال ما قد ايش وقتك ساعة. كأنه هكذا بيخبر انه هو صادق لأنه من أولياء الله من الصادقين حب هذا الزهاد الله يتغشى باسع رحمته قد رحلة. لكن هذا بشارة المؤمن أنه يعني تهون عليه سكرات الموت وما بعد الموت وما هو أعظم وأشد من الموت يهون عليه هذه الأشياء لأن الله يقول ألا إن أولياء الله ما لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. هذا البشرى أنه يرى مقعده في الجنة أو يرى لهم سواء. قالوا يا رسول الله أرأيت الرجل يحبه الناس؟ قال ذلك من عاجل بشرى المؤمن من عاجل بشرى المؤمن الله يبلغنا رضوانه. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم. عندما واحد يعني يتكلفات ويصبر ويتجعجع وإذا وجاء وقد في الدنيا سابر اتجاهه عرضا ولا فلا عرضا ولا فلا وبعد جنة عرضها السماوات والأرض اللهم بلغنا الجنة ونعيمها وأعدنا من النار وجحيمها يا رب العالمين. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أعد ما بشفيها من مه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار هيئها أعدها بمعنى هيئها وجهزها مثل ما تجهز المره لزوجها اللده والده وتفرش ويجي والدنيا قد يسابر والماء البطرة الماء البارد. لكن الله خلق الجنة وأعدها هذا في الدلالة على أن الجنة قديمة موجودة من قبل الله من قبل من وقت مبكر أنها جاهزة مهيئة لمن يدخلها واضح وماشي كيف أين الله أعلم هذا الشيء بيد الله سبحانه وتعالى. وإما أن يراد أنه قوله أعد عندما عبر باللفظ الماضي للدلالة على سرعة نفاذ أمر الله إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإنه في اللغة العربية قد يعبر باللفظ الماضي للشيء المستقبل مثل قوله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. قال مثل مع مثل قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجل. قال أتى بالفعل الماضي مع أنه ما يأتي إلا في المستقبل للدلالة على تحقق وقوعه أنه لا بد أنه واقع وكائن لا محالة. فعندما يأتي باللفظ الماضي للشيء المستقبل إنما يراد به التدليل على سرعة وقوعه وتحقق وقوعه أنه سيقع وفي نفس الوقت سيكون منه سريعا. وذا قال تعالى في حق الكفار إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وهنا قال وأعد مع أنه ما قد أعدش المعنى هذا على التفسير الآخر. فالمعنى سرعة إعداد الله لأنه لا يحتاج إلى وقت للإعداد ما هو بحاجة إلى وقتها راعي سعى مضيف تقول لا قد تخش لو ما نكنس لو ما ننظف لو ما نسبر لا ما هو بحاجة إلى وقت ولا إلى زمن. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا وعندما خلقك في ستة أيام هو بس علمنا كيفية الصبر والله قادر إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كل شيء حتى الجزئيات والذرات وكل اللمسات الأخيرة وسواء كلها في لحظة إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا معنى قوله وأعد باعتبار أنه عاد سيقع لكن عبر باللفظ الماضي للتأكيد على سرعة وقوعه وأنه في متناول الله في متناول أمر الله سبحانه وتعالى. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ما بش فيها شيء يعني هو من إنما يراد بها هي حرف جر إذا أضيفت في الكلام زادت صلة وتوكيدا من إذا أضيفت في الكلام زادت صلة وتوكيدا. وقوله وأعد لهم جنات بعد من قد تكون للابتداء وقد تكون مه للتبعيض وقد تكون بمعنى في وقد تكون بمعنى في. قوله وأعد لهم جنات تجري تحتها وفي آيات أخرى تجري من تحتها نعم تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا مع الخلود المقدر لهم الأبدي السرمدي الذي لا خروج. قال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم ذلك الذي ذكرناه للتعظيم.
العظيم كما قلت لكم إذا أتى باسم الإشارة للبعيد ما أن المذكور قريب إنما هو لتعظيم شأنه. الفوز العظيم أكيد أنه هذا هو الفوز العظيم. لاحظوا هذه الآية من أولها إلى آخرها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان. أتت في مقابل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين من أهل المدينة والمنافقين من الأعراب ذكر الله يعني أعلى الله شأن السابقين من المهاجرين ما والأنصار. يعني لا يفوت كما تقول ولا يفوتني في الذكر أن أذكر كذا وكذا وكذا عندما واحد يخطب، ولا يفوتنا أو ولا ننسى فلان الذي سوى كذا وكذا، أو ولا ننسى الجندي المجهول يقولوا هكذا، ولا يفوتنا أن ننسى الجندي المجهول الذي عمل وفعل وترك إلى آخره. فهذا عندما أفردهم بالذكر اهتماما بشأنهم ورفعا لذكرهم رضوان الله تعالى عليهم. وممن خلقنا وممن حولكم من الأعراب منافقون، عاد لذكر المنافقين من جديد. شيء عجيب، لماذا المنافقون احتاجوا هذا المزيد من العناية الإلهية في الذكر والفضح؟ نظرا لأن خطرهم كبير جدا جدا جدا، خطرهم على الأمة الإسلامية كبير جدا. وذلك ورد عنه صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما إني لا أخشى عليكم كافرا ولا منافقا، أما الكافر فيرده كفره. قدك داري إنك كافر أتحذر منه وتسلم منه، وأما المؤمن فيرده إيمانه، لأن المؤمن لا يغدر ولا يفجر ولا يخدع ولكن أخشى ما أخشى عليكم منافقا عليم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. إضحاك الخير والسعادة والصوت والأمان والله المستعان، ولكن قلبه ينضوي على غش وعلى خداع وعلى. لذلك ورد في الحديث: وأعوذ بك اللهم منه شباب من عدو عيناه ترياني وقلبه يرعاني. شباب بيبصر عيناه ترياني وقلبه بيلف ويدور بيدور كيف يحفر لك الحفر سواء ويحيك المؤامرة. قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون، يعني كأنهم حزب واحد المنافقون، وإن كانوا متفرقين فيما بينهم لكنهم في الحقيقة مثل الكفر ملة واحدة ما ولو كانوا عدة ملل. والمنافقون كل واحد مع هوا في رأسه، كل واحد مع خبر في رأسه، فلو سبر حاله ربما يسبر هنيه لكن يتحك فيه تيه، وهو على هذا النحو. لكن القرآن يحدثنا ويحدث النبي أن حول المدينة به في المدينة منافقون وبخارج منه كما هو الحاصل اليوم. به عندنا الآن حالة الحرب منافقون هم الذين يرفعوا الأخبار والإحداثيات والسواء والمعلومات، وبه الذي يتقبلوا الأخبار هناك خارج. في ذلك قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون. واكتفى بأحدهما، قال تلك عقبى الذين اتقوا، قال أكلها دائم منه، قد يحذف الخبر، قال أكلها دائم، أكل الجنة دائم وظلها، أين الخبر حقه؟ دائم. فاكتفى بالخبر الأول للتدل على الخبر الثاني المحذوف، وهذا قال هكذا نفس الشيء. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أي منافقون، أيضا نفس الشيء، فيه منافقون داخل المدينة ومنافقون خارج المدينة. مردوا على النفاق، ضروا سما تقول محترفون، حريف أسطوع سما أحمر عين، يقدر يعني يقدر يتعايش معك يعيش معك 10 سنين 20 سنة وهو بيحاول أنه يتستر، لكن لابد ما يظهر، هذا سيأتي لنا. سواء قال: ولو شئنا لأريناكم فلعرفتهم بسيماهم ما لتعرفنهم في لحن الغور والله يعلم متقلبكم ومثواكم ووعي بين الباري خبرهم. لكنه يتحدث عن حرافة هؤلاء المنافقين، قال مردوا على النفاق. كلمة مردوا من مارد أو التمرد، أو عندما نقول مرد الثوب من الألوان، يعني إذا تجرد من الألوان أو من الأوساخ أو نحو ذلك، معنى أنهم ضروا صاروا أساطية، صاروا محترفين معلمين قدم أباقرة سواء دكاترة في جانب المه النفاق. يعني بعض الناس هكذا يبين لك أنه وطني للنخاع،
وهو أكبر الناس رفاقا ضدك وضد الوطن، ولا يهمه همه المه. والله شبعنا ناس خيرات بقلوب الروح بالدم نفتيك يا يمان والوطن، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية، ومكنونا عليها وإحنا بالابتدائية سلام الجمهوري. وفي الأخير في الحقيقة إحنا قصار، ما زلنا قصار 40-50 سنة وإحنا قصار والأوصياء بيتوصوا علينا، هذا هو الواقع وماشي. وبعد مكنونا وداهانا هانا هان، والناس بيأملوا فيهم خير ويقولوا والله هذا لا رجال وهذا لا بيحموا الوطن، لكن اتضح في الأخير أنهم هم أول من باع الوطن، واتضح أنهم كانوا في حالة غش وخداع مع هذا الوطن، وكان أكبر همهم ما يحصلون عليه من المال ومن الدعم ومن ما نقول الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها من دول الجوار. وقال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، لأنهم بتخفوا إلى حد كبير في يحلفوا أيمان ويبينوا كذا، وربما أنفقوا جزء من مالهم لأجل ستروا ويغطوا على عوراتهم. لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني قد يخفى عليك لكنهم لن يخفوا على الله سبحانه وتعالى. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، أتى بالسين للتأكيد على حلول العذاب عليهم والعقاب عليهم. سنعذبهم مرتين، ما هما المرتان؟ اختلف المفسرون في تحديد المرتين. هناك من ذهب إلى أن المراد بسنعذبهم مرتين يعني بالأسر والقتل، وقد لا يحصل عليهم لا أسر ولا قتل، هذا يرده هذا الجانب، قد لا يحصل عليهم لا أسر ولا رد. النبي خلى عبد الله بن أبي وقد أكبر منافق لو ما مات ولا أسر ولا قتل ولا فعل به فيه، واضح. وقد يراد أنه سنعذبهم مرتين في الدنيا مرة برة وفي الآخرة مرة، وهذا مانع ما بمانع منها ما بمانع منها. وهناك من ذهب إلى أن المراد بالمرتين الحسرة التي ستصل إلى قلوبهم عندما لا يتمكنون من تنفيذ مؤامراتهم والوصول إلى مآربهم وأهدافهم، فتحصل لهم حسرة، فهذا نوع من من العذاب. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. مسألة الكرهانة الامتيازات التي كانوا يحظون بها والفلوس والتقلب والسيرة والجية والأخذ من النقض وهذا الفندم فلان وهذا الشيخ فلان وهذا كذا وهذا كذا، هذا الامتيازات كلها ما عبى حد، بترجع حسرة في قلوبهم وتعد نوعا من العذاب الذي لحقهم، هذا عذاب في المه في الدنيا. بدل أن بعد أن كان له صولة وجولة وقول وفعل، دحين ما بالله خلا ما صدى أبو يتحاكى، تغيرت الأمور، اقتلبت الآية، هذا نوع من العذاب ولا يدركه إلا أهله وعياذ بالله. سواء قال ومن سنعذبهم مرتين، والعذاب الثاني قالوا هو عذاب القبر، وهذا من يثبت عذاب المه القبر، يقول إن يستدل بهذه الآية يقول هذا أيضا من الأدلة على ثبوت عذاب المه القبر. وهناك من ذهب إلى أن المراد بالعذابين هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ومعنى قوله للم الذي قالوا عذاب قبر لأنه قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني قال هذا عذاب لحالة وهذا عاد مع يدخلوا جهنم، فهذا على أن العذابين السابقين غير عذاب جهنم، واضح وماشي. لكن لا مانع أن يكون المراد به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وعذاب الآخرة ألوان، قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، سواء يعني من الزمهرير إلى الجحيم إلى الغسلين إلى السموم إلى الطعام الزكوم، فهم يطوفون بينها، يعني ما هو عذاب جهنم لون واحد يعني حريق بس فور جهنم، هناك معكم العقارب والحيات واللزاق والداء، الله يجيرنا يعلم الله على كم من واحدة، سواء كيف لا خضية العقرب بين رجلنا، كيف نتلفلف وكيف نتلكم وكيف نضطرب، كيف لا هي كبيرة مثل البغل، الله يجيرنا من النار، كيف لما تجي الحية تلاحق الإنسان لما ما وهو دائما في عذاب في عذاب، كيف الغسلين، كيف الزكوم، كيف انتهار الملائكة زبانية العذاب في جهنم للإنسان، كيف لما يضرب، كيف لما يعني ينادي 1000 عام يا مالك ليقضي علينا ربك، يا ينادي 1000 عام بعدها ربنا أخرجنا منها، ينادي 1000 عام ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك، ينادي 1000 عام كما قد ذكر ذلك الزمخشري في تفسيره، يعني فهو في ألوان العذاب.
فهو ما إن يخرج من هذا العذاب حتى قال ثم يردون مه إلى أشد العذاب، ثم يردون إلى عذاب مه عظيم، يرد إلى ما هو أشد، وكأن كل عذاب بالنسبة لما قبله أشد مما قبله، وكل عذاب بالنسبة لما بعده أخف مما قبله. يقول واحد خلاص سيال يوم قد كم من هذا يجي، والعذاب الثاني أشد، في مقابل نعيم الجنة، كل نعيم يذوقه الإنسان يأتي نعيم آخر ينسى النعيم الأول، لأنه لا يكاد يذكر بالنسبة للنعيم المه الجديد، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهو عذاب جهنم والعياذ بالله، عذاب الحريق. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. الشاهد ها هنا لابثين فيها أحقابا، الحبيب قاله 80 سنة 100 سنة الله أعلم، لكن عندما يقول أنهم أحقابا يعني حقب بعد حقب بعد حقب بعد حقب، مثل ما نقول عقد بعد عقد بعد قرن بعد قرن بعد قرن، واضح وماشي، فهو في لون من العذاب هذا المدة كلها، ثم ينتقل إلى لون آخر من العذاب نفس المدة، ثم ينتقل وبعدها يعود. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله، الله يجرنا من النار. فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أي وهناك من الأعراب ومن أهل المدينة من خلط في عمله العمل الصالح والعمل الطالح، العمل الحسن والعمل المه السيء، هم مجموعة من المسلمين الذي بيصلى وبيصوموا مؤمنين، مؤمن هم مؤمنون، لكنهم أخطأوا عندما لم يذهبوا مع النبي في غزوة تبوك ولم يخرجوا مع النبي في هذه الغزوة، واضح ماشي، ما خرجوا نفاقا يعني ما امتنعوا من الخروج نفاقا كما امتنع أولئك، ما هم مش هم منافقون، لكن خلطوا عمل صالح وآخر منه سيء سواء، وهذا حكم عام في من خلط عملا صالحا وآخر منه سيء. فقوله اعترفوا قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، هم أبو لبابة ابن عبد المنذر هو من الأنصار ومجموعة مع قريب 10 أشخاص، عندما جاء النبي صلوات الله عليه وآله وسلم تقدم لنا أنه سيحلفون لكم ترضوا عنكم ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين سواء، وحلفوا أيمان وداوى النبي سكت عنهم قال فأعرضوا عنهم إنهم رج اسكتوا خلص منهم، لكن بعضهم هذا العشرة ما رضيش بأن يفعلوا مثل ذلك أنهم يجوا يحلفوا يمين وإحنا كنا معذورين وإحنا لو كنا نقدر نخرج خرجنا معكم يحلفون بالله لترضوا عنهم إلى آخر، ما وإنما يشتوا يبينوا أنهم أخطأوا وأنهم تابوا، ربطوا نفوسهم في الدعائم حق المسجد، ربطوا نفوسهم أوثقوا نفوسهم وقالوا لا نحل وثاقنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحله هو الذي يخشره سواء. فالنبي قال من هؤلاء؟ قال هؤلاء يا رسول الله فلان وفلان وفلان أوثقوا أنفسهم وحلفوا ألا يحلوا وثاقهم حتى تكون أنت الذي تحل، قال وأنا أقسم بالله ألا أحلهم حتى يرضى الله أو يحله الله سبحانه وتعالى. اجلسوا بقعتهم جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى تيلا قال وآخرون اعترفوا منه هم دلي العشرة اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وهو الإيمان حقهم الإسلام، وآخر سيئا وهو عدم الخروج مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم عسى الله أن يتوب عليهم. كلمة عسى هذا كانت فيها بشارة بالنسبة لهم، لأن كلمة عسى من ملك الملوك وعد بالتوبة وعد بالمغفرة وعد بالرحمة عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وفعلا بعد النبي عفى عنهم وحل وثاقهم لما نزلت هذه الآية، ما جلسوا خيرات يعني جاءت الآية في الحال، لكن لاحظوا قال عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم.
وقرر أن الله سبحانه وتعالى من شأنه المغفرة ومن شأنه الرحمة، لأنه ذيل الآية بقوله إن الله غفور رحيم. سبحان الله، عادة عندما يذكر الله العذاب وعندما يذكر دائما ما يذيل بهذا، هو يقول شديد العقاب، لكن يؤكد على أنه صاحب رحمة. لماذا؟ حتى لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يقنط الناس من رحمة الله. ما يشيش ينفرهم الباري، ما يشيش يخليهم يصلوا إلى حالة بعدها يقولوا فلا قد ينرف ضهية، ما يشتي عاد ويشتيمه يرجعهم، يشتي لأنه داري ما في الجنة وداري ما في النار، وهم لن يقوا على النار ولن يصبروا عن ترك الجنة والعياذ بالله. فبيأكد لهم هذا المسألة، إن الله غفور رحيم، الله اغفر لنا وارحمنا. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هؤلاء العشرة عندما نزلت هذه الآية عسى الله أن يتوب عليهم وحل النبي وثاقهم صلى الله عليه وآله وسلم، فرحوا واستبشروا وأتوا بأموالهم إلى النبي وقالوا يا رسول الله خذ أموالنا واستغفر لنا، وهذا من باب الحمد والشكر لله على هذا النعمة الذي احنا فيه، أتوا بأموالهم. قال إن الله تعالى لم يأمرني بأخذ أموالكم، هم بيستشهدوا بالآية على أنها في آية الزكاة، لكن هي جاءت في سبب ديل الحادثة، أنهم عندما تاب الله عليهم أرادوا أن يقابلوا هذا النعمة بالحمد والشكر لله وأن ينفقوا منه أموالهم، أتوا بها إلى النبي وقالوا يا رسول الله خذ أموالنا فهي صدقة في سبيل الله. قال إني لم أمر بأخذ أموالكم، خير خلاف الزكاة، فالزكاة هي مطلوبة، لكن أيضا الآية كما يقال لا يقصر العام على سببه، فالأمر متوجه سواء في أخذ الصدقات هذه كنافلة أو في أخذ زكاة الواجبة المفروضة على كل إنسان في ماله، لأن المعني بها هو ولي أمر المسلم كما تقدم لنا في الدرس السابق. فقال خذ من أموالهم صدقة، لأنك لو رديت الصدقات عاد يبقى بعدها في القلب ما شك، ربما ما قد تقبل إن شاء الله منا توبتنا. فلذلك تذكروا تلك الآية، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا ما. هذا حق ثعلبة بن حاضر عندما وعد الله أنه يصدق، لو ما جاء وقت الصدقة قال هذه الجزية هذه أخت الجزية ما عن التيشة، هذا خلوني أفكر وما نعمل، ما دام رضي الله يتقبلها منه ولا خلى نبي يتقبلها منه. فعندما لا يتقبل الإنسان منك الصدقة شو عبد رجع في النفس هذا حسرة وندامة وكربة. لذلك قال الباري خذ من أموالهم، طيب نفوسهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قوله تطهرهم أي من الذنوب، وتزكيهم يعني تصلحهم أخلاقهم، تزكيهم تصلحهم أخلاقهم. نعم، قد يكون الضمير في قوله تطهر، من هو الفاعل حق تطهر؟ إما أن يعود الفاعل لأنهم مفعول به، من هو المطهر؟ إما أن يكون النبي هو المطهر لهم وهو المزكي لهم، وإما أن تكون نفس الصدقة هي المطهرة لهم والمزكية لهم. فإذا كان بالمعنى الأول فقد أتى عليه قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالنبي هو بنفسه مزكي لأنه يعلم الناس الزكاة. ما معنى الزكاة؟ مش الزكاة الذي طبعا يعني حق المال، زكاة النفس يعني طهارة النفس، أخلاق المؤمن، التواضع، الأداب، الأمانة، الصدق، العفة إلى آخره، هذه زكاة نفس سواء. فهو قال تزكيهم. وإما أن يراد أن الصدقة نفسها هي الكفيلة بتزكية الماء النفس، فإذا تصدق الإنسان في الحقيقة كانت له جنة، والمرء في ظل ما صدقته، إذا تصدق الإنسان يبقى الإنسان في ظل صدقته. وهذا مجرب، يعني إذا أنت أهميت بشيء أو أردت شيء أو إذا تصدق بسر البركة في فرس الخل ويسبرها لك ويسهل لك الأمور، لأنه كيف قال في الحديث نواياكم على الصراط مضاياكم، سواء النية الطيبة والصدقة، الصدقة لا يزال المرء في ظل صدقته يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله، في ظل صدقته وقت الحر وقت المحنة وقت الشدة، وتأتي الصدقة تظلل على صاحبه، فهي تضهره في الدنيا وتزكيه. قال وصلي وصلي عليهم أي أدعو لهم، لأن الصلاة بمعنى الدعاء، كنا الصلاة من الله الرحمة والصلاة من النبي معناها الدعاء، وصلي عليهم أي أدعو لهم.
إن صلاتك سكن لهم. حقا صلاة النبي أو دعاء النبي لأي إنسان يبعث على الطمأنينة وعلى الأمن وعلى الاستقرار وعلى الراحة النفسية وعلى السعادة الغامرة. تقول قد تعال يا النبي تنشرح صدرك وترتاح وتستقر وتطمئن. إن صلاتك سكن منه لا، هي دعوة من رجل مستجاب الدعوة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن صلاتك سكن، يعني طمأنينة وراحة، راحة بال لهم. والله سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم. سميع لأنه يعلم أنهم عندما يتحدثون يتحدثون بصدق، عندما تابوا تابوا بصدق، عندما ربضوا أنفسهم ربضوها بصدق، وعدقوا هكذا مربوطين على ما قالوا على ما حلفوا، لولا أن الله علم صدق نواياهم فأحل وثابهم. وعليم بأحوالهم لأنهم لم ينضوا على غش ولا على خداع ولا على مكر، بخلاف المنافقين السابقين الذين جوا حلفوا الأيمان المغلظة إنهم لمنكم والله ما نشتري لكم إلا خير. أي مثل ذيك حتى آخر لحظة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، لأنهم حتى آخر نفسهم على هذا النحو. وحكم الأيمان والكلام المعسول هذا كله نفاق في نفاق. قال والله سميع عليم، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قال العلماء يعني هناك أرجى آية في كتاب الله هي قول الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم إلى آخر الآيات. قالوا أرجى آية، ما معنى أرجى آية؟ يعني يتعلق الإنسان بها ويطمئن إليها ويثق بها وتبدد له المخاوف والقنوط واليأس بعده تماما. هذا الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مهما بلغ الإنسان من ذنب ومن خطيئة فباب التوبة مفتوح، بخلاف المنافقين مغلق باب التوبة عليهم ما بش. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا توبة لهم ولا تقبل منهم توبة، لأن توبتهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني أنتم محجورون من التوبة، ممنوعون من التوبة، لا توفقون للتوبة، بعدها لما تجربوا جهنم والعياذ بالله حتى تدخلوا جهنم. بخلاف المؤمن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانك اللهم ارحمنا برحمتك. قوله ألم يعلموا، هذا للتقرير، المفروض أن يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، هذا فيها نوع من السوم الإلهي والعرض الإلهي لعباده مهما بلغت بهم الخطايا، ليعلموا أن العلم هو المعنى المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده. وينبغي الإنسان أن يصل إلى مرتبة العلم والوثوق بأن الله يقبل التوبة عن عباده. هذا فيها دعوة من الله لعباده لأن يتوبوا، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. مثل ما يقولوا يعني فلان بيدور المذنبين ويخوفوا، لا شيء بواحد مفسد ولا مذنب ولا ذا، يدورك والله ان قدو يتحلف فيك، والله ان قدو يشتيك وتلك لك ما ادري ما هو، وهو بيسمع الكلام هذا ما يزداد منه، يهرب. وربما لو وصلت لا عنده انه ما يحاكيك ولا يساميك ولا شيء، لكن عندما تسمع من الاخرين الكلام الذي يبعدك وينفرك من هذا الشيء يجعلك بعيد عن رحمة هذا الشخص، واضح ماشي. ولو اتيته وتبت اليه وطلبت منه الصفح لعفى عنك ولم يعمل بك شيئا. كذلك الله ولله المثل الأعلى، يخبرنا أنه ما هو طبيعتي أنا النقمة والقسوة والغلظة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أنا من شأن الرحمة والمغفرة والتوبة للعباد إذا تابوا، فأنا أدعوكم إلى التوبة، ارجعوا إلي مهما بلغت ذنوبكم توبوا إلي. والتوبة معروفة ما هي، إذا بينك وبين الله شيء أصلح ما بينك وبين الله، إذا بينك وبين العباد شيء أكلت حق الناس، سليت الوقت، منعت الزكاة، فعلت كذا، سواء حق المكالف عندك 20-30 سنة ولديت حقهن ويبي تطور حقه، التوبة ما هي التوبة؟ ردت حق الناس،
هذا التوبة. قتلت نفس بغير قتلت نفس بغير حق، ما هي التوبة؟ تسلم نفسك، مش تقول أنا تائب وأنا متهرب من القضاء ومن حكم الله، ما هي التوبة. واضح وماشي، ولو صليت وتركعت كم ماشي فعلت. التوبة أنك ترضى بحكم الله سبحانه وتعالى فيك، تعيد الحقوق، تعيد المستحقات، تعيد المظالم إلى أهلها، هذا معنى التوبة. فالله يدعونا إلى التوبة مهما بلغت ذنوبنا. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة سواء عن عباده إذا تابوا. هذا فيها دعوة للناس جميعا بأن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى، وأن يثقوا بأن الله يتوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال في تلك الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. قال في موضع آخر: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك يغفره. حتى الشرك إذا تاب الإنسان من الشرك يغفره، مع شيء أعظم من الشرك. سواء إن الشرك لظلم عظيم، سواء، ومع ذلك إذا تاب الإنسان من الشرك غفر الله تعالى ذنبه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تجب ما قبلها. فهذه دعوة من الله لصلاح شأن العباد. فقال: ألم يعلموا، يعني حتى لا يعني مثلا هم قد أخطأوا، أخطأوا خطأ كبير جدا، فرضوا. ولكن بعض الناس يقولها ما عبع لنا بعد هذا الأمر من توبة، خلاص بعدها يدور واحد يدش راسف فيه. قال لها الباري: ولو أخطأتم بهذا الخطأ وتخلفتم عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم في غزوة تبوك، إلا أن باب التوبة لا زال مفتوحا، فتوبوا إليه. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، الصدقات التي أتوا بها إلى النبي، ها؟ قال: ما عليكم، توبوا والله سيتوب عليكم وسيقبل صدقاتكم. يعني حتى أنتم ربما تتصدقوا بعدما أخطأتم وتحسون أن صدقتكم لم تقبل، لم يقبلها الله. قال: لا، الله بتقبل الصدقة ويأخذ بنفسه المهر الصدقة. قول هو يأخذ الصدقات. قال في الحديث الشريف: إن الإنسان إذا تصدق فإن الله تعالى هو الذي يأخذ المهر الصدقة قبل أن تقع في يد المسكين. قبل أن تقع الصدقة في يد المسكين هو الذي مهر ويأخذه. وها هنا يجب على الإنسان أن يتأمل. أنت بتخرج من جيبك كم ما كان، ما أنت بقدر لك قد داري ما في جيبك هذا، ما في جيبك هذا، ما بهانة ما بهانة ما بهانة، قد قسمته. فأنت بتدي الصدقة لدي المسكين. إذا يعني خضر في بالك ولاحظت هذه المسألة أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد المسكين، عاد استحيد تدي صغيره. ما هي بسر في يد الله، بسر لا شيء بواحد، حاله ما له شيء، وهذا بدي لذي مثلا 1000 ريال، وهذا ما 1000 ريال غير كسر ناموس في حقه، ماشي سوا، عاد احتاج تكبرها وماشي. فإذا علمت أن الصدقة حقيقة تقع في يد الله ستحاول أن تكون الصدقة في محلها في بالقدر المناسب. واضح وماشي، أذكرها أذكرها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله يوفقنا لفعل الخير. لكن هذا العبارات هي التي تفيد هذا الجانب. قال: خذ من أموالهم صدقة قرينها. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال: إن الله تعالى لا يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. والفلو يعني التيس الصغير، لما واحد يربي له ما يقع كبير. قال: كذلك الله بيربي الصدقة بعدها ينميها ينميها ينميها. وما آتيتم من زكاة تريدون به وجه الله وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يمحق الله الربا، قال، ويربي الصدقة، يزيدها يكبرها ينميها. أنت اديت 1000 قرش، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 منها. هذا ذيك الذي بعده، والله يضاعف لمن يشاء. يجي والإنسان دجاه جبال من الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات يتناولها بنفسه، وأن الله هو التواب الرحيم. أكد مسألة التوبة، لأن هذا المسألة مهمة جدا. معظم الناس هلاكهم عندما يصلون إلى حالة من اليأس، يقولوا خلاص أنا ما عبش لي توبة، إذن قذيف لا هي نار بضحية، وبعدها بعدها بعدها الذنب ذنب أكبر منه،
يعني يصل إلى مرحلة من الياس أن الله ما عاد يتوب عليه ولا يغفر له ولا يسامحه، إذن يقتل لها الخلق. قال وأن الله هو التواب الرحيم. في هذه الآية من التأكيد ما لا يخفى على ذي لب على ذي عقل وعلى كل مؤمن، أكد مسألة التوبة. قال وأن الله هو التواب الرحيم. أولا أتى بالجملة الإسمية وهو تواب الرحيم، هذا واحد. وبعدها أتى بإن المؤكدة أن الله هو التواب الرحيم، ثم أتى بضمير الفصل وهو قوله وهو التواب الرحيم، أن الله تواب الرحيم من رأس القامل، لكن أتى بهو وهذا أيضا مؤكد ثالث أو رابع. ثم الإتيان بصيغة المبالغة في قوله تواب، سمع نقول هذا أكال هذا شراب، ها هذا الصيغة فعال من صيغ المبالغة، بخمس صيغ في اللغة العربية تسمى صيغ المه المبالغة، فعال وفعول ومفعال وفعل وفعيل، هذه خمس صيغ تسمى صيغ المبالغة. سواء تقول سامع تقول سميع، حاذر تقول حذر، حذر هذا صيغة مه مبالغة، أكول أكل وأكال وأكول، واضح وماشي، هذه الصيغ مبالغة. فقوله تواب يعني كثير المه التوبة، وهذا فيه من السوم الإلهي والعرض الإلهي لعباده بأن يتوبوا إليه ما لا يخفى على ذي لب، أن الله هو التواب. وكذلك كلمة الرحيم لأنها على صيغة فعيل من صيغ المبالغة أي كثير المه الرحمة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وطهر قلوبنا واقض لنا بالحسنى وأرنا كل ما نحب في العاجلة والآجلة، وافتح لنا أبواب خيراتك من عندك يا سميع الدعاء. اللهم ظهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم انظر إلينا في مقامنا هذا نظرة رحيمة ترضى بها عنا رضا لا سخط علينا بعده، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم إن تشاء تعذبنا فبعدلك، وإن تشاء ترحمنا فبعفوك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا ضاقة لنا بعدلك ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء ها نحن بين يديك، ونحن أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقتنا بوسعك ولا تقطع رجاءنا بمنعك، فتكون قد أشقيت من استسعد بك وحرمت من استرفد فضلك، فإلى من حينئذ منقلبنا عنك، وإلى أين مذهبنا عن بابك؟ سبحانك نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم، وأشبه الأشياء بمشيئتك، وأولى الأمور بك في عظمتك، رحمة من استرحمك وغوث من استغاث بك، فارحم تضرعنا إليك وأغثنا إذ طرحنا أنفسنا بين يديك، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وردهم إلى أهليهم وذويهم بعد قضاء أوضارهم سالمين غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين، ولا فاتنين ولا مفتونين. وارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أكرم يا أكرم المسؤولين، واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: من الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد.
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيراننا من الأنصار.
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع، لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

صوارخ حمرته

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموت.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة

0: اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
7: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
8: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس سرم بهذا الشيء بإذن الله.
9: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
10: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-900.

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. أفاق الصحافة لهذا اليوم السبت 27 من ذو الحجة 1447 للهجرة الموافقة 13 من يونيو 2026. أهلا بكم. البداية كالعادة من صحيفة الثورة الرسمية وطالعتنا بهذه العناوين في صفحتها الأولى. وقفات حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات تأييدا ودعما لمحور الجهاد والمقاومة. قائد قوات الدفاع الساحلي حاضرون بقوة لتثبيت معادلة الردع والسيطرة على كامل المياه اليمنية. دعت وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمضامينها. إيران نقترب من التوقيع على مذكرة التفاهم مع الجانب الأمريكي. تصدير النفط والغاز إما للجميع أو ليس لأحد. مجزرة سبايكر شاهد على إجرام الصهيونية واستيصانها وصوابية قرار المواجهة. قتلى وجرحى بهجوم في عدن وسط صراع نفوذ وحرب مسيرات بين الرياض وأبو ظبي. حزب الله يواصل عملياته البطولية ضد جيش الاحتلال في الجنوب. كتلة الوفاء للمقاومة أو الوفاء اللبنانية ترفض التفاوض مع العدو وتثمن موقف إيران. حماس تقول إزاحة الاحتلال للخط الأصفر يكشف عجز مجلس السلام. أزمة الكهرباء تحول شوارع المحافظات المحتلة إلى ملاذ في جحيم الصيف. من العناوين أيضا التي وردت هنا مستمعينا في صحيفة الثورة ولكن في صفحتها الأخيرة: الصين تعتزم بناء أكبر مرصد فلكي في العالم بحلول 2030. تفقد سير العمل بمشروع إعادة تأهيل شارع غزة بمديرية صنعاء الجديدة. مساحة آمنة للأطفال والنساء، مبادرة مجتمعية لمداواة جراح الحرب والنزوح في غزة. وفاة نحو 420 ألف شخص سنويا جراء تناول أغذية ملوثة، هذا وفق ما جاء في هذا العنوان. ننتقل مستمعينا إلى المسيرة نت وطالعنا الموقع بهذه العناوين. طهران توضح مسار التفاهمات، هرمز لن يعود كما كان ولبنان جزء من الاتفاق والملف النووي مؤجل. لبنان يفرض معادلة الردع الجيوسياسي، انكسار أوهام التسلل الصهيوني الميداني والسياسي. ناطق حركة حماس يقول: ندير مفاوضات بموقف موحد لوقف الإبادة وبدء الإعمار وإعادة أو إدارة غزة بما يضمن الحقوق. مفاوضات الأيادي على الزناد، إيران والمحور على أعتاب انتزاع الحقوق بعد تبديد رهانات أمريكا وكيانها. العدو يواصل الخروقات في لبنان والمقاومة ترد بسلسلة عمليات نوعية، معادلة الردع الفوري ثابتة. ننتقل مستمعينا من المسيرة نت إلى موقع 26 سبتمبر نت. الإمارات تفرج عن مليارات الدولارات لصالح إيران. وطهران توضح مسار التفاهمات، هرمز لن يعود كما كان ولبنان جزء من الاتفاق وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية. باكستان وعلى لسان رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف تعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين طهران وواشنطن. من العناوين المحلية: إغلاق 12 محلا ومصادرة مبيدات ممنوعة في محافظة أب. عضو أنصار الله الفرح يدين اغتيال الطبيبين سوريين في عدن المحتلة. الدعاء الدفاع المدني يواصل عمليات البحث عن متسلق أو متسلق حرضة دمت. من العناوين أيضا، العميد بن عامر: العدوان الأمريكي على إيران مستمر بالعقليتين الإمبراطورية والبراغماتية. ننتقل مستمعينا من 26 سبتمبر إلى الصحافة العربية، والبداية من جريدة الأخبار اللبنانية. جاء هذا العنوان: الكل بانتظار تفاصيل بند لبنان في الاتفاق الإيراني الأمريكي. من العناوين أيضا: معاناة 3000 معوق في مراكز نزوح غير دامجة في لبنان. أيضا الألياف الضوئية: الاستيراد نفسه خلال 3 سنوات. حرب تسريبات بين أمريكا وإيران، مسودة التفاهم قيد الإنجاز. إسرائيل خاسرا أول، هذا ما ستجنيه إيران. أمريكا ما بعد الحرب، الاتفاق يصلح ما أفسده ترامب. مخاوف من تكريس وحدة الساحات، المهدئات الأمريكية لا تطمئن إسرائيل. ننتقل مستمعينا من جريدة الأخبار اللبنانية إلى وكالة تسنيم الدولية للأنباء. وكالة تسنيم طالعتنا بهذه العناوين: عراقجي وهو وزير الخارجية الإيراني يقول هناك احتمال لإعلان التفاهم مع أمريكا خلال أيام وأنه لم يصبح نهائيا بعد. رد قليباف الحازم على ترامب: يجب الوفاء بالالتزامات دون أي ذرائع. ومصدر مطلع يقول أو يكشف إطلاق نار أو إطلاق طلقة تحذيرية من قشم، وهي جزيرة إيرانية. نعود مستمعينا لنقرأ جانبا، أو قبل أن نقرأ جانبا مما جاء في يوميات الثورة، نطالع ونقرأ هذه العناوين التي وردت في موقع الميادين نت. مصدر لبناني للميادين: جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل ستعقد في واشنطن بحضور عسكريين. فرانس بريس عن مسؤول أمريكي: مسودة التفاهم مع إيران تشمل إنهاء الحرب في لبنان. الصحة الصهيونية: 10 إصابات جديدة ترفع الحصيلة إلى 9160 جريح. رويترز عن مصادر: الإمارات وافقت على الإفراج عن 10 مليارات دولار لإيران. وزير الاقتصاد اللبناني: 20 مليار دولار هي خسائر خسائر أو حجم الدمار والحرب، أعادتنا إلى نقطة الصفر، وفق ما جاء على لسان وزير الاقتصاد اللبناني. مؤكدا تضمينه إنهاء الحرب في لبنان وانسحاب الاحتلال، ماذا كشف عراقجي عن الاتفاق المحتمل مع واشنطن؟ هذا جاء ضمن العناوين. وفي التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الجمعة، أكد أن إيران لو كان مقررا أن تتراجع تحت وطأة تهديد بضرب البنى التحتية لكانت قد تراجعت قبل هذا بكثير. وأضاف أن طهران وجهت رسالة إلى الطرف الآخر، الطرف الأمريكي، مفادها أن التهديد يعطي مفعولا عكسيا، مؤكدا أنه إذا كنتم تريدون الذهاب نحو الحرب فنحن على أتم الاستعداد. وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، أوضح عراقجي أن مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري مدرجة في مذكرة التفاهم مع واشنطن، مشيرا إلى أن قضية إعادة الإعمار طرحت في إطار خطة لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وأن آلياتها سيتم الاتفاق عليها في المفاوضات المقبلة. وأضاف أنه تم وضع آلية محددة للأموال الإيرانية المجمدة، مؤكدا أنه سيعرض التفاصيل الكاملة وإشرحها بندا بندا عندما يصبح التفاهم نهائيا. لفت عراقجي إلى أن هذا الاتفاق له أعداء وعلى رأسهم الكيان الصهيوني الذي يبحث عن ذرائع لتقويضه وإفشاله، معتبرا أن الدخول في التفاصيل حاليا من شأنه أن يخلق أجواء إعلامية مشحونة قد تواجه توقيع الاتفاق ببعض العراقيل والصعوبات. إذن نعود مستمعينا ونقرأ جانب من يوميات الثورة، وكتبها اليوم محمد محسن الجوهري بعنوان هل تتحرر واشنطن من اللوب الصهيوني. يقول في يوميات الثورة في مقدمة مقاله: لأول مرة تبادر دولة إسلامية إلى قصف الكيان لردعه وليس كردة فعل على اعتداءاته، وللمرة الأولى أيضا تقف واشنطن على الحياد من استهداف العدو الصهيوني، أي أننا أمام معادلة جديدة تشير إلى تغيير قواعد اللعبة، وبأن الكيان لم يعد محميا لدى رعاته الغربيين. قبل سنة من اليوم أعلن ترامب أنه أوقف الصراع في جبهة البحر الأحمر مكتفيا بحماية السفن الأمريكية دون غيرها، تاركا الملاحة الإسرائيلية بمفردها في مواجهة القوات اليمنية. عندها سمعنا تحليلات تتحدث عن تخل أمريكي محتمل عن أمن الكيان، وبالفعل بدأت واشنطن سحب حمايتها بالتدريج، والدوافع كثيرة، منها سمعة الكيان الإجرامية وحرص الأمريكيين الحفاظ على ما تبقى من سمعتهم، إضافة إلى الاقتصاد الأمريكي المنهار بسبب المعنويات المجانية للكيان، بسبب المعونات المجانية للكيان. ولولا ملفات إبستين لأعلن البيت الأبيض ربما عن براءته كليا من المواقف الإسرائيلية، إلا أن فضائح الجزيرة المظلمة تفرض على ترامب بعض الانحياز الشكلي لما تسمى تل أبيب، ما يعني أن الدوافع الدينية في نصرة الكيان قد تلاشت هي الأخرى. ما يؤكد هذه الفرضية هو قتامة المشهد السياسي والاجتماعي داخل الكيان نفسه، حيث تسود حالة من الارتباك والغضب تجاه المجرم نتنياهو وصد مطالبات بعزله بسبب عبثه بملف الأمن القومي للكيان. وللمرة الأولى نجد الشارع الصهيوني غير متحمس للتصعيد ضد طرف مسلم، والسبب يكمن في فشل المؤسسة العسكرية والأمنية في الرد بالطريقة التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور الإسرائيلي، والتي كانت تعتمد تاريخيا على سياسات الاغتيالات النوعية والاستعراضات العسكرية والاستعراض العسكري المكثف أو ما يوصف بالعربدة السياسية، إلى نهاية المقال. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الصحافة، نلقاكم بمشيئة الله بعد قليل في فترة صباحية لهذا اليوم.
2: إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: نحن لكم بالمرصاد، والله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
4: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
5: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
6: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
7: والله أن كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
8: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
9: الغازي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتاره،
10: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف.
11: عندنا شعب اليمن نفذ صبره،
12: صبر اليمني نفذ لا رجعه لا تراجع،
13: صبرنا انتهى والى هنا ويكفي.
14: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا، فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض. هيهات من الدلة، هيهات من الدلة.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: صباح الخير، صباح الأمل، صباح البدايات الجديدة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، حياكم الله في مستهل هذه الفترة الصباحية الجديدة لهذا اليوم السبت. نتمنى لكم أن يكون يوما حافل بالإنجاز، حافل بأن يقدم شيئا جديدا على مسار الحياة وعلى مسار العمر وعلى مسار التجربة. أهلا بكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق اف ام. هذه الفترة ستستمر بمشيئة الله من الآن حتى إن شاء الله قرابة العاشرة من عمر هذا الصباح. من بعد العاشرة إن شاء الله معنا برنامج آفاق الخبر. قبل ذلك طبعا ستكون معنا كالعادة المخرجة الدائمة للفترات الصباحية والبرامج الصباحية أيضا الزميلة سوسن مجاهد. صباح الخير. وأيضا سنتناول بمشيئة الله معا مجموعة من المواضيع والمحاور، هي محاور إنسانية، محاور اجتماعية. سنحاول أيضا أن نطرق اليوم بابا جديدا وجميلا أيضا بطبيعة الحال، من المهم الإشارة إلي وأنتم أيضا ستثروه. ما هو هذا الموضوع؟ أنا سأتناول الآن وأذكر جانب من المواضيع والمحاور التي بمشيئة الله سنناقشها بمعيتكم خلال هذه الفترة. ومن بعدها سأذكر لكم محاور أو الفقرات، عناوين الفقرات. بداية الموضوع هو قيمة الامتنان، قيمة الشكر في الإسلام وفي الحياة، أثر ثقافة الامتنان، أثر ثقافة الشكر في بناء مجتمع متماسك ومجتمع مترابط. أيضا أصحاب الفضل الذين صنعوا أثرا في حياتنا، المعلمون، دورهم في صناعة الأجيال وفي بناء الوعي، الأطباء العاملون في القطاع الصحي كذلك، رسالتهم الإنسانية النبيلة، الآباء والأمهات وكل من قدم خدمة أو معروفا أو تضحية للآخرين، أهمية تقدير أصحاب الرسالات الإنسانية والمهنية كما ذكرنا، من ضمنهم مثلا المعلمين والأطباء. ولكل شخص بيقدم لنا خدمة كيف نتعامل معه، كيف نرد حتى بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة، وأثر هذه الكلمة الطيبة وأثر هذا الشكر على مستوى نفسية الشخص الذي قدم الخدمة، ومن زاوية أو من مبدأ من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فمن هذا المبدأ ومن هذا المنطلق نتناول هذه الجزئيات، كيف نغرس ثقافة الشكر والاحترام في نفوس الأبناء. يعني محاور طبيعي، يعني بسيطة وإنسانية اجتماعية إن شاء الله نعيش بمعيتكم والحديث حولها أيضا خلال هذه الفترة الصباحية. فأهلا بكم.

موضوع الفقرات معنا كالعادة فقرة كنوز الهداية وفقرة صحة وعافية جرائم لا تنسى ومختارات أدبية. في الفقرة الأولى نختار ونقتبس جانب من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام. في فقرة صحة وعافية نسلط الضوء على عادات يومية ضرورية لصحة الدماغ والوقاية من الخرف ومن الزهايمر ومن النسيان. جرائم لا تنسى هذه الفقرة التي تأتي ضمن فقرات الفترة الصباحية اليوم السبت، نتناول فيها ونذكر ونستعرض بشكل موجز وسريع جرائم العدو السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم على مدى السنوات الماضية. والفقرة الأخيرة ضمن الفقرات مختارات أدبية فيها قصيدة عهد الغدير، وسنسمعها بمشيئة الله بصوت كاتبها الشاعر أحمد الضمدي.

0: كنوز الهداية.
1: إذن من المعين الذي لا ينضب مما قاله الإمام علي عليه السلام، وما أكثر ما قاله أيضا، وما أكثر ما تركه لنا من إرث ومن ثقافة ومن وصايا أيضا، وهي وصية لنا جميعا هذه التي نقرأ جانبا منها من وصيته لابنه الحسن عليهما جميعا السلام. يقول عليه السلام: يا بني، إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مغرما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. يقول في تعقيبه السيد القائد على الوصية وما جاء في هذه الجزئية من الوصية مما قاله الإمام علي عليه السلام، يقول السيد القائد في إحدى محاضراته الرمضانية خلال التي ألقاها خلال السنوات الماضية، إحدى السنوات الماضية في رمضان، يقول: وأيضا يقدم رؤية مهمة جدا فيما يتعلق بواقع الدنيا والآخرة، وهو أيضا ما يجب أن يمتلك الإنسان تجاهه رؤية راسخة واعية صحيحة ويبني عليها في مسيرة حياته، في مواقفه، في أعماله، في اهتماماته، في أولوياته. من الواضح أن الأغلب في واقع الناس، في واقع الأكثر من الناس، هو أنهم جعلوا كل أولوياتهم متجهة نحو الاهتمام بشؤون هذه الدنيا وبشؤون هذه الحياة، مع غفلة تامة أو شبه تامة عن الآخرة، يعني لم يحسبوا حساب مستقبلهم في الآخرة، واتجهوا بكل اهتماماتهم وأولوياتهم نحو متطلبات هذه الحياة ورغباتهم في هذه الحياة وأهواءهم في هذه الحياة، ولم يحسبوا حساب ما سيؤثر على مستقبلهم في الآخرة. كل همهم ما يمكن أن يحصلوا عليه في هذه الحياة من رغبات وأهواء، سواء كان مؤثرا على مستقبلهم في الآخرة أم غير مؤثر. هذا هو حال الأكثر من الناس، لأنهم لم يمتلكوا الرؤية الصحيحة بقناعة ووعي وفهم صحيح ثم انطلاقة صحيحة على أساس من ذلك. وهذه كما يقول السيد القائد، هذه قضية خطيرة جدا على الإنسان، لأنه عندما يفرط في مستقبله الآتي، حتما مستقبله في الآخرة، المستقبل المهم الكبير الذي فيه أعظم نعيم وللأبد وأشد وأشقى عذاب وللأبد، فعندما يفرط فهو تفريط رهيب جدا، خسارة رهيبة للغاية، قضية خطيرة جدا على الإنسان. ولهذا يقول أمير المؤمنين عليه السلام، قدم في هذه الوصية التنبيه على أنه يجب أن ندرك حقيقة هذه الدنيا، أن ننظر بشكل واقعي وحقيقي وصحيح إلى هذه الحياة، فنعرف أنها أو فنعرف عنها أنها حياة مؤقتة محدودة، ما يمكن أن نحصل عليه فيها شيء محدود، لا يتحقق لنا فيها ما نرغب به بشكل تام، وما أكثر ما يحصل على الإنسان في هذه الحياة مما لا يرغب به أصلا، وما أكثر ما يكابده الإنسان ويعانيه في هذه الحياة مما يتمنى السلامة منه أصلا. فلينظر الإنسان بواقعية إلى هذه الحياة، ما يمكن أن يحصل عليه فهو شيء محدود وهي بذاتها مؤقتة، وما تحصل عليه فهي تحصل عليه مع منغصات ويشوبه الكدر، ثم هي زائلة، أنت متنقل أو منتقل عنها حتما، والآخرة كذلك حياة لا بد منها، وحياة مهمة وحياة قادمة أنت منتقل إليها وهي للأبد، والذي أعد فيها هو شيء عظيم، شيء كبير، شيء مهم، كيف يخرج عن اهتماماتك؟ ألا تحسب حسابه في الآخرة؟ ألا تحسب حسابه في الخير والشر؟ أمر رهيب جدا وكبير جداً.

0: صحة وعافية.
1: هذه الفقرة من صحة وعافية مضمونها يتناول ويتطرق أيضا عادات يومية ضرورية لصحة الدماغ والوقاية من الخرف. وهنا ننقل ما جاء في على لسان أخصائي طب الشيخوخة وهو الدكتور أندري لينتسكي، أشار إلى أن الكرش، تراكم الدهون الحشوية وضعف البصر وقلة التواجد في الطبيعة قد تسرع من التدهور المعرفي. ووفقا للدكتور الأخصائي في طب الشيخوخة يخشى كما يقول يخشى الكثيرون الإصابة بالخرف، إلا أنهم لا يبدأون التفكير في الوقاية منه إلا بعد سن 65، في حين نفترض اعتماد عادات صحية للدماغ منذ سن مبكرة، ولا يقتصر الأمر على التغذية والنوم فقط. وقال من الأفضل ممارسة الرياضة أو المشي مع شخص آخر، لأن ذلك يعزز التفاعل الاجتماعي والتواصل، كما أن النشاط البدني الفردي مفيد أيضا، لكن ممارسة الرياضة مع شريك ضمن مجموعة توفر تأثيرا واقعيا أو وقائيا أكبر على الدماغ، ربما لأنه يتم هناك في تبادل أطراف الحديث والحديث، وهذا ينعكس إيجابا على مستوى صحة الدماغ. كما أوصى الطبيب بمراقبة مؤشرات الجسم مثل مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومستويات الكوليسترول والسكر في الدم، مع ضرورة التعامل مع أي خلل فيها بسرعة وبشكل تدريجي. وفيما يلي هناك نصائح قدمها الدكتور في مجال أو في الأخصائي في طب الشيخوخة، قدم مجموعة من النصائح لصحة الدماغ، منها العيش في مناطق خضراء قدر الإمكان، إذ أن ارتفاع مستويات التلوث مثل الجسيمات الدقيقة ونواتج احتراق الهيدروكربونات يعد عامل خطر للإصابة بالخرف، لأنه يساهم في تحفيز الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم. أيضا نصح بخفض الوزن بنسبة من 3-5%، لأن الدهون الحشوية تتراكم حول الأعضاء الداخلية وتفرز سيتوكينات قد تضر الدماغ. وأيضا نصح بضرورة عمل فحص النظر بانتظام، إذ أن ضعف البصر يقلل كمية المعلومات التي تصل إلى الدماغ، ما يعد عامل خطر لتدهور المعرفي. وختاما شدد على أهمية إجراء فحوصات دورية للسمع وضغط الدم والسكر، سكر الدم والوزن والحالة المزاجية، إذ هذا كله يساعد هذه الفحوصات تساعد على اكتشاف المشكلات الصحية في مراحل مبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. ونتمنى لكم ولأدمغتكم الصحة والعافية مدى العمر.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: يا ريت انا اروح عند ابوي كمان.
2: جرائم لا تنسى ولا يمكن ان تسقط بالتقادم، ارتكبها العدو السعودي الأمريكي في اليمن، وجرائم أيضا لا يمكن أن تنسى ارتكبها العدو الأمريكي الصهيوني في غزة، كما سمعنا جانب الأصوات منها في المادة الصوتية. وما نتناوله مستمعين اليوم وما نشير إليه وما نذكر به أيضا كي لا ننسى ولا يمكن أن ننسى ما ارتكبه العدو الأمريكي والسعودي على مدى 9 أعوام من الدمار ومن الحرب ومن الحصار ومن التدمير الممنهج للحياة اليمنية. في مثل هذا اليوم من العام 2015 في 13 يونيو، العدوان السعودي الأمريكي قصف أحد المنازل في جبل حرم بمديرية رازح في صعدة، ما أسفر عن وقوع 7 شهداء و7 جرحى. وحينها أيضا طيران العدوان الغاشم شن غارات على منازل المواطنين في منطقة دماج موقعا 8 شهداء و7 جرحى جراء تلك الغارات الإجرامية. فإذا غارات وجرائم العدو في مثل هذا اليوم، 15 شهيدا و14 جريحا في غارات على منازل في صعدة. في مثل هذا اليوم أيضا العدوان في العام الأول من العدوان 2015، العدوان السعودي الأمريكي يقصف أحد المنازل في صعدة ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء. أيضا في صنعاء في بيت معياد تحديدا ارتقى 8 شهداء في غارات للعدوان على بيت معياد. في مثل هذا اليوم أيضا 2015 طيران العدو السعودي الأمريكي يغير على منطقة كما ذكرنا بيت معياد وهي مكتظة بالسكان موقعا 8 شهداء وأعداد من الجرحى. في مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران سلسلة غارات على مناطق ملحة في مران وجمعة بن فاضل في حيدان وقلعة حرم التاريخية في رازح ومناطق آل أبو ست والخفجي وبني معاذ في سحار والمجلس المحلي في قطابر في صعدة ومعسكر الشرطة العسكرية في مدينة عتق في شبوة ومنطقتي عصيفرة وجرة في تعز ومستشفى مدينة الحوطة في لحج ومنطقة بير أحمد والمطار في عدن والقاعدة الإدارية في مدينة ذمار واللواء 25 مدرع في عبس وجمرك حرض ومنطقة المجبر في حجة ومنطقة الأشراف في مأرب ومنطقة بيت نعم في همدان في صنعاء. كل هذه المناطق استهدفها العدو في 2015 في مثل هذا اليوم في 13 يونيو. أيضا في مثل هذا اليوم مستمعينا 2016 طيران العدوان السعودي الأمريكي شن سلسلة غارات على جبل هيلان في محافظة مأرب، والقائمة تطول في مما خلفه العدوان ومن جراح لا تندمل ومن مآسي لا يمكن أن تنسى. وهذا تأكيد منا وتأكيد من كل الأحرار بأن هذه الجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وسنثأر لها وسنرد بمشيئة الله على كل هذه على كل ما ارتكبه العدو السعودي الأمريكي في عدوانه الغاشم الذي لا زال مستمر بطريقة أو بأخرى أو بأشكال مختلفة عبر من ضمنها عبر الحصار الاقتصادي. وختام في ختام هذه الفترة أو عفوا ختام هذه الفقرة، رحم الله شهداء ومن لا زال جريح ومتأثر من تلك الإصابات، نتمنى له الشفاء.
3: ما أولادي أريد أن أتغدى ولكني لم أكل هذه اللقمة التي صنعتها لزوجتي العزيزة الله يرحمها. بعض من أطفالي حصلوهم اليوم الثاني تحت الجدران بعد يومين أو ثلاثة أيام ميتين وجب بالمستشفى. أنا تفاجأت إني نظرت إلى بيتي لم أجد بيتي، رأيت حجارة مقتلة. أين زوجتي يا أخي يا خالد؟ أنا زوجتك ماتن. أين أولادي أحفاد قلبي الذي قتلهم سلمان؟ يا سلمان اليهودي إنك متعادل، أولادي الذي فقدوا من الذي يعيدهم إليه؟ من الذي يعيد أمهم؟

0: مختارات أدبية.
1: في هذه الفقرة مستمعينا الأعزاء نستمع إلى قصيدة بعنوان عهد الغدير، كتبها الشاعر أحمد الضمدي، ونستمعها أو نستمع إلى أبياتها في جاءت بلسانه أيضا. نستمع.
2: عهد الغدير. حبي لحيدر بعد المصطفى وجبا، حبي لحيدر بعد المصطفى وجبا، لولا محبتهم في القلب انقلبا، ومهجة الروح نبض الخافقين، وكم يرى فؤادي هياما نحوهم وحبر، وكيف لا وهما شمس الوجود على يمينه المتر، نور يكشف الحجب، لما اصطفى الله طه من محبته لو اصطفى حيدر الكرار وانتجب، فكان هارون طه والوصي له اخا وزيرا وفهرا والنبي ابا، فمن مكارم اخلاق النبي نما، ومن شمائل خير الانبياء ربا، رباه علمه من علمه، فغدا باب النبي لمن للمصطفى طلبا، رباه علمه من علمه، فغدا باب النبي لمن للمصطفى طلبا، من جاء من باب طه نال مطلبه، ومن تجاوز ذاك الباب نال هبا، ومن أتاه ولم يفتح له أدبا عليه لما أتى الظن والأدب، افتح ريتاجه فرق الولاء له، لا من يرائي بحب المرتضى كذبا، من كنت مولا له حقا فهذا علي مولاه، يوم الغدير المصطفى خطبا، يا رب والي الذي يا رب والي الذي والاه وانصره، وعاد يا رب من عاداه او نصبا، هذا علي مع القران متصل، وعترتي وكتاب الله منقلبا، فعترتي سفنا للمهلكات، فما من الهلاك نجا الا الذي ركبا، فعترتي سفنا للمهلكات، فما من الهلاك نجا الا الذي ركبا، وهم نجوم لاهل الارض قاصفه، أبدال أصحاب أوتاد ولا لقبا، فكيف لا نتولى المرتضى ولنا من الكتاب دليلا واضحا ونبا، وكيف لا نتبرأ من ولاية من بغى وعادى ولي الله وانسحبا، يوم الولاية يوم نستعيد به عهد النبي من الحق الذي استلبا، عهد النبي لكل المؤمنين، عهد النبي لكل المؤمنين على مر الدهور، بأمر الله قد كتب، عهد الغدير بحم بالولاء، ومن أوفى فقد فاز إلا من لوى وأبى، يوم الولاية تجديد لبيعتنا لله للمصطفى للمرتضى سببا، منه ارتوينا من العذب الفرات، وكم من الأجاج توانا مرغما شربا، منهم طلقنا مع الآل الكرام إلى حقيقة الأمر نمحو الشك والريابة، منه اعتنقنا سيوفا كاد يصيبها فكر عقيم إلى التدين قد ذهب، ومن فداء علي للنبي فدت أرواحنا القدس ممن خان واغتصب، فمرحب اليوم وابن العامري معا تحالفا أن يبيد الدين والعرب.
1: وقفة إعلانية.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن

الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراخي.

0: كفاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
1: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. موضوع هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة أفاق فإم هو مواضيع ومحاور اجتماعية وإنسانية أيضا، هي بالدرجة الأساسية. نتحدث عن قيمة الامتنان، قيمة الشكر، وأثر ذلك في بناء مجتمع متماسك مترابط. هناك أيضا لكل واحد منا الآن ربما يحفظ يعني موقف معين مر به، كانت كلمة الشكر وكلمة الامتنان هي المفتاح لمزيد من العطاء، لمزيد من الاستمرار. يعني نواجه في حياتنا أو نحن نقدم بطبيعة الحال في حياتنا العامة خدمات بسيطة، قد تكون في ظاهرها بسيطة ويعني وفي متناول اليد، لكن حينما نجد بمقابلها ردة فعل إيجابية، ردة فعل إنسانية، شكر، امتنان، نحن حينها ننسى كل التعب ونبادل العطاء بعطاء مماثل. لكن بالمقابل، وحينما يكون هناك مثلا حالة من العطاء لكن ردة الفعل تكون باهتة، باردة، خالية من الشكر وخالية من الامتنان، حتى لمن يعني في مقابل أعمال أصحابها واجب أن يقدموها، يعني قد تكون يعني ولكن حينما لا تقابل بردة فعل إيجابية وبشكر وبامتنان، حين تكون الفعل ردة الفعل باردة. يعني في زحمة الحياة وبين تفاصيل الأيام المتسارعة، قد ننسى أحيانا أشخاص كان لهم أثر عظيم في حياتنا، وربما نمر بجوارهم أو نتذكرهم دون أن نعبر لهم عن شيء من الامتنان الذي يستحقونه. أنا هنا أتحدث عن مختلف المهن الإنسانية والاجتماعية التي والعطاءات المختلفة التي نحن اكتبسنا منها واستفدنا منها، من طبيب، من معلم، من أي خدمة أخرى. ننسى ذلك المعلم مستمعينا الذي أمسك بأيدينا ذات يوم فعلمنا الحرف الأول وصحح أخطاءنا، شجعنا على أو عندما كدنا أن نستسلم وغرس في نفوسنا الثقة والطموح وحب المعرفة، قد ننساه. ننسى ذلك الطبيب الذي قدم خدمة وحرص كل الحرص على أن يعني يعمل على شفائنا، وقبل ذلك قضى سنوات طويلة من عمره في الدراسة وفي التدريب حتى تمكن من قدرتي على تخفيف آلام الناس وإنقاذ حياتهم. ننسى ذلك الممرض، ذلك المسعف، ذلك العامل البسيط الذي يؤدي واجبه بإخلاص، ذلك الموظف الذي ينجز معاملات الناس بأمانة، ذلك العامل الذي ينظف الشوارع قبل أن يستيقظ الآخرون، ذلك المزارع الذي يزرع الأرض ليصل الغذاء إلى موائدنا، أيضا ذلك المجاهد الجندي الذي يسهر والذي يكابد العناء في الجبهات لحماية المجتمع وحماية الوطن، أيضا ذلك الأب وتلك الأم اللذان قدما من أعمارهم ومن صحتهم ومن جهدهم، قدما الكثير من أجل أبنائهم. إننا نعيش مستمعينا وسط شبكة واسعة من العطاءات الإنسانية التي لا تتوقف، لكننا في أحيان كثيرة نعتاد النعمة حتى نكاد لا نراها. الأب والأم يقدموا حياتهم أو يقدموا جل أعمارهم وما يمتلكون لحماية أو لتقديم ذلك كله لأطفالهم، إما في إطار الحماية أو الإطعام أو ونعتبر ذلك أنه جزء من الحياة اليومية، أنه شيء عادي يعني، ولا أحد يقدر قيمة هذا العطاء وقيمة هذه النعمة إلا بعد أن يفقدها. وحينها يتمنى لو عاد به الزمن ويشكر ويعني ويمتن ويحاول أن يقابل العطاء بعطاء أيضا مماثل، لكن أحيانا بعد فوات الأوان. وهذه الفترة هي جاءت، وهذا الموضوع اليوم وحديثنا الآن للتذكير لمن يعني ربما اعتاد في حياته العامة، ولمن موجود في حياته نعم كثيرة عليه أن يشكرها الآن قبل فوات الأوان. وما أجمل القيم التي جاء بها الإسلام، قيمة الشكر، قيمة الوفاء، قيمة الاعتراف بالجميل.
فجاء أيضا في الأثر أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذه الكلمات العظيمة هي يعني نستطيع القول أنها تختصر فلسفة كاملة في بناء الإنسان وفي بناء المجتمع. لأن الإنسان الذي لا يعترف بفضل الناس عليه ولا يقدر جهدهم ولا يحفظ جميلهم هو غالبا يعني ما يفقد واحدة من أهم صفات النبل الإنساني, وهي النبل وهو الامتنان والشكر. الامتنان مستمعينا لا نتحدث عنه فقط بمجرد كلمة شكر أو كلمة فيها نوع من الامتنان, فيها نوع من المجاملة الشكلية. احنا نتحدث عنها بوصفها ثقافة وبوصفها سلوك وبوصفها أخلاق وموقف وفعل إيجابي رد يعني كرد فعل لنشاط ما أو تصرف ما. الامتنان هو أن تتذكر مثلا طبيبا وقف إلى جانبك أو إلى جانب أحد أفراد أسرتك في لحظة مرض أو في أزمة صحية معينة فكان السبب بعض الله سبحانه وتعالى في الشفاء والعافية. الامتنان أن تشكر من يقدم خدمة للناس بإخلاص مهما بدأ دوره بسيطا في نظر البعض. الناس لا يحتاجون دائما إلى يعني المكافآت المادية بقدر حاجتهم إلى التقدير المعنوي والشعور بأن جهودهم لم تذهب سدى. أحيانا قد تكون هناك في أزمة مالية معينة في مؤسسة في جهة معينة في عمل في وظيفة, وما أكثر هذه الأيام هذه الجزئية تحديدا. قد يكون الجانب المادي معدوم نسبيا أو من الصعب مكافأة كل العاملين أو العامل المميز ماديا, لكن أيضا بالمقابل هناك شيء في متناول الجميع وفي متناول صاحب العمل أو مدير العمل أو مشرف أو مسؤول العمل, بس بإمكانه أيضا أن يقدم كلمات شكر فيها امتنان, تعامل جيد تعامل إيجابي. هذا عند البعض ربما أبلغ من المال, ربما الفلوس أيضا لها هي شكل من أشكال الشكر حينما يعني والامتنان والتقدير أيضا تقدير العطاء, لكن لا يعني أن يعطى المال ويطنش الجانب الآخر ويهمل الجانب الآخر جانب المعنوي. ما فائدة المال حينما يترافق مع إهانة مثلا أو مع تعامل غير إنساني وغير جيد؟ يعني فالناس لا يحتاجون دائما إلى المكافآت المادية بقدر حاجتهم إلى التقدير المعنوي وإلى الشعور بأن جهودهم لم تذهب سدى. وكم من معلم مدرس واصل رسالته سنوات طويلة رغم صعوبة الظروف, رغم الحصار, رغم العدوان, رغم انقطاع المرتبات, فقط لأنه يرى ثمار جهدي في طلابه. وهذا يعني أبلغ رد فعل إيجابي, يعني لما بيشوف أنه ثمرة الجهود التي بيقوم بها بتثمر عمليا في طلابه, والطلاب بيقدروا أيضا هذا الجهد. يعني سواء طلاب من بيدرسهم حينها أو من قد تخرجوا على يده في سنوات سابقة. وكم من طبيب أو ممرض يعني أو مسعف أو تحمل أعباء الضغوط والإرهاق لأنه يؤمن برسالته الإنسانية. يعني بعض الأطباء في غرف العمليات يظلوا ساعة طويلة, أتحدث عن 5 إلى 10 إلى 15 ساعة في بعض العمليات المعقدة الكبرى, ومش مجرد أنه يعني بيكون بعملا لأنه سيتقاضى الأجر المادي نظير الأعمال التي بيقدمها, لا, من زاوية أنه الله سبحانه وتعالى وهبهم نعمة وموهبة في أنه يعمل بالطبابة وبالشفاء شفاء الناس, وفي يده هذا يعني في يده فرصة إنقاذ حياة في عمل كل ما بوسعه لإنقاذ أو لتقديم هذه الخدمة الإنسانية. فلذلك من المهم تقدير هذا, لا نتعامل كله من جانب مادي يعني. والقصص والأمثلة والنماذج كثيرة, سنحاول أن نسرد جانبا منها ونحاول أن نستفيد مما يطرح في أن نعكس
ذلك على هيئة شكر وعلى هيئة امتنان في واقع الحياة.

0: طيب الحديث مستمر مستمعينا الأكارم في موضوع هذه الفترة، قيمة الامتنان وأهمية الامتنان وأهمية الشكر أيضا في حياتنا اليومية، وفي توجيهها أيضا، توجيه هذه الرسائل كلمات الشكر أيضا والامتنان لكل من قدم لنا نصيحة، خدمة، أو أي فعل، أي يعني حتى على سبيل الواجب كما ذكرنا، يعني تقديمه ضمن إطار الواجب. ومن ضمن من نوجه لهم أيضا كلمات الشكر والامتنان الآباء والأمهات. كلمة شكر قليلة طبعا، كلمة امتنان قليلة، يعني نحن نتحدث عن في هذا الإطار وفي هذا المقام عن يفترض عن عن عن طاعة وعن أمور أكبر، لكن أيضا نستحضر أنه كم من أب وأم بذل أعمارهم في التربية وفي التضحية دون انتظار مقابل، يعني ما انتظرش لما يوظفوك عشان يستفيدوا من راتبك، بقدر ما ينتظروا فقط يعني تعامل إنساني وتعامل راقي يليق بهذه التضحية، تضحية الأم والأب. وما أجمل أو إن أجمل ما يمكن أن نهديه لهؤلاء سواء للأب والأم أو للطبيب أو للمعلم أو أي فئة من هذه الفئات التي قدموا، يعني ما أجمل أن يعني من أجمل ما يمكن أن نهديه لهؤلاء هو كلمة صادقة تخرج من القلب، والكلمة الصادقة التي تخرج من القلب كلمة شكرا مثلا، شكرا يعني هي أيضا حينما تخرج من القلب تتبعها أفعال وتصرفات سلوكية إيجابية بكل تأكيد، يعني مقابل العطاء بعطاء، مقابل التضحية بتضحية، مقابل الإحسان بإحسان، وهذا هو قلب التعامل، دين المعاملة، قلب يعني القيم الإنسانية. مستمعين الأكارم، يعني لمن يريد المشاركة في هذه الفترة ننتظر مشاركاتكم سواء بالاتصالات أو بإرسال رسائل على 772-882-088. لمن تقول اليوم شكرا؟ لمن تعتذر؟ ولمن تقدم امتنانكم؟ احنا اليوم نقول شكرا لكل يعني لكل من علمونا كيف نقرأ وكيف نكتب وكيف نفكر. شكرا لكل معلم ومعلمة كانوا بمثابة الشموع التي أضاءت طريق الأجيال رغم سنوات أو رغم الظروف القاسية، رغم الحصار، رغم العدوان. شكرا لكل أستاذ جامعي ولكل باحث ولكل مرب حمل رسالة العلم والمعرفة بكل إخلاص وبكل تفاني. شكرا لكل طبيب ولكل طبيبة ولكل ممرض وممرضة. شكرا لكل عامل في القطاع الصحي ممن يواجه المرض والألم يوميا من أجل التخفيف عن الناس. شكرا سوسن قالت وإعلامي، أنا هنا تحديدا أذكر هذه الجزئية حق الطبيب وعن جيل الإعلامي. في سنوات كورونا تحديدا، في سنوات كان فيها كانت الكوادر الطبية تهرب وبعضها طبعا، وكان هناك ناس والله يخاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ الناس، من أجل تقديم خدمة للناس، لأنهم يرون فيما يقدمونه مش وظيفة، مش واجب عليهم، وإنما خدمة إنسانية. الله مكنهم ووهبهم موهبة معينة ودرسوا تخصص معين فتعاملوا مع هذا الموضوع على أنه يعني واجب عليهم كخدمة إنسانية. طيب اسمحوا لي استقبل هذه المكالمة أو الاتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك أستاذ أحمد؟
0: أهلا وسهلا بالعزيز منتصر أو يوسف أو إلياس؟
1: منتصر عدنان.
0: منتصر عدنان. منتصر، أهلا يا منتصر.
1: أنا نشكر كل أستاذ وأستاذة علمتنا كيف نحمي أنفسنا من كل الطغيان الأمريكي والإسرائيلي، وكذلك علمنا نحن القرآن والثقافة والجهاد في سبيل الله وما معنى الجهاد. نشكر كل مدرب ومدربة علمتنا الثقافة. نشكر كل أستاذ وأستاذة. نشكر كل دكتور ودكتورة قام بالجهود على كل مستوى ونقول الله أكبر على موت أمريكا وموت إسرائيل، لا نعي يهود الناصر الإسلام ممكن نطلب ذلك؟
0: أكيد
1: على طاقم الجهاد يوصلوني الهاتف بأردوتي والبندوبية وقولوا لي نشام الحقوني عليها العرض لك خوية للمرشد حسين الطير.
0: لا أبشر إن شاء الله. ها طيب شكرا جزيلا لك. إذن نشكرك، نشكر منتصر عدنان من ذمار من وصاب الأسفل تحديدا، تحية لك وتحية لكل من ذكرتهم ولكل من شكرتهم عبر أثير إذاعة أفاق. واليوم إحنا نفتح نافذة يعني على الهواء مباشرة لمن يعني تحدث عن الشكر وعن كلمات الامتنان، ونفتح أيضا بالمقابل الأثير توجيه رسائل الشكر والامتنان لمن من أردتم في هذه الفترة، سواء لفئات معلمين ومدرسين أو لأشخاص بحد ذاتهم، كل شيء مسموح اليوم وكل يوم يعني، لأنه بنقدم إحنا كلمة طيبة وبنقدم ما يجب علينا تقديمه. فتعقيبا على موضوع الطبيب والأطباء والصحيين، والله ناس عرضوا حياتهم للخطر وأسرهم أيضا، وقدموا خدمات طبية وصحية جليلة لمرضاهم، وبعضهم أصيب بالمرض وهو عارف أنه سيصاب بالمرض ومع ذلك خاطر بحياته من أجل إنقاذ الآخرين. طيب اتصال من راحة المكالمة. عموما أيضا نقول اليوم شكرا لكل من وقف إلى جوار مريض أو محتاج أو منكوب أو فقير، لكل من استشعر المسؤولية وحرص كل الحرص على أنه ما يرد حد، وفي يده خدمة وفي يده حاجة يعني بإمكانه تقديمها للآخرين وجاء الطلب منه، حرص كل الحرص على أنه ما يرد حد. لكل من وقف إلى جوار مريض أو محتاج أو فقير أو سأل حاجة معينة أو معلومة فلم يكن بخيلا، وإنما رد بالمقابل وحاول أن يقدم ما يستطيع سواء لشخص معروف أو غير معروف. استقبل هذه المكالمة والمشاركة. مرحبا. أهلا وسهلا.
2: شكرا علينا وعليكم، شكرا للإذاعة.
0: يا سلام.
2: شكرا للمدرسين والمعلمين، شكرا للدكاترة. واطلب زامل.
0: طيب قبل الزامل شكرا أيضا للأب والأم.
2: شكرا لأمي وأبي.
0: يا سلام. وإحنا أيضا نشكر
2: إيش؟ واطلب زامل حق المعلم.
0: لا أبشري إن شاء الله سوسن عاد تقولش إن شاء الله تسمعي زام المعلم الآن. شكرا لك، شكرا أيضا في المقابل في أمان الله.

0: طيب أيضا شكرا لكل من قدم خدمة إنسانية خالصة لوجه الله، خالصة لوجه الله دون انتظار لا شكر ولا ثناء أو شهرة أو لايكات أو يعني مش شكليات. قدم خدمة إنسانية كذا بعيد عن الأضواء، بعيد عن الكاميرات، بعيدا عن أعين الناس، ما همش. لذلك هذا الأشخاص تحديدا نقول لهم اليوم وعبر أثير إذاعة أفاق وفي فترة اليوم شكرا، وشكرا كبيرا. اتصال، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أولا أحب أن أشكر أبي وأمي، كانوا الدعم الوحيد الذي جعلوني أتفوق في مدرستي، وكذلك أحب أن أشكر كل معلماتي ومديرتي الذي دعاني يعلمنا بكل جد واهتمام، وأشكر كل موظف وموظفة، وأشكركم أنتم على هذا البرنامج أكثر من رائع.
0: شكرا لك يا البتول. وأيضا يعني هل وأسألك هنا سؤال أخير، يعني أو سؤال واحد يعني أقصد، هل قدمتي الشكر لهذه لأي فئة من هذه الفئات واقعيا في الواقع وفي أمامه في وجهه؟ يعني هل جربتي أن نشكر مثلا أم نوابونا مثلا يعني سهروا وقدموا وضحوا، وقلت أنت كان الداعم الوحيد لك، مثلا المعلمين أيضا وبقية الفئات، هل جربنا أنه نشكر نعبر لهم عن شكرنا وامتناننا لهم؟
1: أكيد أمس قدمنا بالأمس حفل التخرج
0: ما شاء الله
1: السنة الثانية، وقمنا صدق يعني بالشكر والإمتنان لكل المعلمات والمعلمين.
0: يا سلام، كيف شفتي ردة الفعل في عيون المعلمات؟
1: يعني
0: نسيوا كل أيام التعب صح؟ يعني لأن إحنا عبرنا عن شكرنا وذكرناهم وشعروا أنه ما قدموا ما ضعش وما كانش يعني كان له ثمرة، أقصد ما قدموه.
1: أكيد نسيوا كل التعب، وكذلك كلنا متشوقين يعني للدراسة
0: هالمجال. يا سلام،
1: وليه آخر
0: سنة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى نتمنى لك التوفيق في الثانوية، وإحنا نشكرك أيضا على اتصالك وعلى هذه المبادرة الرائعة، لك التحية. كل التحية في أمان الله. إيش من زامل كنتي تطلبي زامل صح؟
1: يعني على ذوق المخرج.
0: يلا على ذوق المخرج معك يا سبسن. شكرا لك يا البتول، في أمان الله.

0: أنا أيضا نشكر سوسن حقيقة، يعني نعبر لها اليوم على لساني ولسان كل الزملاء المذيعين، شكرا شكرا كبيرا يا سوسن. رسالة أيضا أو اتصال، مرحبا. أهلا وسهلا، أنتم على الهواء مباشرة، قولوا شكرا بس وغلقوا، يعني ما في داعي تعبروا أنا يعني عن أي كلمات، يعني ما رضيش يعني. طيب عموما شكرا شكرا لكل أستاذ جامعي، لكل باحث، لكل مربي، لكل من يحمل رسالة العلم والمعرفة. شكرا لكل طبيب وطبيبة، ولكل ممرض وممرضة، ولكل عامل في القطاع الصحي ممن يواجهون المرض والألم يوميا من أجل تخفيف المعاناة عن الآخرين. شكرا لكل من وقف إلى جوار مريض أو محتاج أو منكوب. شكرا لكل أم سهرت الليالي من أجل أبنائها. شكرا لكل أب حمل هموم أسرته وسعى من أجل مستقبلها، خاصة هذه الأيام في ظل الظروف الصعبة. لابد أن كأبناء لابد أن نشكر الآباء والأمهات، والله إنهم بيقاسوا وبيعانوا هذه الأيام تحديدا من أجل أن نحيا الحياة كريمة قدر المستطاع في ظل الظروف الصعبة. أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: يا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهني أقول لأمي وأبي شكرا كما شجعوني على التعليم، وأقول للمعلمين والمعلمات شكرا، وكما أشكر الأطباء، وكما أشكر كامل أسرتي الذي شجعوني على التعليم، وأشكر كل من يشجعني وكل من يساعدني، وأشكر كل من يخدم الشعب ويساعد الوطن، وأشكر إذاعة آفاق كما تقدم لنا هذا عشان أننا نتعلم كل الظروف وكل التضحيات التي تقدمها للوطن وكل شيء.
0: وإحنا أيضا
1: شكرا لكم،
0: وإحنا نشكرش بالمقابل نظير هذه المشاركة الرائعة.
1: يلا تسلموا في أمان الله. شكرا أمان لكم
0: لك التحية. في أمان الله، في رعاية الله، في أمان الله. أيضا هذا شكل من أشكال الامتنان، أن يشارك متصل ويقول شكرا لكم أنكم تعملوا على يعني إثراء معلوماتنا وثقافتنا وخدمتنا معرفيا وإعلاميا، تقديم الأخبار والطلع يعني التحليل، وصراحة هناك جهود كبيرة، يعني سواء لا تحدثنا فقط في إذاعتنا أو في إذاعة، في أي وسيلة، من سواء آفاق أو في أي وسيلة إعلامية أخرى مسموعة أو مقروءة أو مرئية، هناك جهد. المخرج النهائي الذي أنتم تستمعون إليه جاء نتيجة يعني تلاقي الجهود من فريق بالكامل إلى أن يصل هذا الصوت إليكم. ما بيوصلش إليكم الآن إلا بعد يعني جهد طويل، وفريق أيضا، فريق هندسة، على فريق إداري، على فني، على إخراج، على تقديم، على إعداد، على فماش بنقول لكم دور الشكر منكم، لكن أنتم بتقوموا بهذا المبادرة من تلقاء أنفسكم يعني، لكن فقط لتكونوا على اطلاع يعني. وكل عمل هكذا، وكل عمل يحتاج جهد ويحتاج وقت ويحتاج يعني ما بيخرج إلا بعد معاناة كبيرة. انتوا شوفوا مثلا لو معاكم حفل أو معاكم فعالية مثلا، كم جلسوا ترتبوا لها؟ أيام، وبعدها انتوا كان في إطار ساعة ساعتين. فمن المهم جدا أنه نلتفت في يعني في أنا لفتت الانتباه إحدى الأخوات لما قالت عملنا حفل وشكرنا الأساتذة وشكرنا جميل، أنه يفترض أنه هذا الحفل يقام صحيح أنه لتكريم الطلاب المتخرجين من صف معين أو من مكان معين، لكن بالمقابل فيه نشكر يعني من يعني من قدموا، من ضحوا، من علموا، من لولاهم لما كان هذا المكان ولا ما كنا نحن موجودين وبهذا الوعي وبهذه الثقافة. جيد جميل، والشكر هنا يكون عملي، فهمتوا؟ يعني أنا أجي هنا مثلا لقيت أستاذ جليل وأستاذ كبير وأنا ممتن، وقدم لي نصيحة أو قدم لي قدمة معينة خاصة، يعني خصني بتعامل معين في فترة معينة في الدراسة في المدرسة أو في الجامعة، ألاقي واسحبه في رأسه، وليش لا؟ يعني هذه واحدة من أشكال الامتنان. بعض المدرسين والله أنه يتأثر إلى درجة أنه يعني بعد ما يشوف ردة فعل إيجابية من أحد أبناءه أو طلابه، ويشوف أنه لقى في الشارع وعبر عن يعني بالصدفة كذا عبر له عن عن عن امتنانة وعن شكرة وشكرا يا أستاذ وأنت كنت كذا وأنت كنت وتعلم منك الكثير ولا زلنا نذكر ونستحضر الأشياء اللي تعلمناها منك ويحبها في رأسه وقبلة على رأسه وعلى الجبين. بعض المدرسين شفت هذا المشهد يعني شرورغت عينه يعني بالدموع ونسي كل سنوات التعب حقيقة. وهذا المشهد كم له من يعني من أثر من أثر كبير. حتى أيضا الشخص الذي بيقدم هذا الشكر هناك أثر له أيضا، لأنه لذة العطاء أكبر بكثير من لذة الأخذ. فأنت أيضا كمقدم للشكر أيضا هناك أثر كبير في نفسك أنت وفي نفس من بتقدم له الشكر. فما أجمل أن نعيش حالة من يعني حالة من الامتنان، نقدر بعضنا البعض. مع اتصال هنا مشاركة، مرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح العزة والثبات والانتصار بإذن الله لجميع المحور. يا
0: أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله.
2: يعني نشكرك أنت واحد من طاقم آفق وطاقم آفق جميعا، نشكرها على دائما تقديمها الأشياء المهمة صراحة وكل الإذاعات اللي جاء على هذا المسألة. صح، نتمنى لكم المزيد. يكفين أنتم بتقدموا الجوهر الذي في تعليم القرآن الكريم وتوضيح الحقائق وأشياء كثيرة صراحة من العلماء، والعلماء هم ورثة الأنبياء. أتمنى أنه صح المذيء، وأتمنى لكل إذاعة أن هنا المسار هذا هو الأهم. ليش؟ لأن احنا خلقنا لما يرضي الله تعليم في كل سواء. وأشكر كل معلم ومعلم إخلاص الوجه لله من أجل الوظيفة في الرسالة، لأنه إذا قدموا الرسالة لما ترضي الله زي ما جابها رسول الله مش من أجل الشهادة ولا من أجل يقولوا عنك ولا من أجل، بس قدمها بأخلاق برحمة يعني زي ما علمنا ديننا دين الرحمة والمعاملة والإخلاص لوجه الله. هذا هم الأساتذة الذي بقيته أثر.
0: يا سلام،
2: تقديم يعني محتوى وكلمات وتعليم شيء وخلاص.
0: يا سلام، شكرا لك. واحنا ايضا نشكرك بالمقابل على هذه المشاركه وهذه التشكرات المختلفه. شكرا لك بنت الوطن.
2: وانا اشكركم، اشكر جميع من في هذا الوطن الشرفاء المخلصين لوطنهم ولدينهم وفعلا النصر، ونشكر سيدنا وتاجنا ومن معزمين عن في الدوله المخلصين الذي هو كل شيء منهم يستحب الشكر.
0: نعم،
2: والنصر لنا ولهم وللجميع أحرار فعلا الأمة. تسلموا فدعت الله حفظك.
0: في أمان الله وسلم. طيب، شكرا لكل عامل نظافة يحافظ على جمال مدننا وشوارعنا. شكرا لكل رجال المرور ولكل رجال الأمن ولكل المجاهدين. شكرا للجميع. هنا اتصال، مرحبا.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز اللكمي، أهلا وسهلا.
3: أولا تحياتي لك يا أخي أحمد الصنعاني على مواضيعك وكلامك الجميل والرائع. أقول حياتي. أنا أخي الكريم، أولا أقول اللهم ثبت أخواننا في فلسطين وفي غزة وفي إيران وفي وفي محور المقاومة بشكل عام. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم على الكيان الإسرائيلي والشيطان الأكبر أمريكا. أما الموضوع الثاني يا أخي الكريم، المدرس هو عندما يدرسني وألتقي في شارع، يا أخي ليش ما أخذ، خاصة إذا كنت في المدينة أخذ الإستاد هذا وأقبل على خدي وأقول له تعال والله ما أدري ما أسكيك وأشده وأشيل القوفي وأعطي له واحد عصير يعني استمنانا لما قدم لي من تعليم يعني بصدق بأخاء بيقين. أما بعض الناس يعني قصر وقعت وكان مدرس أردني وبعدها درس الواحد صابت قبر ووقع كبير وفي منصب حالي وبعدها سر يسأل عليه يقول أشتي فلان الفلاني، قالوا من نقول لك، قالوا لا فلان الفلاني الأردني، قال وصلوا بلغ الله داخل قالوا قلوا لما بحث. شوف يعني نكران الجميل هؤلاء يعني
0: لا
3: يسوي شنات، لكن انا
0: وهناك ايضا نماذج ايجابيه كثيره وكبيره يعني متعدده.
3: الأرض يا اخي احمد لو ما علق والدرسني اوضح على ناسي، لان المعلم هو يعلمك وهو يأدبك ويعظم من ما يأدبك في البيت. في البيت تذكر نبض الله
0: صحيح.
3: قلت بعد هذا في المدرسة يدرسك ويعلمك ويسرك والعدم طيب. وكل ما يلزم في حياتنا اليومية. تحياتي لك يا
0: شكرا
3: أخي.
0: جزيلا
3: تحياتي لكل من يسمع العزل لك ودام اليهود استاتبوا حتى بيهم.
0: الله أبشر إن شاء الله. شكرا إن شاء الله نسمع الزامل في أمان الله. أيها الأحبة، المجتمعات العظيمة ليست فقط تلك التي تمتلك المال أو القوة أو التكنولوجيا، بل هي المجتمعات التي تحفظ الجميل وتكرم أصحاب العطاء وتحترم أهل الفضل. حين تسود ثقافة الامتنان بين الناس تنتشر المحبة، تتقوى الروابط الاجتماعية، ويشعر كل فرد بأن جهده محل تقدير واحترام. أما حين تسود ثقافة الجحود والتنكر للجميل، فإن كثيرا من القيم الإنسانية تبدأ بالتراجع، ويشعر أصحاب الرسالات والمهن الإنسانية بالإحباط وعدم التقدير. لذلك نحن اليوم بحاجة إلى أن نعيد إحياء ثقافة الشكر في بيوتنا وفي مدارسنا وفي مؤسساتنا وفي مجتمعاتنا. أن نعلم أبناءنا أن يقولوا شكرا، أن نعلمهم احترام المعلم، احترام الطبيب، احترام الكبير، احترام كل إنسان يبذل جهدا نافعا للناس. ولعل من أجمل ما يمكن أن يفعله كل واحد منا بعد هذه الفترة مستمعينا أن يتذكر شخصا كان له الفضل عليه في حياته، ثم يتواصل معه أو يدعو له أو يبعث له حتى برسالة امتنان صادقة. اتصال، رسالة. الآن التكنولوجيا والمواقع التواصل قربت البعيد. نستحضر من كان لهم أثر كبير في حياتنا، أو حتى أثر بسيط، أو أي فعل وإحنا ممتنين. لا نحتفظ بهذا الامتنان في داخل أنفسنا، في داخل قلوبنا. يعني الناس لا يعرفون ما في النوايا بطبيعة الحال إلا من خلال هذه التصرفات والسلوكيات وأشكال الشكر. ما أجمل أنه تعمل رسالة الآن حتى للأب والأم، شكرا لأنك أبي وأمي، بس بسيطة مثلا والله لها أثرها الكبير جدا. تتلقى بعدها دعوة صادقة، دعوة حقيقية نابعة من القلب، والله سبحانه وتعالى يوفقك ويعينك ويبصرك ويسهل أمورك. وكما أنت الآن شكرت من كان لهم الفضل عليك في شكل من الأشكال، سيأتيك الشكر أيضا من الآخرين بأشكال مختلفة. والشكر يعني يتخذ أشكال متعددة، منها الشكر اللفظي وأشكال معنوى يعني واقعية عملية. يعني حتى أخي لما تشتري مثلا حاجة معينة، أخي قول له شكرا. يعني مثلا تعامل جميل راقي من محل، من مكان، من عامل، من الأسر المنتجة، عبر لهم عن شكرك وامتنانك له. ما عاد خسرش حاجة، والله ما فيش خسارة كبيرة حقيقة. مستمعينا، من المهم جدا، وأتمنى أنه كل واحد منا بعد هذه الحلقة وبعد هذه الفترة أن يتذكر شخص ويشكره، أو أشخاص، مش ضروري شخص واحد. يعني ربما كان معلم قديم، طبيب مثلا، أو صديق وقفاء معك في محنة، أو قريب قدم لك دعم معين وقت الحاجة، أو يعني الوالدين هم طبعا ينتظروا منك فقط تقدير هكذا وكلمة وفاء. هم قدموا طبعا بدون أي مقابل. بالمقابل الكلمات الطيبة لا تكلف شيئا، لكنها قد تعني الكثير لمن يسمعها. الكلمات، الرسائل التي ترسلوها ربما عتظل بالنسبة للأشخاص اللي عترسلوها مبروزة، ربما البعض عيصورها ويخليها حالة. يعني يقول لك شكرا، يعني وأنت الآن يعني أصبحت قدوة للآخرين، أصبح الناس يشوفوك مثل ما فعلت ويفعلوا مثل ما أنت، أصبحت قدوة من حيث لا تشعر. شكرا أيضا لكل إعلامي، لا ننسى زملاء المهنة، لكل إعلامي ولكل إعلامية في يعني من بيشتغلوا في المجال الإعلامي بشكل عام، سواء إعلام مسموع أو مقروء أو مرئي، سواء في التقديم أو في الإعداد أو في جوانب الفنية. لو تلاحظوا الإعلاميين مثلا، المعدين والمقدمين والمخرجين، الناس في إجازة، أنتم في إجازة، ويعني زملائكم أو الزملاء في المجال الإعلامي أقصد، في التقديم تحديدا وفي الإخراج في الإعداد وفي في الفني وفي أي مجال فني في الإذاعة، أنتم في إجازة وهم في في في عمل عيد، أنتم تعيدوا في صباح العيد وإحنا أنا وأنتم على الهواء مباشرة نسمعكم ونسمع تهانيكم وتبريكاتكم. يعني البعض قد يقول أنتم بتسلمون بمقابل، والله الدنيا يعني سلامات جدا، يعني خلوا يعني سلامات جدا، فقط أنه يشعر الزميل أو أنه بيقدم حاجة أنه على اتصال بكم ويسمعكم ويسمع تهانيكم وتبريكاتكم مثلا في العيد، هذا أكبر فائدة. يعني الدنيا سلامات في أغلب العمل ما بش مقابل، يعني خاصة هذه الأيام وهذه السنوات وفي ظل هذه الظروف. ولذلك البعض لما يشارك مثلا في أي في أي وسيلة من وسائل الإعلام بيشكر، قدم شكره، هذا هذا يعني هذا عطاء وهذا شكر وهذا مقابل. هذه أيضا مكالمة. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة مرام عبد الغني، أهلا وسهلا، بس صوتك بعيد شوية. إلى حد ما ضعيف، يعني لو ترفع الصوت أو تشوفي مكان أو شوفي ما المشكلة. وسعداء نستمع إلى مشاركة، إيش تفضلي؟
4: أولا برحبكم هذا الموضوع جدا،
0: أكاد لا أسمع الصوت يا أستاذة مرام، أكاد لا أسمع الصوت، الصوت ضعيف جدا. إذا بتكلمي من سماعة بعدي السماعة وتكلمي من تلفون رأسا، حاولي تنظفي بعدين ال مجرى المايك، مايك التليفون، وتفضلي نسمع.
4: أيوة صار. أول حاجة قلت لكم أشد الإنسان إذا ما الصفات عند الإنسان، إنسان ما في صفاتين الصفاتين، يعني إنسان شاكر ممتن للأشخاص الذين يجبون أنه إنسان عزيز، الإنسان عزيز في جربه يوم
0: ضع الصوت
4: الذي أحسن إليه.
0: أها
4: طبعا الإنسان لما يقدم في النصف مش هو اللي بحب أن يكون مصحف، أنا اليوم صرت ورحت بالطلب الوفاء لأن أوقف بنحفظ المعروف الذي يستمني
0: المؤسسة. طيب الصوت مش واضح يا أستاذة مرام، أنا أعتذر يعني والله مش ولا فهمت كلمة، إذا في معك رسالة يعني أكتبيها وسأقرأها إن شاء الله. يلا شكرا، شكرا في أمان. طيب مستمعينا الأكارم، وقبل أن أقرأ الرسائل والمشاركات وفي ختام هذه الوقفة الإنسانية نقولها، احنا حتى احيانا بالمناسبة قبل الختام احنا بحاجة احيانا نشكر انفسنا بشكل يعني من الاشكال، يعني انك تكافئ نفسك براحة، انك تكافئ نفسك بتغذية مناسبة، انك تكافئ نفسك يعني بشيء مناسب لها، يعني تكافئها بالاشياء الجيدة لنفسك والتي تعود بالصحة والعافية والفائدة لك على مستوى صحتك العقلية او الجسدية. هذا شكل من اشكال ال يعني المكافأة والشكر، الشكر لذاتك، الشكر لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، في كل نعمة التي أنعم الله بها علينا نشكر الله سبحانه وتعالى عليها في كل شيء، في كل شيء أن وفقنا، أن هيأ، أن وفق إلى ما وصلنا، إلى ما وصلنا إليه. في ختام هذه الوقفة مستمعينا، الوقفة الإنسانية نقولها، نرفع من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الفترة أصدق رسائل الامتنان والعرفان لكل أصحاب الرسالات الجميلة والنبيلة، لكل من ترك أثرا جميلا في حياة الآخرين، لكل من علم أو ربى أو عالج أو خدم أو أعان أو واسى أو أحسن للجميع، لكل من يسعى إلى توصيل رسالة. طبعا وهنا أيضا في هذا المقام لا ننسى السيد القائد يحفظه الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والله إنه يحرص كل الحرص على أنه يعني ينقلنا إلى المكان التي تليق بنا، ويحرص كل الحرص على أن لا نخرج من هذه الحياة إلا وقد حققت الغاية من وجودنا. فشكر كبير له من يعني من كل يمني ومن كل عربي، ولا ينحصر فقط على مستوى اليمن، والفترة هذه لا تتسع إلى يعني إلى حصل من من من نريد أن نشكرهم. فنسأل الله أن يكتب أجر الجميع وأن يبارك في أعمارهم وفي أعمالهم وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم. وما أجمل أن نختم هذه يعني الحقيقة العظيمة أن الشكر لا ينقص من قدر الإنسان بل يرفعه ولا يقلل من مكانته بل يزيده احتراما ومحبة في قلوب الناس، وأن القلوب الكبيرة هي التي تعرف الفضل لأهله وتحفظ الجميل لأصحابه وتبقى وفية لمن صنعوا فيها أثرا لا ينسى. وسأختم زيد مرة ثانية بهذه الختام. يسامحوني عاد في اتصالات طبعا تصلنا في هذه الأثناء، المعذرة منكم، لكن اسمحوا لي أقرأ الرسائل لأنه في معانا رسائل كثيرة ونحاول نقرأها. ورسالة هنا: السلام عليكم، نشكرك أستاذ أحمد ونشكر المخرجة سوسن المجاهد ونشكر المعلمة والمعلم ونطلب زامل أقدس مهمة، معكم منتصر عدنان ويوسف عدنان وإلياس عدنان من وصاب الأسفل. أيضا هذه رسالة: نثمن جهودكم أستاذ أحمد ونحن نعلم كم تبذلوا من جهود كي يصل الوعي لنا، وشكرا جزيلا لجهودكم، نرفع لكم القبعات، شكرا وعرفانا لكم وشكرا وعرفانا، الله يحفظكم ويكتب أجوركم يا أصوات الصدق أنتم وأمثالكم أيها المجاهدون المخلصون من حوثية حيس المحتلة. لك الشكر وكل التحية على هذه المشاركة وكل المشاركات. إذا كنت تستمعين إلينا من حوثية حيس المحتلة إن شاء الله تتحرر، وإحنا نقدر أيضا هذا الشكر، والله نقدره بمزيد من العطاء، يعني مزيد من العطاء والحضور أقصد. السلام عليكم، أولا نشكر الله وعلى أن وفقنا أن نكون ممن نقابل الجميل بالشكر، وخاصة من يرسمون الابتسامة في أفواهنا، وكلمة شكر استثنائية لقائدنا وتاج رؤوسنا السيد عبد الملك الحوثي، معكم بنت الدعواني كحلان الشرف، شكرا لك. أيضا السلام عليكم أستاذ أحمد، أشكرك من القلب على طيبة قلبك ورفعة مشاعرك وعلى مواضيعك الجميلة والمؤثرة والفعالة. نعم أنا قمت بالتدريس كمعلمة في مدارس عدة، وهذا العام نقلنا قبل العيد وأتت الدورات الصيفية، وقمت بالتدريس وكان العمل جميل رغم أنه طلاب جدد وظروف جديدة بنت حجة، فعلا الكلمة الطيبة تصنع الأثر في نفوسنا. شكرا لكم، شكرا لك أيضا كأن يعني باعتبار أنك مشاركة معنا بنت حجة، وشكرا لك أنت بعد يعني بكونك معلمة ومدرسة أيضا، شكرا على يعني بالنيابة عن الطلاب الذين الطالبات يعني اللي درستيهم. صباح الخير، وأشكر والشكر الجزيل لإذاعة أفا، كل الشكر على مواضيعها، المواضيع التي تطرحونها تطرح هذه الإذاعة، ونشكر السيد القائد عبد الملك على هذه على اهتمامه بكل المواضيع التي يتطرق لها، وتحياتي وشكري لكل من يعمل في هذه الإذاعة. أم المجاهد، شكرا لك يا أم المجاهد، تحية لك. أيضا هذه رسالة، كلمة شكر نرسلها لكل شخص يستشعر مسؤوليته من خلال عمله في مختلف القطاعات، يعمل في هذا القطاع لا كوظيفة بل كمسؤولية كبيرة مستشعر لها، تبني من خلالها أمة واعية، حضارة واسعة سعة أو صحة، نقدر من خلالها تحمل كل الصعوبات واجتياز كل العقبات لكل جهد يسعى لنظافة بلده وإظهارها في أجمل وأبهى صورة، لكل جهد يبذل لتحقيق الأمن والسلامة لأبناء بلدنا أو لأبناء بلده، لكل شخص يعمل لتنظيم المرور لمجاهدينا. لا ننسى الشكر، كلمة شكر نرسل للآباء والأمهات الأعزاء، شكرا لوالدي العزيزين، شكرا لكل جهودكم وتعبكم من أجلنا، شكرا لإسهاركم الليالي في أيام تعبنا، المصباح المضيء لنا في وسط الظلمة، أنتم أساس كل إنجاز نحققه، دمتم لنا شمعات أمل لا تنطفأ، شكرا لإذاعة الوعي والبصيرة، للمعدين المقدمين المخرجين المهندسين، شكرا ألف شكر، وأنتم من تزيدون وعينا وبصيرتنا وثقافتنا، شكرا أستاذة سوسن على أبداعك الذي لا يضاهى، عموما شكرا لكل جهد يبذل في لرقي بلدنا قاهرة الأعداء، وأنت أيضا شكرا لك على كل مشاركاتك. أيضا أخت حيدر لهنومي، رسالة طويلة لكن حنحاول نقراها بشكل سريع. أسعد الله صباحكم أستاذ أحمد، نشكر الله أولا ونشكر السيد القائد عبد الملك يحفظه الله، نشكر المعلمين والمعلمات والدكاترة درسونا في هذه الأيام، سنركز عليها دروسنا في هذه الأيام سنركز عليها إن شاء الله، على ترسيخ الأسس والمفاهيم والثوابت القرآنية في الوعي عن العدو وكيف تكون نظرتنا إلى اليهود، اليهود هم العدو الأساسي لهذه الأمة. إلى نهاية الرسالة عموما أعتذر لما استطع إكمالها، قالت في الختام نقول نشكر طاقم إذا اعتفق على بذلهم وجهدهم، تحياتي أختكم أخت حيدر لهنومي، شكرا لك وإن شاء الله معوضة في فترات قادمة ونقرأ رسائلك إن شاء الله بشكل كامل. أختم مستمعينا هذه الفترة بهذه الجملة التي قلتها أولا، إن الشكر لا ينقص من قدر الإنسان بل يرفعه، ولا يقلل من مكانته بل يزيده احتراما ومحبة في قلوب الناس، وأن القلوب الكبيرة هي التي تعرف الفضل لأهله وتحفظ الجميل لأصحابه وتبقى وفية لمن صنعوا فيها أثرا لا ينسى. شكرا لكم مستمعينا، شكر كبيرة اليوم وكل يوم. تحية لكم في الختام، شكرا لك يا أنت أيضا الأخت والأستاذة سوسن مجاهد المخرجة الرائعة. لكم التحية مستمعينا لكم جميعا، إن شاء الله نلقاكم بعد دقائق من الآن في حلقة جديدة من آفاق الخبر. وتقبلوا في الختام محدثكم معد ومقدم هذه الفترة أحمد محمد الصنعاني، وهي لكم أيضا من الإخراج والتنفيذ المباشر على الهواء سوسن مجاهد، في أمان الله. لا توقفوا خطوة نحو الظفر نحو من قوة المنطقة. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: دينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنصعد عسكريا وسنصعد شعبيا وسنصعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
5: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
4: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
4: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.
0: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
6: أهلا بكم. قراءة في الخبر وتحليل ما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، هذا هو أفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. حلقتنا اليوم تتناول المؤشرات حول اقتراب التوصل إلى تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الأمريكي بوساطة باكستانية، في ظل تأكيدات إيرانية بأن أي اتفاق لن يكون على حساب الحقوق السيادية أو ثوابت محور المقاومة، وأن ما تحقق في الميدان انعكس بشكل مباشر على مسار التفاوض وشروطه. وسنستضيف بمشيئة الله في المحور الثاني الذي نتناول فيه هذا المسار الأستاذ والصحفي طالب الحسني، كما نختتم هذه الحلقة في المحور أو بالمحور الثالث برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. نبدأ بالمحور الأول، قراءة آخر المستجدات. جدد الشعب اليمني خروجه الحاشد في عموم المحافظات الحرة تأكيدا على ثبات الموقف الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني وتجسيدا لموقف التضامن مع قضايا الأمة. وتحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، خرج أحرار اليمن عقب صلاة الجمعة أمس في وقفات شعبية حاشدة احتضنتها عموم المديريات والعزل في كل المحافظات، في تأكيد على استمرار الحضور اليمني في مواكبة المستجدات والتطورات ودعم واستناد خيارات القيادة الثورية والسيادية. أدان عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح جريمة اغتيال طبيبين سوريين كانا يعملان في أحد مستشفيات مدينة عدن برصاص أحد أفراد الحراسة التابعين لمحافظ عدن في جريمة مدانة ومستنكرة بكل المقاييس الإنسانية والأخلاقية. وقال الفرح في منشور على منصة إكس: آلمنا كثيراً باغتيال طبيبين سوريين كانا يعملان في أحد مستشفيات عدن في جريمة مدانة ومستنكرة بكل المقاييس الإنسانية والأخلاقية. وأضاف: لقد حذرنا مراراً من خطورة حالة الانفلات الأمنية المتفاقمة في مناطق الاحتلال، وأن استمرار الفوضى وغياب الأمن لن تقف آثاره عند حدود معينة، بل ستؤدي إلى اتساع دائرة الجريمة واستهداف الأبرياء والعاملين في المجالات الإنسانية والخدمية. وأكد إن الضحيتين طبيبان قدما لخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم، ولا علاقة لهما بالصراعات السياسية أو التجاذبات القائمة، ما يجعل هذه الجريمة أكثر فداحة، ويؤكد حجم التدهور الأمني الذي تعيشه تلك المناطق في ظل الاحتلال وسلطة الارتزاق. وأوضح الفرح أن هذه الحادثة المأساوية تكشف حقيقة الأوضاع الأمنية المتردية هناك وعجز الجهات القائمة عن توفير الحماية للمواطنين والمقيمين والعاملين في القطاعات الحيوية، الأمر الذي ينعكس سلبا على مختلف جوانب الحياة ويهدد الاستقرار المجتمعي. ونوه إلى أن هذه الحوادث تمثل درسا مهما لأبناء المناطق الحرة ليدركوا حجم النعمة المتمثلة في الأمن والاستقرار الذي ينعمون به والمستويات المتقدمة من الأمن والأمان التي تحققت للناس في ظل سلطة صنعاء رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. تواصل القوات الأمنية التابعة للحكومة المرتزقة استهداف المحتجين السلميين المدنيين والمدينين بتردي الأوضاع الخدمية وانقطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة سلطة الاحتلال السعودية. ولجأت تلك القوى إلى إطلاق الرصاص الحي لتفريق المحتجين في عدن، كما اعتقلت عددا من المتظاهرين. وأقدم محتجون في مديرية المعلا على إحراق الإطارات المطاطية في عدد من الشوارع من شوارع المديرية، ما تسبب في تصاعد مكثف لأعمدة الدخان وأدى إلى إعاقة حركة السير في بعض المواقع وإغلاق الشوارع الرئيسية في المديرية. شهدت أيضا مديرية كريت

تجرى على مرحلتين منوهان إلى أن الملف النووي أرجى إلى الاتفاق النهائي، ونص التفاهم جرى تعديله لمرات عديدة حتى الآن. وأضاف عراقجي أن المطالب النووية الأمريكية في هذه المرحلة لم تكن مقبولة على الإطلاق بالنسبة إلينا، وأكد أنه لم يتم توقيع أي تفاهم بعد ومن الممكن أن نشهد تغييرات في بعض القضايا، ما يؤكد أن التداعيات الأمريكية بشأن التوصل لتفاهمات نهائية ليست إلا في إطار محاولة تخفيف وتيرة الأزمات في الداخل الأمريكي. أكد رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، لافتا إلى أن بلاده تعمل مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات النهائية. واصل كيان العدو الصهيوني خروقاته وغاراته في لبنان مستهدفا عددا من البلدات ليؤكد إصراره على التصعيد، فيما ردت المقاومة بسلسلة من العمليات النوعية خلال الساعات الماضية لترسخ حقيقة أن زمن الاعتداءات دون تلقي الصفعات قد ولى. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس الجمعة عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة داخل الأراضي اللبنانية ومعداتها اللوجستية والعسكرية، فضلا عن التصدي لمحاولة تقدم باتجاه بلدة مجد الوزن في قضاء صور جنوبي البلاد. وقالت المقاومة في بيان صادر عنها إنها رصدت قوة إسرائيلية مؤلفة من 12 آلية مدرعة بدأت بالتحرك ليلة الخميس من بلدة شمع إلى مثلث الرجمين، وعلى ضوء هذا الرصد تم استهدافها بصليات صاروخية متكررة وأجبرتها على الانكفاء، وبتزامن مع استهداف تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصليات صاروخية وقذائف المدفعية واستهداف دبابتي مركافا بالصواريخ الموجهة في ذات البلدة وتدميرهما. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تحديث معطيات الإصابات في المستشفيات مشيرة إلى تسجيل 10 إصابات جديدة منذ آخر تحديث صدر يوم أمس. وبحسب المعطيات بلغ إجمالي عدد الإصابات التي استقبلتها المستشفيات الصهيونية منذ بدء عملية ما يسمى زائر الأسد نحو 9160 إصابة. وأظهرت البيانات أن مجموع الإصابات سجلت في المستشفيات الصهيونية من الجبهة الشمالية فقط بعد وقف إطلاق النار مع إيران بلغ 1261 إصابة توزعت بحسب المستشفيات. كما أفادت المعطيات أن الإصابات التي سجلت في المستشفيات الصهيونية من الجبهة الشمالية فقط بعد وقف إطلاق النار مع لبنان بلغ 883 إصابة، وتتزايد هذه الأعداد يوميا في وقت تتواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ العمليات ضد القوات الصهيونية في جنوب لبنان وشمال الكيان، وذلك ردا على الاعتداءات الصهيونية على البلاد وانتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار.

0: إذن نواصل معكم مستمعينا الأكارم أفاق الخبر في محوره الثاني، محور اللقاء والتحليل. تتواصل المؤشرات حول اقتراب التوصل إلى تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الأمريكي بوساطة باكستانية، في ظل تأكيدات إيرانية بأن أي اتفاق لن يكون على حساب الحقوق السيادية أو ثوابت محور المقاومة، وأن ما تحقق في الميدان انعكس بشكل مباشر على مسار التفاوض وشروطه. للحديث حول آخر مستجدات المفاوضات وما تحمله من دلالات سياسية واستراتيجية، نستضيف في هذه الأثناء الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: حياكم الله والسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا. في ضوء التصريحات الإيرانية الأخيرة، إلى أي مدى يمكن القول أن طهران نجحت في تحويل إنجازاتها العسكرية ومعادلاتها، معادلات الردع في مضيق هرمز، وكذلك على مستوى أيضا موضوع لبنان، إلى أي مدى تحول ذلك إلى مكاسب سياسية على طاولة المفاوضات مع العدو الأمريكي؟
1: نعم، إذا نضم إلى أولا تجاوز إيران يعني مرحلة إفشال العدو في ضرب الجمهورية الإسلامية وإدخالها في فوضى كبيرة، وهذا كان هدف لربما حتى بديل عن إسقاط الدولة، لأنه كان هناك حديث عن أن إيران ستسقط إذا لم يكن هناك سقوط بضربة المباشرة، فستسقط بالتداريات. لا يمكن النظر إلى أن ما هو موجود الآن على طاولة المفاوضات وما هو موجود الآن أصبح موجود على طاولة التوقيع، هي مسائل بالنسبة لإيران هي تعتبر من مكاسب أو من نتائج انتصارها في الحرب. لم تعود الآن تفاوض على موضوع النووي، وإنما تشير إلى الموضوع الملف النووي، سواء كان النووي المخصب أو المنشآت النووية، هي أنها في مفاوضة 60 يوما، وقد تمتد إلى 90 يوما، وقد تمتد إلى ما لا نهاية، لأن هناك تركيز على إنهاء الحرب. وسنجد أن إيران تفاوض على مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هو أن تتوقف الحرب بشكل وأن تنتهي الحرب بما في ذلك على جميع الجبهات، وهذا ما يعتبر توحيد محور المقاومة أو وحدة الساحات، وهي معادلة الاشتباك قد يعني يحاول كيان العدو الإسرائيلي تخريبها إلى حد ما، ولكنها أصبحت ثابتة.
0: نعم.
1: المسألة الثانية هي مسألة مضيق هرمز ومسألة المتغيرات في مضيق هرمز، وبالتالي بالنسبة لإيران فهي تفاوض على مسائل هي تعتبر من نتائج الحرب، بالإضافة إلى الأموال المجمدة ورفع العقوبات، وهذه هي ما كانت موجودة في اتفاق ما يسمى الآن اتفاق أوباما أو اتفاق 2015 أو الاتفاق النووي الإيراني. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما المكاسب التي الآن يمكن النظر إليها، سواء كانت كيفما كانت صيغة الاتفاق الذي سيوقع؟ لا شيء، لا ينظر إلى شيء على أنه واحد من المكاسب التي تحققها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق، ويمكن أن توضع أمام الحرب. فإذا المنطق في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوروبا وفي أماكن كثيرة أنه لم تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على شيء. والمسألة الثانية مرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي، هو غير راضي، هو اليمين الصهيوني، اليسار كذلك، المعارضة ما يسمى المعارضة ونتنياهو واليمين أيضا الذين يحكمون ليسوا راضين، وهذا يعني أنه أن إيران أيضا تحرز تقدما كبيرا.
0: في هذا الإطار نعم أستاذ طالب، يعني إذا ما تم الإعلان عن التفاهم بصيغته النهائية، يعني ما هي أبرز الانعكاسات المتوقعة على ساحة محور المقاومة خصوصا في لبنان وفي اليمن، وعلى مستوى أيضا مستقبل علاقة بين كما ذكرتم بين إدارة ترامب ومجرم الحرب نتنياهو بعد ظهور مؤشرات تباين واضحة بين الطرفين؟
1: هو ما ينظر إليه اليوم على أنه دور كبير ومحوري لمحور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كانوا يعتقدون أن الشرق الأوسط سيكون من دون محور المقاومة. الشرق الآن الأوسط هو بمحور المقاومة، بل بمحور المقاومة ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط. كل دولة الآن لديها صراع مع إيران أو كان لديها صراع ماضوي، سواء كان صحيحا أو خطأ، وكل الصراعات مع إيران هي خطأ بالاستراتيجية بالأساس، هي الآن تبحث أنه يجب أن نتعامل مع إيران بعد الحرب غير إيران تلك التي كنا نهددها بالتحالفات أو كنا نهددها بالذهاب إلى صراع معها، وهذا يعتبر متغير كبير بالنسبة لمحور المقاومة، ينعكس في لبنان، ينعكس في اليمن، ينعكس أيضا في العراق بنسب معينة. هناك إشكالية عراقية داخلية عراقية عراقية، ولكن الانعكاسات في اليمن ولبنان ستكون كبيرة جدا. بالنسبة لليمن لدينا صراع مع السعودية، لدينا صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا صراع مع كيان العدو الإسرائيلي. هذا الصراع وهذه الحرب التي كانت متوقعة ستختلف الآن. يعني كانت السعودية مثلا تنتظر أن يكون هناك انهيار لمحور المقاومة، وبالتالي تعتقد أن حربها في اليمن ستكون سهلة، وكان كيان العدو الإسرائيلي يعتقد بهذه الطريقة. الآن هناك فكرة مغايرة تماما، أنه طالما أن محور المقاومة تماسك وخاض حرب كبيرة مع قوى كبيرة ولفترة زمنية كبيرة، فأن العودة إلى الحرب مع أطرافه، مع أركانه، مع مكوناته لم تعد أيضا ملتية. سيبقى الأمر نوعا ما مختلف في فلسطين وفي غزة، ولكن بالمجمل أيضا غزة تدخل ضمن هذه المعادلة، وسيكون موقف أقوى مما لو كان هناك خسارة لإيران أو كان هناك خسارة لحزب الله. فإذا بالتكامل الحاصل الآن وبالانتصار وبهذه النتائج، سيكون هناك انعكاسات كبيرة بالنسبة لمحور المقاومة ولأركان محور المقاومة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز والصحفي والمحلل السياسي طالب الحسن، يكون ضيف عزيز معنا في آفاق الخبر. لك التحية.
1: شكرا كثيرا. شكرا.
0: في أمان الله. إذن ننتقل إلى المحور الأخير من هذه الحلقة من آفاق الخبر، وإلى ما كتبه الناشطون، وأيضا نعم إلى ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بما كتبه ضرار الطيب الصحفي، يقول: يفترض أن يكون الجميع قد أدركوا بحلول الآن أنه لا يوجد أي اتفاق جاهز أو شبه جاهز بين إيران والولايات المتحدة، أو على الأقل أن مسألة التوقيع ليست وشيكة كما يصور الأمريكيون ووسائل إعلامهم. من المؤسف أن يكرر ترامب نفس الحيلة كل مرة وتنطلي على الرأي العام والمحللين. أجزم أنه سيكون هناك المزيد من تبادل الضربات قبل أن يعلن ترامب مرة أخرى عن اتفاق سلام قريب وهكذا، وفق ما كتب ضرار الطيب. وختم تغريدته ويقول: نحن في اليمن لدينا اتفاق وشيك مع السعودية منذ 4 سنوات، ولا أحد يعلم متى سيتجاوز هذه الوشاكة، بالرغم أنه يوجد وقف إطلاق نار حقيقي وتفاهمات تفصيلية كثيرة، على عكس الحالة القائمة بين إيران وأمريكا التي لا تزال حالة حرب فعلية. الصحفي الفلسطيني صالح أبو عزة يقول: الواضح من الأنباء المتداولة ووفق مصادر متفرقة أنه إذا نجح المسار الحالي بالوصول إلى اتفاق إطار بين طهران وواشنطن، فإن انعكاس ذلك على الملف اللبناني إيجابية بشكل كبير، فقد وافقت الولايات المتحدة على نقطتين المركزيتين في الملف اللبناني، ووقف إطلاق نار شامل يشمل كافة الأراضي اللبنانية ودون ما يسمى بحركة أو بحرية حركة ممنوحة لإسرائيل، جدول زمني قصير الأمد للانسحاب الإسرائيلي النهائي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها، رغم أن السلطة في لبنان بقيادة عون وسلام أبدت استعدادها للذهاب إلى اتفاق مع إسرائيل دونهما، إلا أن إصرار الثنائي الشيعي أمل وحزب الله والذي تلاقى مع الدعم الإيراني ساعدهما في الحفاظ على هذين المبدأين. وختم التغريدة صالح أبو عزة يقول: إن حدث الاتفاق فعلا دون انتكاسات ترامبية فكل الخير للبنان وشعبه ومقاومته. في ذات الإطار كتب عبد الرحمن الأنهومي الإعلامي اليمني: ترامب أوقف الضربات على إيران بعد ساعات قليلة من التهديد والإعلان عنها، وقراره الذي أعلنه عبر تغريدة لم يكن بتنسيق مع أي وسيط ممن ذكرهم، وحتى لم يأتي من طرف ثالث غير ترامب، بل كان منه هو، كما أنه لم يكن نتيجة تفاوض مع إيران، فالإيرانيون حينها كانوا في وضعية الاستعداد لرد تاريخي غير مسبوق. ترامب كذب في التبرير وكذب في التبرير وقرره بالتراجع عن الضربات، كان تحت ضغط الخوف من الرد الذي هدد به الحرس الثوري. وللعلم الإعلام الإسرائيلي كشف اليوم، يعني شرعي الأمس، بأن أمريكا استهدفت 8 أهداف مقابل ضربات إيرانية على 18 هدفا. ترامب يهرب من فشل إلى آخر. الدكتور صالح العمدي قال: جريمة وحشية تكشف حج أو تكشف جحيم الانفلات الأمني في مناطق الاحتلال، عدن برصاص حراسة المحافظ. يؤكد أن سلطة اغتيال أو يؤكد ويتحدث طبعا الدكتور صالح العمدي عن جريمة استهداف طبيبين. يقول: اغتيال طبيبين سوريين في مستشفيات عدن يشير إلى انتشار ثقافة الفوضى وسفك دماء الأبرياء والكوادر الإنسانية التي جاءت لتضمد جراح الناس. إنها مفارقة دامية تثبت مجددا عظمة نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في المناطق الحرة. الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والخزي والعار للقتلة. أيضا في الموضوع، موضوع ترامب والاتفاق بين طهران وواشنطن، كتب سلطان السدح قال: ربح ترامب المحافظة على ما بقي من قواته في المنطقة بخير، وربحت إيران مضيق هرمز وأموالها المجمدة والسيادة في المنطقة، وخسرت دول الخليج كل ما توصلت إليه من تطور وكل ما جنته من أموال، وستخسر الحماية الأمريكية المزعومة لها، وربحت فلسطين معادلة وحدة الساحات. نصر الدين عامر قال: لكي تفهم أسلوب ترامب، رفع السقف لتقديم التنازل من موقع صورة القوة، يصعد للذروة مهددا ثم يتراجع مخرجا التنازل كاستجابة لتوسلات الخصم أو رغبة أدواته في المنطقة. وهنا نذكر أو نذكر ببعض الأمثلة الواضحة. نتذكر عندما هدد بأنها أو بإنهاء الحضارة الإيرانية قبل أن يتراجع ويمدد وقف إطلاق النار، مدعيا أن قادة إيران طلبوا منه ذلك. ويكمل نصر الدين عامر ويقول: بعدها بفترة صعد بحشد القطع الحربية والبحرية وإطلاق عمليات تأمين وإخراج السفن العالقة في الخليج، وعند ذروة الاحتكاك تراجع عن المواجهة زاعما أن قادة الدول الخليجية تواصلوا معه وطلبوا منه التوقف، وقدم تنازلا لا تمثل في القبول بشرط لا تمثل تنازلا عفوا وقدم تنازلا تمثل في القبول بشرط إيران بفصل المفاوضات في الملف النووي إلى جولة أخرى. والآن اتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية وبدأ ضربات جوية ردت عليها إيران بكل قوة، وعند بلوغ الذروة أعلن وقف التصعيد، وادعى بأن هناك اتفاق جاهز وسط تسريبات إكسيوس عن تنازلات تخص الأموال المجمدة. الخلاصة كما يكتبها نصر الدين عامر في تغريدته، يقول: يرفع السقف، يقصد ترامب يرفع السقف ليعيد بيع التنازلات بثمن استعراضي يظهره كبطل منتصر وهو مهزوم، ولكن إيران ومحور المقاومة يفهمون كل ذلك. وهنا يجب أن نذكر أو نذكر دائما وعلى كل الأحوال بأنه مراوغ وفرص التصعيد قائمة على كل الأحوال، شريدة أن يجدد له أو أن يجد له فرصة لذلك، لأنه أساسا في وضع صعب ومستنقع لم يحسب له حساب ويشعر بأنه خاسر بالحرب أو بالمفاوضات، ويسعى لأي متنفس هنا أو هناك لتغيير الواقع. خليل نصر الله الإعلامي اللبناني قال: عندما يقول وزير الحرب الإسرائيلي إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا، فهو كمن يقول لن تنتهي الحرب، هذا يعني إبقاء الجبهات مفتوحة تحديدا لبنان، ذلك يعني أن ثمن جولات قتالية مقبلة أو أن ثمة جولات قتالية مقبلة، وكذلك أعمال مقاومة مستمرة. البقاء في لبنان يعني مقاومة بكل صراحة. محمد الفرح يكتب يقول: لمعرفة بنود الاتفاق والتفاهم بين أمريكا والكيان أو أمريكا وإيران، نعم، لمعرفة بنود الاتفاق والتفاهم بين أمريكا وإيران، فقط ضع العكس لأهداف إسرائيل وأمريكا من العدوان على إيران، ثم ضف إليها إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر والعقوبات ومنح إيران السيادة الكاملة على مضيق هرمز، وفوق ذلك الفجوة التي أرادوا خلقها بين إيران وأطراف المحور صارت بين نتنياهو وترامب، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نختم مستمعينا هذه الحلقة بما كتبه الدكتور أحمد مطهر الشامي، قال معلقا على جريمة اغتيال السوريين الدكتور وزوجته، قال جريمة اغتيال الدكتور السوري وزوجته لم تكن صدفة، وتزامنت مع التحريض الممنهج الذي مارسه أدوات السعودية من إعلامي حزب الإصلاح بوصف الضحية أنه بعثي مع بشار. نهج التصفية الذي اعتادوا عليه منذ 2011 لا يزال مستمرا. ألا يكفيكم دماء اليمنيين حتى صرتم تستبيحون دماء الضيوف؟ شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا في الختام تحياتي، معد ومقدم هذه الحلقة أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها. وهذا شيء واضح، هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكيين وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضاً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4 عصرا.
1: يا فاجعه ما هو
2: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم في حلقة جديدة من برنامج قضايا عبر أثير إذاعة آفاق اف ام. ما أجمل أن نفرح وما أجمل أن نستقبل حاجاً عاد إلى أهله سالماً، أو أن نشارك عريساً في بداية حياته الجديدة. لكن ماذا يحدث عندما يتحول الفرح إلى مصدر أذى للآخرين؟ عندما ينام مريض على أمل ليلة هادئة فيفاجئه دوي انفجار يهز قلبه، وعندما يستيقظ طفل مذعور من نومه، وعندما يقف كبار السن حائرين بين حاجتهم للراحة وبين أصوات تخترق سكون الليل. الألعاب النارية التي تنطلق بعد 10 مساء لم تعد مجرد وسيلة للاحتفال، بل أصبحت قضية مجتمعية تمس راحة الناس وسلامتهم وأمنهم النفسي. في حلقتنا اليوم مستمعينا نناقش هذه الجزئية وهذه القضية وهذه المشكلة. مستمعينا الأعزاء، من حق الناس أن يفرحوا، من حق الحجاج أن يستقبلوا بالترحاب، ومن حق العرسان أن يحتفلوا بأجمل أيام حياتهم، لكن ليس من حق أحد أن يحول فرحته إلى مصدر إزعاج للمجتمع كله. أصبحت الألعاب النارية في ساعات متأخرة من الليل ظاهرة تتكرر بصورة لافتة للأسف في صنعاء وفي مختلف المحافظات. تخيلوا معنا أحياء بأكملها تستعد للنوم، مرضى يبحثون عن الراحة، طلاب يستعدون ربما لاختباراتهم، عمال أنهكتهم ساعات العمل الطويلة، وأطفال غارقون في نومهم. ثم فجأة تنفجر السماء بأصوات مدوية وكأن حربا اندلعت في الحي. هذه طبعا ليست صيغة مبالغة، أحيانا قد يصل الأمر إلى هذا المستوى. في لحظة واحدة يتبدد السكون، في لحظة يقفز الخوف إلى القلوب وتستيقظ البيوت على أصوات لم يخترعها أو لم يخترها أحد. المشكلة ليست في الفرح بل في الطريقة، في الطريقة للفرح، ليست في الاحتفال بل في غياب الشعور بالآخرين. المجتمعات الراقية لا تقاس بحجم الضجيج الذي تصنعه في أفراحها، بل بمقدار احترامها لحقوق الناس. وما يزيد الأمر خطورة أن هذه الألعاب لا تقتصر أضرارها على الإزعاج فقط، بل تمتد إلى الإصابات والحروق والحرائق والخسائر المادية، فضلاً عن الأثر النفسي الذي تتركه في الأطفال وكبار السن. في هذه الحلقة مستمعينا من برنامج قضايا نناقش هذه الظاهرة بمختلف أبعادها، نبحث عن أسباب انتشارها، نستمع إلى المختصين، نسأل كيف نفرح دون أن نؤذي الآخرين، كيف نحتفل دون أن نزعج الآخرين، كيف نصنع ثقافة مجتمعية تجعل الفرح مناسبة لإسعاد الجميع لا لإرهاق الجميع. ابقوا معنا.
4: من المهم الخلاص من بعض السلبيات والإشكاليات التي تترافق مع الاحتفالات والأعراس، ومنها إطلاق النار بالذخائر الحية. هذا من أسوأ ما يمكن أن يحدث من العادات، لأنها تشكل خطرا وتهديدا على حياة الناس. البعض في أعراسهم قد يكونون هم في فرح وحالة ابتهاج، ولكنهم قد يحولون حياة أسر أخرى إلى مأتم وإلى حزن بسبب الإصابات الناتجة عن إطلاق النار بالأعيرة النارية في الهواء. هذا خطأ كبير، والأعيرة النارية ليس مكانها الأعراس لتصوب إلى الأعلى لتسقط على رؤوس الناس. مكانها في الجبهات، مكانها في الجبهات في التصدي للأعداء، مكانها في الجبهات في التصدي للأعداء.
3: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، نواصل معكم برنامج قضايا عبر أثير إذاعة أفاق FM، وموضوع إطلاق الألعاب النارية خاصة في الوقت متأخر من الليل وإزعاج الناس، وظواهر أيضا نحاول أن نسلط الضوء على ظواهر سلبية معينة أيضا أخرى غير هذه الظاهرة. في هذه الأثناء يسعدنا أن نستضيف الخبير الأمني الفندم نجيب العنسي، حياكم الله. تفتح لنا المايك. نعم فندم، يعني ربما أنتم على المستوى الشخصي سمعتم أو تضررتم من هذه الظاهرة، إطلاق الألعاب النارية يعني بذلك الشكل المدوي وبتلك الصورة المفجعة والمفزعة. أنتم كيف تنظرون إلى موضوع انتشار الألعاب يعني وإطلاقها خاصة في أوقات متأخرة من الليل؟
5: بسم الله
3: والصلاة والسلام
5: على رسول الله وعلى آله. فعلا هي ظاهرة مزعجة وظاهرة مخالفة للقانون، وظاهرة تسبب بإزعاج الناس وبالإضرار المادي أيضا، هي خطر على حياة الناس أيضا. هناك كثير من الإصابات، تستقبل المستشفيات الكثير من الإصابات نتيجة للألعاب النارية، بالإضافة إلى حرائق وتضرر مدركات الناس نتيجة للألعاب النارية. أما إطلاق الألعاب النارية في أوقات متأخرة من الليل، يعني هذه مخالفة يمكن للمتضررين أن يلجأوا إلى أكثر الشرطة. إنما المشكلة لدينا هي من يسمح باستيرادها، يعني لا يمكن لمراكز الشرطة ولا يمكن الأمن أن يسيطر على الوضع بشكل كامل، أن يلاحق كل الناس ويتابع كل يعني كل من يشتري يعني هذه المتفجرات خاصة التي ذات أصوات مرتفعة جدا التي تسبب إزعاج شديد وقلق للناس. هي متواجدة ومتوفرة في السوق، من يسمح بإدخالها؟ وزارة التجارة عليها. هناك ضوابط ومعايير للألعاب النارية، أن تكون نسبة يعني الحجم معين، الصوت يكون له حد معين. هذه الضوابط لا تنتفيها، والسوق يغرق بمثل هذه المتفجرات. طيب، ويجب أن تتخذ إجراءات من قبل الوزارة المعنية.
3: طيب يعني هل هناك يعني سؤال، انه هل هناك يعني لوائح او اجراءات معينه تنظم هذه
5: الجزئية؟ نعم يوجد، يعني في هناك معايير موجوده لدى وزاره التجاره تسمح يعني تضع يعني مواصفات معينه للالعاب الناريه المسموح باستيرادها.
3: لكن ما هو ملاحظ يا فندم، يعني سمعنا خلال هذه الفتره تحديدا هذه السنه الماضيه يعني اصوات انفجارات مخيفه، يعني العاب ناريه جاءت جديدة يعني مفجعة حقيقة، يعني وكأن يعني الصوت يشبه صوت المدفعية، يعني ليس بالصوت الخفيف.
5: صحيح، هذا يؤدي إلى إزعاج. أعتقد لا يوجد مكان في العالم، يعني لا يوجد دولة في العالم تسمع مثل هذه الأشياء.
3: طيب ما هي المشكلة عندنا؟ يعني
5: الوزارة المختصة أنها تم استيرادها، وبالتالي ستقوم الأجهزة الأمنية
3: بدورها
5: بناء على طلب من الوزارة المختصة بعمل حملات ميدانية مرافقة للمختصين حقهم للتفتيش والضبط، وأيضا منع دخولها من المنافذ البرية. يعني إنما عندما تكون يعني مصرح باستيرادها ليس من عمل الأجهزة الأمنية بالضبط، ما دام قد دخلت بشكل رسمي.
3: الآن
5: المشكلة تكمن هنا، أن بقية الوزارات لا تقوم بدورها.
3: احنا امام مشكلتين يعني الان دخول الالعاب الناريه يعني خاصه غير المنضبطه وفق معايير ومقاييس محدده ومعانا مشكله استخدامها بعد الساعه العاشره يعني وهي وهو موضوع الحلقه اليوم انه يعني سمعنا خلال الفترات الماضيه ازدياد هذه الظاهره بشكل كبير يعني تخيلوا انه احيانا الساعه الثانيه بعد منتصف الليل يصل حاج معين او حريوه توصل لمكان معين مثلا وتشتعل الاجواء وكانهم عايشين وحدهم يعني وهنا المشكله
5: هو مشكله سلوكيه يعني يفترض ان الناس يكون عندهم نوع من الاخلاق ان يراعوا الاخرين ان يراعوا مشاعر الاخرين ان يحرصوا على عدم ازعاج الناس وازعاج جيرانهم حتى مساله الحجاج الذي يعودون انا اعتقد انه لا توجد زي ما تقول الرياء أكثر مما نشاهده يعني الحج يريد أن يقبل الناس بل ويزعجهم ويقلقهم ويتلقى اللعنات بمجرد وصوله عادوا كمل
3: أين الغاية من الحج يعني في هذا الحالة أين الغاية من الحج
5: والناس يلعنهم مباشرة يعني هذا إن لم يكن هذا هو الرياء فما هو الرياء
3: واضح صحيح
5: ولذلك يعني المسألة يعني مسألة سلوك شخصي يعني على الناس أن يتقوا الله ويبتعدوا عن كل سلوك يؤدي إلى إيذاء الناس هذا يعني كبداية على خطباء المساجد أن يتحدثوا في الأمر على العلماء أن يتحدثوا في الأمر على وسائل الإعلام أن تتحدث عن هذه المسألة أما العمل الأمني لوحده يعني هو غير كافي
3: لا بد من تكامل الجهود
5: لا يمكن على الظاهر الاجتماعية ما لم يكن هناك قناعة اجتماعية لا يمكن أن تسيطر على يعني الأجهزة الأمنية على ظاهرة معينة ما لم يكن هناك تعاون من الناس وما لم يكن هناك جناعة من المجتمع بالعزوف عن هذه الظاهرة
3: نعم طيب هل
5: هذا مبدأ يجب أن نتفق عليه الآن الثاني مثل ما تحدثنا يجب أن تقوم بمهامها كل الوزارة
3: طيب على مستوى أنتم في وزارة الداخلية هل وصلتكم بلاغات وشكاوى معينة من المواطنين؟
5: يعني لكن يعني أرجع أنه لا تصل شكاوى من هذا الأمر لأنه حتى ما سحب يعني ما بيش يخرج يعني عازم
3: يعني يدعي في نفسه يدعي على المؤذي
5: لكن أنا أدعو المواطن أنه يتجه إلى مركز الشرطة للشكاوى أدعو المواطن أنه يتجه إلى مركز الشرطة للشكاوى ولو بالاتصال يتصل لمركز الشرطة ومركز الشرطة هي طبعا قد تتخذ بعض الإجراءات إنما هي بحاجة إلى قرار وأنا أعتقد أنه لا يوجد قانون يعني تتصرف بموجبه لكن هناك مثلا وزارة الداخلية وزير الداخلية أصدر قرار يعني منع إطلاق الرصاص الحي في المناسبات والأعراس وتم تنفيذ هذا القرار وينفذ بشكل ممتاز جدا ويتم ضبط كل من يطلق النيران لو أصدر وزارة الداخلية قرار آخر وهو من يعني صلاحياتها إصدار مثل هذه القرارات لكل ما يمس أمن وحياة المواطنين
3: من المهم جدا يعني العمل على مواكبة هذه المتغيرات والعمل على يعني الحد من الآثار حقيقة لأنه في المدينة مكتظة بالسكان والسكان أنتم عارفين هناك مرضى وهناك أطفال وهناك يعني الأجواء يجب أن
5: التوعية مهمة جدا التوعية الإعلامية مهمة جدا ودوركم في ذاتها يعني رائع في هذا الجانب تطرقتم لهذا الأمر الذي غفل عنه الكثيرون هو أمر جيد جدا ويجب أن تكون هناك توعية كما ذكرنا حتى في من قبل خطباء المساجد ومن قبل كل وسائل الإعلام للحد من هذه الظاهرة
3: طيب ختاما فندم يعني رسالتكم يعني لمواجهة هذه الظاهرة يعني سواء للمجتمع أو أنتم وجهتم رسالة بأنه على الجميع اشتكي ارفع بلاغ العراس مستقبل الحجاج
5: أولا أدعو من يرتكب هذا السلوك بالتوقف عنه يعني طاعة لله ويعني يعني بعدا عن إزعاج الناس وتركا لمؤاداة الناس لأن من يؤذي الناس يعني هو مبغوث عند الله عز وجل وعند خلقه ثانيا أدعو الوزارة المختصة إصدار لوائح وقوانين أن تجعل هذه المتفجرات من الأمر المحظور كما تحدثنا لا يوجد دولة محترمة في العالم تسمح مثل هذه الظواهر ثانيا أدعو الأجهزة الأمنية أنها تتخذ إجراءات أو تصدر قرارات لمنع هذه الظواهر ثانيا أدعو المجتمع أيضا أن يبادر بالشكوى وإبلاغ مركز الشرطة عن مثل هذه الحالات وأخيرا أدعو وسائل الإعلام للتفاعل والاكتداء بإذاعتكم للتوعية في هذا المجال.
3: نعم شكرا جزيلا إذن لك العقيد نجيب العنسي، كنت ضيف عزيز معنا وأنت خبير أمني، حاولنا من تسليط الضوء على هذه الجزئية وعلى هذه الظاهرة وهذه المشكلة من زاوية أمنية يعني. شكرا جزيلا لكم.
5: شكرا لكم.
3: لكم تحية في أمان الله. مستمعينا الأكارم، في برنامج قضايا وحلقة هذا الأسبوع نتناول معكم هذه الجزئية أو هذه الظاهرة أو هذه المشكلة. حقيقة نحن على المستوى الشخصي ربما لكل واحد منا، خاصة لمن يسكنون الآن في المدن، سبق وأن تعرض الإزعاج، سبق وأن فزع في وقت سابق من يعني جراء إطلاق الألعاب النارية بضخامة وبشكل فج يعني. فلذلك ننتظر مشاركاتكم أنتم، يعني من منكم قد تعرضتوا أو قد تعرض أنت أو أحد أفراد أسرتك لإزعاج بسبب هذه الألعاب النارية؟ رسالتك يعني سواء للجهات المعنية، للداخلية، لوزارة الصناعة والتجارة المعنية بيفترض منع استيراد هذه الشحنات أو هذا النوع من الألعاب النارية خاصة شديدة الانفجار. الآن معنا مشكلتين، مشكلة دخول الألعاب النارية شديدة الانفجار والأصوات العالية، ومعنا مشكلة ثانية استخدامها في آخر الليل، استخدامها في وقت متأخر، وهذه مشكلة أيضا وهو موضوع تحديدا موضوع هذه الفترة. مستمعينا حينما تستخدم الألعاب النارية تستخدم التعبير على الفرح، يعني حينما يستقبل حاج معين، يا أخي وصل وتأخر للساعة 2، الساعة 12، الساعة 1، مش بالضرورة ما بلادكم تقرح له، يا أخي خليه يجلس خارج لما الصباح ولما الساعة 9 وبعدين نقرح، لما شي خرمة القرح وشي ما بلا تقرح وتقول للناس أنك يعني أن صاحبك أو واحد من بيتكم أو هذا رجع من الحج، شي تعبر وشي تظاهر وتشتي يعني كما وصفها قبل قليل الفندم نجيب العنسي بالتظاهر يعني بالمفاخرة بالرياء. إذا تشتي يعني تعيش هذه الأجواء أخي عادي، في الصباح لما الناس يصحوا من النوم بعد نقرح لما توصل حتى ب2 مليون، أنت حر بنفسك يعني. عموما للحديث بقية والموضوع ذو شجون حقيقة يعني، نستكمله إن شاء الله بمعيتكم بعد الفاصل، بإمكانكم المشاركة معنا سواء بالاتصال أو برسال رسائل على 772-882-088.

لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع

0: الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقاتنا التوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، و1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نتوفير إلى 123 مجانا. باقات نتوفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: من المهم
10: أعوذ بالله من الشيطان
9: بعض السلبيات والإشكاليات، من المهم الخلاص من بعض السلبيات والإشكاليات التي تترافق مع الاحتفالات والأعراس، ومنها إطلاق النار للذخائر الحية. هذا من أسوأ ما يمكن أن

0: قد ربما يتناسون أو ينسون أنه يعني لا بيشوفوا لأنفسهم وينسوا أنه هناك في إزعاج على الآخرين وفي أذى للآخرين، وهناك والله دعاوى تلقوها نتيجة أذيتهم للآخرين. حينما نتحدث عن يعني يستخدم دائما تستخدم الألعاب النارية للتعبير عن الفرح، وهو قيمة إنسان طبيعي أنك تفرح يا أخي، من حقك أنك تفرح، ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن في حاجة اسمها مناسبات، مناسبات يعبرون فيها عن سرورهم وعن ابتهاجهم، يتبادلون فيها التهاني والتبريكات، وفيها أيضا تتعزز روابط الإخاء والمحبة والتواصل بينهم. من حق الحجاج أن يستقبلوا بترحاب بعد أداء الركن العظيم، من حق العرسان أن يحتفلوا بأجمل أيام حياتهم، من حق الأسر أن تفرح بأبنائها في مختلف المناسبات. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هل يحق لنا أن نفرح على حساب راحة الآخرين؟ هل يتحول الفرح إلى مبرر لإيذاء الناس وإزعاجهم وإقلاق سكينتهم؟ خلونا نستقبل هذه المكالمة. أهلا وسهلا.
1: هلا، السلام الله عليكم وصلى الله عليكم بالخير، والله يعطيكم الصحة والعافية أخي الكريم إذا آفاق.
0: أهلا وسهلا بك، حياكم الله. أهلا وسهلا بك ابن المهر المجيد.
1: تاج راسي تاج راسي، أنا سعيد جدا مشاركتي بهذه الإذاعة، إذاعة الوصل، إذاعة جسر المحبة، إذاعة آفاق العليا، لكم تحية.
0: أهلا وسهلا بك.
1: الكادر جميع كادر الإذاعة ينحيي كلكم فوق راسنا.
0: أهلا وسهلا بك أخي الكريم. اليوم إحنا نتكلم طبعا في موضوع هكذا قضية اجتماعية، يعني بنعيشها هنا في المجتمع الصنعاني، في المجتمع المختلف، المجتمعات يعني هنا. هل نفس المشكلة عندكم الآن في المهرة؟ يوجد هناك إطلاق نار، وما هي رسالتك أيضا ونصيحتك في هذا الإطار؟
1: الله يعطيكم الصحة والعافية طول العمر. احنا يحصل الاشياء بالفرح، احنا نقول افرح يا شعب اليمني، انت شعب عظيم، لكن لا تزعج غيرك. يعني ضرب الرصاص
0: يعني خاصة بعد الساعة 12 او من الساعة العاشرة مساء.
1: نعم، بعض احيان الساعة 2 3 يزفون العريس او العروسة، ما تسمع السيارة، سيارات تشوف بدايتها ما تشوف نهايتها، وكلهم على البوري وضرب رصاص وإزعاج حقيقة. يعني ما يلتمسون المرضى، مريض السكر، مريض الضغط، مريض القلب، تمام، التمس يا أخي، تمام. يعني لا تزعج غيرك، احتفل في هذا الحفل الكريم، حفل الزواج، الحفل المبارك، تمام، لكن مو بهذا الأسلوب.
0: يا سلام،
1: خلك حضاري، خلك واعي، افهم انك مثل يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم، والله جل لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه.
0: يا سلام،
1: فأين المحبه يا اخواننا لما تكون بهذا الزواج اللي ينقلب ازعاج؟
0: يا سلام،
1: ازعاج للاخرين. والله يا كم من مريض السكر يدعي عليهم، يا كم من مريض يجتمع عليهم دعاء عليهم عند الله.
0: صحيح.
1: يعني بدل ما يكون زواج الفرح الواحد يدعي لك يقول لك دام الله سرور، يقول لك الله يلعنك ويلعن سرورك ويلعن هالزواج. يعني دعوات بعضهم على حسب الوعي اللي عنده.
0: حسنت.
1: تمام، فاحنا اللي نبغى تمام من اخواننا العرساء ومن خواتنا العروسات نقول لهم دائما الف مبروك، والله يرزقكم بالمال والبنون الصالح، تمام، لكن بدون ازعاج، بدون ما تزعجوا غيركم. والرسول صلى الله عليه وسلم وصى في سبع جار فضرب الرصاص. يعني انا ما اخفى عليك، قبل فتره كنت في فندق، تخيل ضربوا رصاص، فالحمد لله الرصاصه ما جت في الجناح اللي عندي، جت في الجناح اللي تحت وكسرت كل القزاز.
0: ايش
1: رايك؟ والله العظيم هذا
0: ظاهره سلبيه، يجب ان نتحلى بالوعي و التعامل الإنساني الإسلامي الحقيقة.
1: نعم.
0: ونتخلص
1: نعم
0: من هذه العادة.
1: نعم
0: السيئة.
1: نعم. الحمد لله احنا يعني شعب مؤمن، شعب كريم، هذا سيد الملك بدر الدين حفظه الله، ان اراد من هذا الشعب تمام ان يحارب هم مستعدين، فان اراد من هذا الشعب ان يطلع البحور يكسر الصخر ويمشي فوق الجمر.
0: نعم.
1: ويغوص اعماق البحر مستعدين.
0: نعم.
1: تمام، فاحنا نبغى يلبوا نداء الله عز وجل.
0: نعم.
1: في احترام الآخرين، وسامحونا على الإطالة، ونحيي سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله، ونحييكم يا شعب صنعاء، شعب الخير وشعب المحبة وشعب فاهم أحسن من عندنا صراحة. بالجنوب صاروا ما عاد يفهموا، صار كل واحد يسوي اللي في راسه.
0: شكرا لك وتحية، ونعتز بكل مشاركاتك دائما. يعني
1: تاج راسي، الله يعطيكم، ونعتز بمشاركتي معكم.
0: أهلا وسهلا بكم، في أمان الله، في رعاية الله، مع السلامة. طيب، إذن السؤال الذي طرحناه قبل قليل مستمعينا، هل يحق لنا أن نفرح على حسابنا؟

0: براحة الآخرين. هل يحق لنا أن نفرح ويعني وهذا الفرح يتحول إلى مبرر لإذاء الآخرين وإزعاج الناس؟ استقبل هذه المكالمة. مرحبا.
1: تحول إلى مبرر لي.
0: يا مرحبا، طفي الراديو بس لو سمحت وتفضل.
1: مكالمة.
0: طفي الراديو واسمعني من التلفون. اسمعني من التلفون لو سمحت.
2: أهلا يا عمنا، أهلا حياك.
0: كيف الحال؟ أي اسمك؟
2: اسمي عبد السلام سلاح، حافظة حج مديرية دفلة اليمن.
0: طيب يا عبد السلام، عندكم هذه الظاهرة موجودة إنه ألعاب نارية بعد الساعة العاشرة؟
2: الظاهرة هذه كثيرة جدا، ولكن نحاول نسعى جاهدين على أن نخفي هذه الظاهرة.
0: ما رسالتك لمن يزعج الناس خاصة في الوقت المتأخر من الليل؟
2: رسالتي على أن يتركوا هذا الظاهرة لكي لا نحول الأفراح أحزان. الشعب بده غارق ومنحت من الحروب والأزمات، فلذلك يرجى عدم إطلاق الرصاص لكي تتم الفرحة.
0: ويدعو لك الناس بالبركة والخير.
2: نعم نعم، وتكون الرابطة قوية، ويكون الشعب يعني حكيم، شعب تحت قيادة حكيمة وتحت أمن وأمان.
0: نعم، شكرا لك.
2: الله في أمان الله.
0: في رعاية أمان الله. طيب، أصبحت مستمعينا الأكارم ظاهرة إطلاق الألعاب النارية في ساعات متأخرة من الليل أصبحت خلال هذه الفترة من القضايا التي تؤرق الكثير من المواطنين، حتى باتت الشكوى من هذه الظاهرة من هذه المشكلة تتكرر في مختلف المدن وفي مختلف الأحياء، حتى القرى كما تكلم قبل قليل المشارك معنا من محافظة حجة. يعني كما ذكرنا، الناس يستعدوا للنوم، يستعدوا بعد وقت بعد يوم طويل من التعب من العمل، يبحث فيها المرضى بالليل عن انه يعني نومه هادئه شويه، يعني لحظات من الراحه. الطالب ايضا ربما بيستعد يذاكر، يعني يختبر الشيء يرقد معاه اليوم الثاني دوام. الكبار السن ايضا والاطفال، البعض بيتاثر من اطرف حاجه، يعني اذا صحي بعد ما يقدر يرقد. لكن يفاجئ الناس، يفاجئ الكثير يعني بألعاب نارية تفرقع في الهواء، السامع إليها يعتقد ويظن أنه خلاص قامت الحرب، قامت الحرب العالمية الثانية حقيقة، وهذا ليست مبالغة. يعني نظرا يعني ضخامة الانفجارات وأصوات الانفجارات التي تسمع، يعني واحد يفكر هل هي هذا انفجارات صواريخ؟ ومع قليل من التأمل يكتشف أنها ألعاب نارية. البعض يتعمد ان ما يشتري الا العاب ناريه اصحاب يعني التي تؤدي الى ضخامه الصوت، يعني قصه انه كل ما كان الصوت اضخم كل ما كان الفائده اكبر او الفرحه اكبر. ما هو الشرط يا اخي، والله ما هو شرط، والله ما هي شرط، والله ما هو شرط. والمشكله كما ذكرنا مش في الفرح يا اخي، افرح براحتك، الفرح مطلوب وجميل عادي، لكن بالطريقه التي تعبر بها يعني عن هذا الفرح. هنا هون المشكله، على الطريقه، مش في الاحتفال بالمناسبات، وإنما في غياب الإحساس ربما بحقوق الآخرين وعدم مراعاة لظروفهم وأحوالهم. وربما أنت كنت في يوم من الأيام بتشتكي من هذه الظاهرة وأصبحت تعمل نفس المشكلة، فالله المستعان، علينا أن نراجع أنفسنا، لا تتحول أفراحنا ومناسباتنا إلى بؤس وجحيم للآخرين. يعني أنت ربما تعتقد أنه نبالغ، نحن لا نبالغ حقيقة حينما نتناول هذه الجزئية بهذا الشكل. هناك مشكلة تحصل وهناك أذى نفسي. أنا أذكر مرة نفس المشكلة، يعني حصل أنه عرس من الأعراس وقرحوا الساعة 12 بالليل بطريقة مرعبة. والله واحد كتب، دخل عمل رسالة لهم، رسالة فيها دعوات لم أقرأها في حياتي، وكانت مناسبة عرس، يعني تحدث عن الدعوة أمانة ما أول مرة أقرأها، مغلوب الأهدمي. فلماذا نضع أنفسنا في هذا المستوى؟ فعموما الأمر مستمعين الأكارم لا يتعدى أو لا يعني يتوقف عند حدود الإزعاج إلى موضوع مخاطر أكبر وأكثر خطورة. ألعاب نارية كانت سبب في في في في إصابات، في حروق، وأدت إلى حالات متعددة، إلى حرائق وخسائر مادية، فضلا عن الأضرار النفسية التي تتركها الأطفال لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. خلونا نستقبل هذه المكالمة. مرحبا. تأخرنا عليه لما كملت المكالمة. عموما من المؤسف مستمعينا الأكارم أنه بعض الناس يعتقد أنه ارتفاع صوت الاحتفال دليل على عظمة المناسبة. لا والله، الحقيقة هي أنه رقي المجتمعات والتعامل بين الناس يقاس بمدى احترام الأفراد والحقوق، احترام بعضنا البعض وبقدرتنا على أن يكون هناك استشعار للمسؤولية. طيب استقبل هذه المكالمة. مرحبا. أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضلوا. اليوم نتكلم عن الألعاب النارية في أوقات متأخرة من الليل. قد صادفتكم مشكلة من قبل؟ الألعاب النارية قد سمعتوا مثلا بعد الساعة 10 مساء وسمعتوا ألعاب نارية وأصوات وانفجارات؟
3: لا.
0: أين أنتم ساكنين؟ في أي مكان؟
3: أنا مصنعك.
0: ولا أنا. طيب أنتم من أي محافظة تتصلوا بنا؟
3: من حجة.
0: من حجة. كنت سمعتوا ألعاب نارية وأعراس هكذا الناس يحتفلون بعد 10 بالليل وأزعجوكم؟
3: يعني
0: بعد الساعة 10 بالليل يعني وقد الناس راقدين. طيب بيزعجوكم لما بيقرحون بعد 10 مساء؟
3: نعم نعم والله عندهم إزعاج.
0: ما هي رسالتكم لهم؟
3: رسالتنا لهم يعني بيفكروا الناس، يعني أمس نحن نركز مرتاح، يعني الجيل في قاعدة البكرة ينهض
0: نعم. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا في أمان. نحن الآن في برنامج قضايا. نعم. شكرا في أمان الله. طيب مستمعينا الأكارم، الدين الإسلامي الحنيف هو قائم على قاعدة عظيمة، قاعدة ذهبية، إنه يعني عدم الإضرار بالآخرين، احترام الآخرين، الدين المعاملة. الإسلام أوصى بمراعاة مشاعر الناس، بمراعاة حقوقهم، وجعل موضوع حسن التعامل مع الآخرين هو من أعظم القربات إلى الله. فالإنسان المؤمن لا يمكن أن يفرح بطريقة تؤذي جاره، ولا يمكن أن يحتفل بأسلوب يعني اسمحوا لي أقول همجي يسبب الأذى للآخرين وللمجتمع. الأفضل والأولى أن نجعل من أفراحنا مناسبة لنشر البهجة والمحبة والطمأنينة، مش العكس، سواء فرحة عرس أو استقبال حاج. وفي هذا الجزئية في مواسم استقبال الحجاج على وجه الخصوص، يعني المعاني الحقيقية لهذه المناسبة العظيمة تتمثل في الشكر لله سبحانه وتعالى. نشكر الله أنه ساعدك ومكنك منك تؤدي هذه الفريضة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، وأن نفرح أيضا بالمقابل أن الحجاج عادوا إلينا سالمين والحمد لله. وهنا يجب علينا أن نستحضر الدروس الإيمانية والدروس التربوية التي يحملها الحاج والتي استفاد منها الحاج في رحلته التعبدية إلى بيت الله الحرام. مش في تحويل يعني الأحياء السكنية إلى ساحات انفجارات وساحات ضجيج تمتد أحيانا إلى ساعات متأخرة من الليل، يعني والله مش منطقي، والله مش منطقي إنه واحد يرجع من الحج وكان في عبادة مقدسة يفترض أكثر امتثالا يعني وأكثر تواضعا ويرجع على العكس تماما. أنا يعني رياء كما وصفها قبل قليل الفندم نجيب العنزي. وأيضا حتى المناسبات والأعراس هي مناسبة اجتماعية يفترض أنها تكون مناسبة لإدخال السرور والفرحة يعني على القلوب، يفترض هكذا، مش مصدر إزعاج للمرضى، مش مصدر إرهاق لكبار السن، مش مصدر إقلاق لراحة الأطفال وتعطيل مصانع الناس. ختاما أيها الأعزاء جميعا، ظاهرة يعني نتمنى أن نتخلص من هذه الظاهرة بالمجمل، ونحن بحاجة إلى ثقافة مجتمعية جديدة، أن نفرح لكن بمسؤولية. يجب أن نتثقف بثقافة يعني فيها تدرك أو ندرك أن حتى للفرح له آداب وله حقوق أيضا، ومن حق الإنسان أن يحتفل ولكن مش من حقه انه يسلب الاخرين حقهم في الراحه والهدوء. ونحتاج الى تعاون الجميع هنا. الاسره تربي ابنها على الاحترام، المدرسه ايضا تغرس قيم مسؤوليه، والاعلام كما وجه رساله نجيب العنسي ضيفنا لابد ان يعمل على ان يساهم في رفع مستوى الوعي والجهات المختصه، وهنا مسؤوليه اكبر عليهم. الجهات المختصة ممثلة بوزارة الداخلية وممثلة كذلك بوزارة الصناعة والتجارة. وزارة الصناعة والتجارة تمنع استيراد هذه الألعاب النارية، والداخلية تسن قانون أو قرار منع إطلاق الألعاب النارية بعد كيت يعني لأن أصبحت مشكلة. فإذا لابد أن تعالج بهذه الظروف، لابد أن تضع تضع الضوابط اللازمة للحد من هذه الظاهرة. والمواطن عليه أن يدرك أنه الاحترام الناس جزء أساسي من من من الأخلاق ومن الدين ومن الإنسانية. عموما اسمحوا لي أقرأ الرسائل أيضا بشكل سريع، هناك مشاركات معانا. هنا رسالة: ظاهرة سيئة كانت قبل فترة غير موجودة في منطقتي المحابشة وبمحافظة حجة، الفترة الأخيرة زادت عن حدها، تخيل تندر حرب بعد منتصف الليل يفزع الجميع، أحس أننا في غابة، لا توجد دولة تنظم معيشة الناس، الدولة وجدت لتضبط المعاصي حسب قول ضيفكم. نتخلص من هذه الظاهرة بالتوعية، من وجهة نظري ما تنفع ما لم يتم إصدار قوانين تنظم ذلك. أحسنت، وأنا قرأت الرسالة كاملة كما وصلتني. لابد أن توجد هناك قوانين رادعة وضوابط تنظم هذه المسألة، لأنه إذا تركت الأمور هكذا فالجميع سينساق نحو تصرفات سلوكية لا تحمد عقبها. عموما هذه رسالة أيضا، نطالب بالهدوء وعدم الإزعاج. انهكت صحتنا. من بني فلاح حجة قال الوعي والبصيرة. نعم شكرا لك، شكرا جزيلا. وهناك أيضا مشاركات، وإحنا قد إحنا في ختام البرنامج زودنا 5 دقائق، سهل إحنا كرماء وأنتم تستاهلوا، ونتمنى المهم إنه الرسالة توصل. في هذه الحلقة حاولنا مستمعينا في برنامج قضايا أن نفتح هذا الملف المهم وأن نسلط بشكل سريع على يعني بعض الأبعاد أو جانب من الأبعاد الاجتماعية والأبعاد الأمنية والإنسانية، وعلينا أن نراجع أنفسنا ونسأل كيف يمكن أن نحافظ على بهجة المناسبات وعلى الفرح في المناسبات دون أن تتحول هذه المناسبات إلى مصدر إزعاج للآخرين. كيف نصنع ثقافة يعني ثقافة فيها فرح، فيها بهجة وفيها سرور، لكن تكون بطريقة راقية، بطريقة تحترم الناس، بطريقة تراعي المجتمع وظروف المجتمع وظروف الأسر. فالمسؤولية على الجميع لمواجهة هذه الظاهرة ومن الحد منها، لأني بالفعل باتت تؤرق الجميع. أنا أشكركم جزيلا. نعم قبل قال معك عباس نمر يرجى التهدئة وعدم الإزعاج. يبدو أنه صاحبنا أيضا منزعج، ما فيش حد مش منزعج حقيقة، إزعاج واسع وكبير ونتمنى أن نتخلص منه. شكرا لكم، وصلنا إلى ختام برنامج قضايا، وأتمنى في الختام أن الرسائل توصل. أتمنى أنه حتى الذي إذا ما كان بيسمعنا أصحاب الأعراس وأصحاب المناسبات والمن سيستقبلون حاج إذا عاد باقي في الطريق حجاج، ان نوصلوا لهم هذا الكلام، انصحوهم الدين النصيحة، انصحوهم والدين المعاملة. لابد ان يكون هناك تراهي ما بيننا عن الاشياء المنكرة، ف يعني سيكون ذلك سيحد ذلك من ربما عواقب يعني نحن كنا في غنى عنها. نتمنى السلامة للجميع، ونتمنى انه ينعم امننا ووطننا ومجتمعنا بالامن والامان، وإحنا نجحنا في أشياء كثيرة إن شاء الله ننجح في هذه التفاصيل. باقي بعض الإشكاليات وبعض الظواهر سنتغلب عليها بتكاتف الجميع، وكل واحد بيكون بدوره. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة، والمعذرة سامحوني إذا كنت شوية قاسي عليكم في هذه الجزئية، لأنه الناس والله بيتكلموا من حرقة، ناس متألمين، ناس تألموا كثيرا وعانوا من هذه الظاهرة. وعد في لا زالت الآن تصلنا اتصالات، لكن نعتذر وتقبلوا في الختام تحياتي مقدم هذه الحلقة أحمد محمد الصنعاني، و أعدها لكم معد البرنامج الأستاذ عبد المجيد عزيز، ومن إخراج الأستاذة سوسن مجاهد. ونتمنى لكم السلامة دائما في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في جمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
2: نحن اليوم كشعب يمني
3: وقفة إعلانية
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله.

72 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة.
0: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
2: هي الصلاة أديمها إلى الأبد.
3: الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكره. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.
2: هي الصلاة لنا.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

Вот, вот, Аман!

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: اللهم أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق في العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبيك نبي الهدى ورسول الرحمة محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله أكبر.
1: بشراك يا أماه.
2: قل ما وراءك يا ولدي.
1: الربذة.
2: ما الذي أصاب والدك؟
1: لا شيء يا أماه، اطمئني، كل ما في الأمر أن الخليفة وافق على أن نلتحق بوالدي في الربذة.
2: الحمد لله، أرحت قلبي.
1: أرأيت إنسانا يسعد حين ينفى؟
2: بالطبع يا بني، إذا قيض له المنفى أن يلتقي بمن يحب،
1: وإذا كان ذلك المحبوب صاحب رسول الله.
2: أجل. إذن هيا يا ولدي، لا وقت لنضيعه.
1: نجمع أمتعتنا وننتظر القافلة التي تعبر الشام إلى المدينة، والغنمات الثلاث
2: ننقلها معنا، سنكون أحوج الناس إليها في المنفى.
1: بل نبيعها في الشام ونشتري عوضا عنها في المدينة. أين رملة؟
2: ذهبت بالحليب إلى السوق.
1: إذن سوف أخرج وأنتظر القافلة.
0: متى قدمت يا ابن عامر؟
3: مذ علمت بما حل بك. أيكون هذا مع صاحب رسول الله؟
0: لقد جرى أشد بلاء من بلائي على رسول الله، وهو خير مني.
3: إن البلاء الذي أصاب رسول الله كان من الذين لا يعبدون الله ويجهلون الحقيقة.
0: عادت الجاهلية تذر قرنها وتنفث سمها وتبث حقدها.
3: قل لي، مما تأكل ومما تشرب؟
0: يا ابن عامر، إنا نأكل من التمر ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش.
3: كفى كفى يا أبا ذر، كفى كفى، يرحمك الله. والله إن أمرك علي أثقل من صخرة صماء على صدري.
0: قل لي، ما كان أمر البصرة يا ابن عامر؟
3: وليت عليها فقمت بعون الله بما يرضي الله ورسوله،
0: وبهذا كوفئت فعزلت. إنه زمن الردة والانقضاض على منجزات رسول الله. لقد بلغني أن عبد الله بن مسعود تفوه بالحق فمنع عنه عطاؤه،
3: وعوقب أبو الدرداء في الشام لأنه قال فيك: والله لو أن أبا ذر قطع مني عضوا أو يدا لما تعرضت إليه لما سمعت من قول رسول الله فيه.
0: يا ابن عامر، ألا أحدثك بما حدثني به رسول الله؟
3: بأبي أنت وأمي يا أبا ذر، أسمعني.
0: قلت له ذات يوم: يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام؟ قال: كانت أمثالا. قلت: ألا تسعدني بواحدة منها؟ قال: جاء في بعضها: أيها الملك المسلط المبتلي المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها ببعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، وإني لا أردها ولو كانت من كافر.
2: ألا تتريث قليلا يا محمد؟
1: علينا الإسراع يا أمي، أشك في أن العاصفة على وشك الهبوب.
4: لكن أختك لم تعد تقوى على السير.
5: فلتتشجع قليلا، بتنا على مقربة من والدي.
4: هل أتيت يا محمد لتساعدها؟
5: ولكن أخشى على الغنم من أن تطمره رمال الصحراء.
4: انظر أمامك، انظر جيدا، ماذا ترى؟
5: إني أرى رجلا، إنه يشبه والدي.
4: بل هو والدك، والدك يا محمد.
5: إنه والدي حقا.
0: بني محمد، لما لا تسلك هذه الطريق الممتدة أمامنا؟ إنها الطريق المؤدية إلى المدينة. في المدينة أملك ورفاهيتك، وهنا ألمك وتعاستك.
1: أبي، الألم والتعاسة بقربك خير من السعادة والرفاهية بعيدا عنك.
0: دعوني أحصد مرارة مصيري بنفسي.
1: والله لن نكون إلا أنصارك ما دمت نصيرا للحق.
0: بوركت يا ولدي ابنا صالحا، كبر أملي فيك وزاد اعتزازي بك، وهانت تعاستي بمقدمك وزاد سروري بقربك.
1: ما الذي يضحكك يا والدي؟
0: تذكرني هذه الصحراء يا بني بغزوة تبوك. يومها كنت جادا باللحاق برسول الله، لكن حصاني خذلني فحرن وبرك على الرمال ولم يستطع السير أبدا.
1: وماذا فعلت بعد ذلك؟
0: تركته ومشيت إلى أن وصلت جند المسلمين، فبادرني رسول الله قائلا: إنك كنت لمن أعز أهلي علي تخلفا، فقد غفر الله لك بكل خطوة خطوتها ذنبا إلى أن بلغتني.
1: ما أحوجني بأن تزيدني يا أبي؟
0: بماذا أزيدك يا بني؟
1: بما زودك به رسول الله.
0: اسمع يا محمد، أذكر أنني تقدمت ذات يوم من رسول الله وسألته: يا رسول الله، ما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا، عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها في أهلها ثم اطمأن إليها. قلت: فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا. ثم قال: وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. كيف حال رملة يا ربيعة؟
2: يا أبا ذر، إنها بأسوأ حال.
0: ألم تنخفض حرارتها بعد؟
2: لا، إنها في ارتفاع مستمر. اعتكفت ابنتك عن الطعام وأنفت الماء إلا نثرة.
0: حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان الحري بكم أن تبقوا في الشام على أن تأتوا إلى هذه الصحراء القاحلة.
2: أو نبقى في الشام وندعك وحدك؟ والله كان أسهل على واحدنا أن يموت هنا في منفاك على أن يبقى بعيدا عنك.
0: رحمكم الله يا ربيعة، وأثابكم على ما أنتم فيه من محبة وعاطفة. ألا قولي لي، أين محمد؟
2: إنه يشعل الموقد.
0: يشعل الموقد؟ ولما يشعله؟
2: لنصنع من الحليب لبنا. اللبن شراب سائغ ودواء ناجع لمن يشكو الحمى، تعلمت ذلك عن والدي.
6: أمه،
0: إنها تناديك يا ربيعة.
2: سأقوم إليها.
0: قومي يرحمك الله ويشد من عضدك.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أبت روحها إلا أن تعود إلى بارئها.
8: سندفنها هنا، هنا في هذا المكان. كانت ترتع وكان يحلو لها الجلوس والتأمل. سندفنها بقربنا.
0: هات المعول يا بني.
7: بل أنا الذي سأحفر لها قبرها. لقد كانت لي خير سلمى وخير معي.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اشهد، اللهم اشهد ما نحن فيه من عذاب وهوان.
9: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
1: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد، إخراج عاطف الحاج حسن.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: شعبنا في ميادين الإبا كبر وأعلن الرفض الأمريكي

0: ينخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالمين، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة، أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. أليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة؟ الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-4؟
5: ايوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-4، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: تنوح ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنوم ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. الدرس الأول أنه لا يكفي الاعتذار اللفظي ما لم تصحبه عدالة عملية. فتبين لنا في الدرس الماضي أن هناك خطابا رقيقا واعتذارا شكليا ورد من عند ابن سعود، لكن هذا الخطاب الرقيق والاعتذار الشكلي لا يبرئان الجاني إذا لم ترد الحقوق إلى أهلها. الندم الحقيقي يظهر في محاكمة القتلة وتعويض الضحايا ورد الأموال وجبر الضرر، أما الاعتذار الجاف هكذا اليابس مع التنصل من المسؤولية فهو محاولة لامتصاص الغضب وذر الرماد في العيون. وفي واقعنا لا قيمة لأي تسوية أو خطاب تصالحي ما لم يقم على الاعتراف والإنصاف والمحاسبة. والعدالة العملية هي معيار صدق الاعتذار وليس جمال العبارات ولا ليونة الخطاب. الدرس الثاني الجريمة المنظمة لا تختزل في يد المنفذ وحده. فقد أكد لنا الدرس أن الفضائع الكبرى لا تقع غالبا بقرار عفوي من أفراد ميدانيين معزولين، بل تقف خلفها في العادة بيئة تحريض وقرار سياسي وترتيب أمني وتغطية لاحقة. لذلك فإن تحميل المنفذين الصغار وحدهم المسؤولية يضيع الحقيقة ويحمل العقول المدبرة الآمرة الناهية. وفي واقعنا يجب تتبع سلسلة القرار كاملة، من حرض، من خطط، من مول، من نفذ، من تستر. فالمسؤولية العادلة تبدأ من رأس القرار ولا تقف عند أدوات التنفيذ. الدرس الثالث أن القائد الأعلى يتحمل المسؤولية الكاملة، يتحمل المسؤولية الكاملة عن جرائم قواته حتى ولو لم يصدر أمر مباشرا، لأن عليه محاسبة الجناه من أتباعه وتعويض الضحايا. فتأكد لنا من الدرس الماضي أن جيش الإخوان كان أحد تشكيلات جيش ابن سعود وأنه هو قائدهم الأعلى، وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن كل ما يعملونه عن جرائمهم. اعترافه بأنهم أخطأوا يستلزم منه محاكمة القتلة ودفع الديات والتعويضات، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك رغم تحكيم الإمام يحيى له. وفي واقعنا المعاصر كثير من القادة العسكريين والسياسيين يتنصلون من مسؤولية جرائم قواتهم بدعوى عدم علمهم أو عدم صدور أمر منهم. هذا الدرس يعلمنا أن القيادة تعني تحمل التبعات الكاملة، وأن التبرؤ من الجناة مع بقائهم دون عقاب هو دليل على التواضع. أي قائد لا يحاسب مرؤوسيه على جرائمهم ويترك الضحايا دون تعويض هو شريك في تلك الجرائم أخلاقيا وقانونيا. الدرس الرابع إهمال دفن الضحايا وترك جثثهم للسباع والطيور دليل قاطع على نية الإبادة وازدراء الكرامة الإنسانية. مر لنا أن في الدرس الماضي أن جثث الضحايا تنوما تركت في العراء أياما حتى تعفنت وتحللت، ثم جاء سيل وأخذ ما بقي دون أي مقبرة معروفة لهم حتى اليوم. هذا المستوى من الإهانة للجثث، جثث الشهداء الأبرياء، لا يحدث في رد فعل عاجل كما يزعم السعوديين أو خطأ تكتيكي، بل هو دليل على جريمة مبيتة واستهداف مقصود للإذلال للإخافة. في واقعنا المعاصر نشهد مشاهد مماثلة في مجازر عديدة حيث تترك الجثث في الشوارع أو تدفن في مقابر جماعية دون هوية. أي تحقيق في جرائم الحرب يجب أن ينظر إلى طريقة التعامل مع الجثث كقرينة على نية الإبادة وليس مجرد قتل في معركة. والدرس الذي يجب أن نعيه ونحترمه واحترام الموتى، واحترام الموتى هو أحد مؤشرات التحضر، وإهانتهم يكشف عن وحشية الجناه وتخطيطهم المسبق للإجرام. الدرس الخامس استراتيجية صناعة الرعب عبر إبادة المدنيين ثم التبرؤ من الفاعلين كالإخوان، هذا أسلوب متكرر للتحكم والسيطرة السياسية. تبين لنا من الدرس الماضي أن الدرس يربط بين مجزرة تنومة وسلوك داعش والجماعات التكفيرية المعاصرة، ويصف كيف تستخدم هذه الجماعات كأداة لتحقيق أهداف سياسية. ابن سعود نفسه استخدم الإخوان، إخوان من أطاع الله، لتنفيذ الجريمة الوحشية ثم جازاهم كما يقولون هم بعد سنوات في معركة السبلة، ولكن لأسباب سياسية لا لمعاقبتهم على المجزرة. في واقعنا المعاصر نرى قوى كبرى ودولا تتبنى جماعات تكفيرية وتسلحها وتدعمها لتحقيق أهداف معينة ثم تتبرأ منها عندما تنكشف الفضيحة. هذا الدرس يعلمنا ضرورة كشف العلاقات الخفية بين الأنظمة وبين تلك الجماعات التكفيرية وعدم الانخداع بمسرحيات محاربة الإرهاب. الخلاصة، من يخلق الوحوش يستطيع أن يدعي محاربتها بعد أن تؤدي دورها، لكن التاريخ يسجل من كان العقل المدبر خلف تلك المجازر. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف يمكن لابن سعود أن يدعي الإنكار والتأسف على مجزرة تنومة بينما لم يحاكم قاتلا واحدا ولم يدفع دية واحدة لأسرة أي شهيد حتى وفاته. وسألنا أيضا وقلنا لماذا اختار الإمام يحيى المواجهة السياسية والقضائية بدلا عن المواجهة العسكرية رغم غليان دماء الشعب اليمني واستعدادهم للاقتصاص من الجناة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا ألقى ابن سعود بالمسؤولية على إخوان الغطغط وقدم اعتذاره الرقيق وما أثر ذلك على الخيار العسكري اليمن. والواقع أنه لابن سعود موقفين، طبعا موقف معلن البراءة وليس لي دور ولا أنا الذي أمرت ولا أنا الذي فعلت ولا، ودور خفي تدل كل القرائن على أنه هو الذي أمر بارتكاب تلك المجزرة. وترجح لنا في الحلقات الماضية أن عبد العزيز بن سعود نفسه كان هو العقل المدبر لهذه المذبحة، فأصدر قرار تصفية أولئك الحجاج وأنه حقق أهدافه التي كان يسعى لها والتي كنا قد ذكرناها في حلقات ماضية، وأنه لقبح الجريمة وشناعتها وفظاعتها كان قد رتب لنفسه مخرجا بينما رتب بدقة وعناية ليكون هناك ما يشبه الطرف الثالث الذي يمكن تحميله المسؤولية نيابة عنه، وأنه مع ذلك ومهما كان الأمر فإنه مسؤول مسؤولية كاملة عما ارتكبه جيشه من جرائب ومجازر. ومما سبق في هذه الحلقة وفي الحلقات الماضية ومن خلال المصادر اليمنية والنجدية فإن الدور العلني الذي اطلع به عبد العزيز بن سعود هو الظهور بمظهر المنكر الكاره للجريمة والمتأسف لوقوعها والاكتفاء بعبارات المجاملة والتنصل والاعتذار عن أي موقف عمليا يتخذه لمحاسبة أولئك الجناة أو تعويض الضحايا. وكما مر أرسل هو وحاكم عسير ما يفيد تبرؤهم وتنصلهم من ذلك العمل المشين، فما كان من الإمام يحيى إلى التحكيم له ابن سعود طبعا في هذه القضية. النجديون يعترفون بأن ابن سعود لم يخل الإخوان من المسؤولية وأنه جازاهم بعد ذلك الجزاء الذي يستحقون، هكذا قالوا، إلا أن هذا الموقف القولي لم يفض إلى موقف تأديبي وعملي عادل بحق المجرمين تجاه أولئك الضحايا. لا، بل إنه في آخر المنشور الذي كتب قبل الحرب اليمنية النجدية عام 1934 ميلادية يكشف بوضوح تنصل ابن سعود عن أي مسؤولية تجاههم. إذن ابن سعود من ناحية يقر بمسؤوليتهم إلى حد ما ويعتذر عن الجريمة ويتأسف لها ويقر بأنهم أخطأوا وأنهم جنوده، ولكنه لا يريد الاعتراف بأي حق للضحايا، لا بقصاص ولا بتعويض عادل ولا بديات مسلمة إلى أهلهم. وأما زعم المنشور الذي كنا قد قرأنا منه بأنه جاز الإخوان الجزاء الذي يستحقون، فكما قد أشرت إلى ذلك هو من باب استغلال الظروف اللاحقة التي جاءت في سياق آخر، حيث هؤلاء كانوا قد انقضت وانفضت شراكتهم مع الآثمة طبعا مع ابن سعود وباتوا يتمردون على أوامره، وابن سعود نفسه كان قد ضاق ذرعا بتصرفاتهم كما ضاقت بريطانيا أيضا بهم. ابن سعود ملك برجماتي وصولي انتهازي وهم متشددون مبدئيون على عقائدهم التكفيرية لا يريدون أن يخرجوا عنها. طبعا قرر ابن سعود القضاء عليهم كقوة وليس على شخصياتهم، ولذلك قرر تصفيتهم بعد أن وظفهم واستخدمهم بشكل بشع في أسوأ مجازر التاريخ السياسية ورباهم لضرب خصومة واحتلال الجزيرة العربية، أي أن قتله لبعض رجالهم وقياداتهم لم يكن اقتصاصا منهم لارتكابهم مجزرة تنومة بل حفاظا على ملكه وإبعادا لأصدقاء الأمس وخصوم اليوم من المشهد السياسي في نجد بحسب حاجته لذلك، واستجابة أيضا لرغبة بريطانيا حليفته. ورغم أن الإمام يحيى كان قد حكم الإمام عبد العزيز الملك عبد العزيز في القضية وجاراه في كون المعتدي جنوده وليس هو، فصرف له ابن سعود وعودا جميلة ولكنه لم يبت في الموضوع، ومع ذلك فلم يكن من الإمام يحيى الإحاح عليه بشكل مستمر لاستنجازه الحكم، ومرت على ذلك أعوام وسنون ولم يحكم فيها ابن سعود بشيء. طبعا ابن سعود وفى لقراره بتصفية الحجاج، لأنهم إذا كانوا يستحقون القتل فجدير به أيضا حرمان ذويهم من أي ديات أو تعويضات. وهو أحد أولياء شهداء تنومة يعلنها بصراحة، وهو القاضي الحسين بن أحمد السياغي رحمه الله رئيس الاستئناف، يقول بصراحة إن ابن سعود باء بدمائهم وأموالهم ولم يتخلص منهم إلى أن توفي. هكذا قال عندما ترجم لأبيه القاضي أحمد بن أحمد السياغي رحمه الله الذي كان أحد شهداء تنومة. بلى، أرسل ابن سعود ببعض المنهوبات في أول عام 1342 هجرية من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن، وأخذ سكا بذلك وثيقة أنه استلمتم مننا دواب كذا، دابة وكذا، منقول وكذا، جنبية وكذا، مبلغ معين قيمة السمن. لكن هذا كله كان ضمن التخطيط، كانت ذرة للرماد على العيون، وكانت هزءا وسخرية بالقضية وبالضحايا وأهلهم أكثر منها إيفاء بالحق أو عودة إلى رشد، بل كانت جزءا من تبييت النية على التنصل من تحمل أي مسؤولية. ولذلك روى نزيه العظم في كتابه طبعا رحلة في العربية السعيدة، روى أن ابن سعود وافق على دفع ديات الحجاج المقتولين، هكذا قال، ولكنه استدرك ذلك بقوله وبقيت هذه الأمور معلقة إلى أن انفجرت الحرب المعلومة بين العاهلين العظيمين، كما على حد قوله، يقصد عبد العزيز بن سعود والإمام يحيى. طبعا أخذ من هذه الكلمة التي قالها نزيه العظم أستاذنا الدكتور المؤرخ الدكتور شهد مصطفى سالم هذه الرواية المستدرك عليها على علاتها، وجعل من موافقة ابن سعود القولية فعلا حقيقيا، وأخذ منها أنه بالفعل دفع ابن سعود ديات الحجاج. أنا تتبعت قول شيخي وأستاذي الدكتور سيد مصطفى سالم رحمه الله من أين أخذ هذه المعلومة بأنه ابن سعود دفع الديات، فوجدته يعتمد على قول نزيه العظم. ماذا يقول نزيه العظم؟ قال وافق على دفع ديات الحجاج المقتولين، لكن قال بعدها مباشرة وبقيت هذه الأمور معلقة إلى أن انفجرت الحرب المعلومة بين العاهلين العظيمين. عندما يقول نزيه أنه وافق لا يعني بأنه دفع، كلمة وافق لا تعني أيضا ولا تعبر عن كونه دفع، ولهذا لم يكن الحظ موافقا لشيخنا الدكتور سيد مصطفى سالم عندما قال بأن ابن سعود قد دفع ديات الحجاج، وإن كان قد أوردها بصيغة التمريض يعني قال وقيلة هكذا. فيأتي مثلا الأستاذ الأمير أحمد بن محمد بن الحسين حميد الدين ويقع في خطأ جسيم عندما يقطع بأن ابن سعود دفع ديات الحجاج. من أين لك هذا؟ اعتمد على استنتاج الدكتور سيد مصطفى سالم، وسيد مصطفى سالم أوردها بصيغة التمريض واعتمد فيها على كلام الأستاذ نزيه العظم. نزيه العظم عندما نعود إلى نصه لا يفيد هذا، وهو اعتماد في غير محله. طيب، ما موقف الإمام يحيى من هذه القضية؟ طبعا الإمام يحيى بحصافته وكياسته المشهود بها لا أعتقد أنه يخفى عليه أن قرارا خطيرا بتصفية مثل هذا العدد من الحجاج لا يمكن أن يستره جنود مرابطون على قارعة الطريق، ولا يخفى عليه أن قرارا مثل ذلك لا بد وأن يتخذ في أعلى مستوى من مستويات اتخاذه في نجد، وحتى ربما في مسؤول بريطانيا في المنطقة، وأن بريطانيا كانت ضليعة وراء هذه المجزرة، وهي العدو اللدود لليمن ولحاكمها الإمام يحيى الذي كان عصيا على التطويع. طبعا لماذا يعني لماذا كان موقف الإمام يحيى على هذا النحو، اتخذ الخيار السياسي والقضائي؟ هناك بحث مفيد حاول أن يعني يفسر سبب موقف الإمام يحيى، قال لكون هذا العدو في غاية البعد من هذه البلاد في قوة عظيمة يمده بها عدو الله الفرنجي الإنكليزي. طبعا إذا جئنا للواقع نجد أن هذه المذبحة وضعت الإمام يحيى في وضع لا يحسد عليه، الشعب اليمني يتلمض غيظا ويبدي استعدادا ليل نهار لخوض معركة الانتصاف من المعتدين بالنفوس والأموال، والعلماء والخطباء والشعراء يعتلون المنابر ليحرضوا المقاتلين والإطلاق دعوات الانتصاص من المجرمين، لكن العدو البعيد ابن سعود هناك في نجد، والغطغط هؤلاء عادوا إلى نجد بعيدون، ابن سعود نفسه قد تبرأ من القتل ومن القتلة وقد وعد بإنجاز حكم، ثم وضع الإمام يحيى الداخلي وتوجسه وتردده حول خيار المواجهة العسكرية، الخيار الذي فيه طبعا نوع من المخاطرة والمغامرة. ابن سعود عندما وقف موقف المخادع والموارب أوصد على الإمام يحيى باب التحرك عسكريا، والإمام كان بين خيارين، إما أن يعلن النفير العام وتجهيز المقاتلين وإرسالهم إلى معركة بعيدة المكان غير مأمونة العواقب في ظل الظروف الداخلية وخارجية غير مساعدة، أو الضغط، وهو كان يعني في تلك السنين كان بطور تثبيت أقدام دولته الجديدة والناشئة بعد خروج الأتراك. يعني لم يخرج الأتراك إلا قبل 5 سنوات تقريبا 1918، والمجزرة وقعت في عام 1923 ميلادية. كان الإمام بين خيارين، إما أن نفير العام ويذهب في ظل هذه الظروف التي لا تساعد على الحرب، أو الضغط على المعتدين سياسيا لإنصاف الضحايا، لا سيما وكبير نجد سلطان نجد يعلن تأسفه واعتذاره وتنصله. إذا الإمام يحيى من يقاتل؟ اعتذار حاكم نجد وإلقائه بمسؤولية على إخوان الغطغط وخطابه الرقيق وإبداء الأسف وإعلان ذلك على الملأ وغير ذلك من الأساليب الشيطانية المضللة، كل ذلك سحب بساط المواجهة العسكرية من أمام الإمام يحيى ونقلها إلى مربع المواجهة السياسية القضائية. وهذه الاستراتيجية هي التي اعتمدها الإمام في علاقته مع ابن سعود إزاء هذه القضية. لقد وضع الإمام هذه القضية في صلب أولويات سياسته الخارجية واهتماماتها، فما من لقاء أو مؤتمر ثنائي عقد بينه وبين حكومة نجد إلا وعرض هذا الموضوع كمقدمة لحل القضايا الأخرى. هذا حقيقة يجب أن نقولها، يعني في كل المؤتمرات في كل اللقاءات الثنائية التي كانت تحدث بين البلدين كانت قضية شهداء تنومة تحضر كمقدمة وكشرط لحل القضايا الأخرى، واعتبر حله مفتاحا لحل القضايا الأخرى. في الجانب القضائي كان يأمل الإمام يحيى يأمل أن لدى عبد العزيز حسا دينيا مسؤولية شرعية ومروءة قبلية تلزمه باتخاذ موقف حق تجاه أولئك الضحايا، لذلك سارع الإمام بإلقاء الكرة في مرمى الملك النجدي محكما إياه طالبا الإنصاف منه، لكن الخصم والحكم في آن واحد ماطل في إصدار أي حكم رغم استغلال الإمام مواقف عديدة للضغط عليه سياسيا. وكان الإمام يطرح القضية كما قلت في محطات عديدة. الإمام كان مسكونا أيضا بطموح وأمل جمع الكلمة والاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بالعترة النبوية ودعوة المسلمين إلى نبذ الفرقة والشتات، وكان ربما كان لا يدري بأن هذا الكيان الذي واجهه هو كيان قرن الشيطان الذي وردت في أحاديث عن رسول الله صلوات الله عليه وسلم الذي منه الفتنة والفساد والزلازل. والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة، منهم الشهيد محمد بن محسن بن علي بن علي أحمد شداد، هذا أحد يعني الشهداء، وهذا طبعا وجدت رجلا أو حسابا في جوجل يذكر أنه أحد الشهداء ولعله من بني شداد من خولان. الشهيد محمد مصلح الوشاح من أهالي مدينة صنعاء استشهد وعمره حوالي 58 سنة، واحتسب سعيه في عام 1298 هجرية، وكان الشهيد كما يقول أحفاده قد نفذ عملية بطولية فدائية تنبئ عن أصالة اليمني الكريم الذي يضع روحه في خدمة الأرواح الآخرين. ما الذي فعل؟ تكفل هو ورفيق له بإعاقة تقدم المعتدين على الحجاج ومشاغلتهم ليتمكن ولو بعض الحجاج من النجاة ومن الهروب، وقام بذلك حتى استشهد رحمة الله عليهما. أيضا الشهيد محمد مطر عيضة ناجي النواري 45 عاما كان عمره، من قرية فرحة بالميسر عزلة ولد نوار مديرية حيدان صعدة، وكان من كبار المزارعين ورجل خير في إطعام المساكين ومواساة الأقرباء وقامة المبرات الخيرية. أيضا الشهيد مقبل مبخوت ابن مبخوت الحلحلي من بني قيس من بني صريم حاشد، يقال بأنه كان قياديا في جيش الإمام في باجل ومن أبطال معركة التحرير ضد الأتراك، وينسب إليه بأنه أيضا قاتل وحتى استشهد بسلاحه الناري، كان لديه سلاح ثم بسلاحه الأبيض ثم بصميله حتى استشهد. ويقال بأنه عند إعادة بعض المنهوبات عادت بغلة الشهيد والجنبية والجرمل إلى الإمام، ويعني كان هذا الرجل من أنصار حكومة الإمام في تلك المنطقة في حاشد. وفي ختام هذه الحلقة نسأل الأسئلة الختامية، وهي 1، كيف تحولت استراتيجية الإمام يحيى السلمية والقضائية في قضية تنومة إلى رهان خاسر أمام مماطلة ابن سعود؟ السؤال الثاني، هل كان تأخير المواجهة مع المشروع النجدي سببا في ضياع فرصة تاريخية لحشد اليمنيين واسترداد الكرامة والثأر والقصاص؟ السؤال الثالث، ما علاقة هزيمة اليمن الجزئية في حرب 1934 ميلادية بالتفريط في دماء شهداء تنومة واتخاذ موقف التردد والرهان على ابن سعود بدلا من التصدي العسكري المبكر؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين

من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
1: أهلا بكم. قراءة في الخبر وتحليل ما وراءه من رسائل والدلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام، هذا هو آفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. حلقتنا اليوم تتناول المؤشرات حول اقتراب التوصل إلى تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الأمريكي بوصادة باكستانية، في ظل تأكيدات إيرانية بأن أي اتفاق لن يكون على حساب الحقوق السيادية أو ثوابت محور المقاومة، وأن ما تحقق في الميدان انعكس بشكل مباشر على مسار التفاوض وشروطه. وسنستضيف بمشيئة الله في المحور الثاني الذي نتناول فيه هذا المسار الأستاذ والصحفي طالب الحسني، كما نختتم هذه الحلقة في المحور أو بالمحور الثالث برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. نبدأ بالمحور الأول، قراءة آخر المستجدات. جدد الشعب اليمني خروجه الحاشد في عموم المحافظات الحرة تأكيدا على ثبات الموقف الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني وتجسيدا لموقف التضامن مع قضايا الأمة. وتحت شعار ميداننا واحد وعدونا واحد، خرج أحرار اليمن عقب صلاة الجمعة أمس في وقفات شعبية حاشدة احتضنتها عموم المديريات والعزل في كل المحافظات، في تأكيد على استمرار الحضور اليمني في مواكبة المستجدات والتطورات ودعم واستناد خيارات القيادة الثورية والسيادية. أدان عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح جريمة اغتيال طبيبين سوريين كانا يعملان في أحد مستشفيات مدينة عدن برصاص أحد أفراد الحراسة التابعين لمحافظ عدن في جريمة مدانة ومستنكرة بكل المقاييس الإنسانية والأخلاقية. وقال الفرح في منشور على منصة إكس: آلمنا كثيرا باغتيال طبيبين سوريين كانا يعملان في أحد مستشفيات عدن في جريمة مدانة ومستنكرة بكل المقاييس الإنسانية والأخلاقية. وأضاف: لقد حذرنا مرارا من خطورة حالة الانفلات الأمنية المتفاقمة في مناطق الاحتلال، وأن استمرار الفوضى وغياب الأمن لن تقف آثاره عند حدود معينة، بل ستؤدي إلى اتساع دائرة الجريمة واستهداف الأبرياء والعاملين في المجالات الإنسانية والخدمية. وأكد إن الضحيتين طبيبان قدما لخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم، ولا علاقة لهما بالصراعات السياسية أو التجاذبات القائمة، ما يجعل هذه الجريمة أكثر فداحة، ويؤكد حجم التدهور الأمني الذي تعيشه تلك المناطق في ظل الاحتلال وسلطة الارتزاق. وأوضح الفرح أن هذه الحادثة المأساوية تكشف حقيقة الأوضاع الأمنية المتردية هناك، وعجز الجهات القائمة عن توفير الحماية للمواطنين والمقيمين والعاملين في القطاعات الحيوية، الأمر الذي ينعكس سلبا على مختلف جوانب الحياة ويهدد الاستقرار المجتمعي. ونوه إلى أن هذه الحوادث تمثل درسا مهما لأبناء المناطق الحرة ليدركوا حجم النعمة المتمثلة في الأمن والاستقرار الذي ينعمون به، والمستويات المتقدمة من الأمن والأمان التي تحققت للناس في ظل سلطة صنعاء رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. تواصل القوات الأمنية التابعة للحكومة المرتزقة استهداف المحتجين السلميين المدنيين والمدينين بتردي الأوضاع الخدمية وانقطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة سلطة الاحتلال السعودي. ولجأت

شددت الجمهورية الإسلامية في إيران التأكيد على ثبات موقفها التفاوضي القائم على استعادة الحقوق وفرض الإرادة المشروعة بعيدا عن أي ترويج أمريكي بشأن المفاوضات. وأدلى عدد من المسؤولين الإيرانيين مساء أمس بسلسلة تصريحات تعليقا على مستجدات التفاهمات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية. في السياق أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات ستجري أو ستجرى على مرحلتين، منوها إلى أن الملف النووي أرجى إلى الاتفاق النهائي، ونص التفاهم جرى تعديله لمرات عديدة حتى الآن. وأضاف عراقجي أن المطالب النووية الأمريكية في هذه المرحلة لم تكن مقبولة على الإطلاق بالنسبة إلينا، وأكد أنه لم يتم توقيع أي تفاهم بعد، ومن الممكن أن نشهد تغييرات في بعض القضايا، ما يؤكد أن التداعيات الأمريكية بشأن التوصل لتفاهمات نهائية ليست إلا في إطار محاولة تخفيف وتيرة الأزمات في الداخل الأمريكي. أكد رئيس الحكومة الباكستانية شهباز شريف التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا، لافتا إلى أن بلاده تعمل مع كلا الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات النهائية. واصل كيان العدو الصهيوني خروقاته وغاراته في لبنان مستهدفا عددا من البلدات ليؤكد إصراره على التصعيد، فيما ردت المقاومة بسلسلة من العمليات النوعية خلال الساعات الماضية لترسخ حقيقة أن زمن الاعتداءات دون تلقي الصفعات قد ولى. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس الجمعة عن تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتموضعة داخل الأراضي اللبنانية ومعداتها اللوجستية والعسكرية، فضلا عن التصدي لمحاولة تقدم باتجاه بلدة مجد الوزن في قضاء صور جنوبي البلاد. وقالت المقاومة في بيان صادر عنها إنها رصدت قوة إسرائيلية مؤلفة من 12 آلية مدرعة بدأت بالتحرك ليلة الخميس من بلدة شمع إلى مثلث الرجمين، وعلى ضوء هذا الرصد تم استهدافها بصليات صاروخية متكررة وأجبرتها على الانكفاء، وبتزامن مع استهداف تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصليات صاروخية وقذائف المدفعية واستهداف دبابتي مركافا بالصواريخ الموجهة في ذات البلدة وتدميرهما. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تحديث معطيات الإصابات في المستشفيات مشيرة إلى تسجيل 10 إصابات جديدة منذ آخر تحديث صدر يوم أمس. وبحسب المعطيات بلغ إجمالي عدد الإصابات التي استقبلتها المستشفيات الصهيونية منذ بدء عملية ما يسمى زئير الأسد نحو 9160 إصابة. وأظهرت البيانات أن مجموع الإصابات سجلت في المستشفيات الصهيونية من الجبهة الشمالية فقط بعد وقف إطلاق النار مع إيران بلغ 1261 إصابة توزعت بحسب المستشفيات. كما أفادت المعطيات أن الإصابات التي سجلت في المستشفيات الصهيونية من الجبهة الشمالية فقط بعد وقف إطلاق النار مع لبنان بلغ 883 إصابة، وتتزايد هذه الأعداد يوميا في وقت تتواصل فيه المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ العمليات ضد القوات الصهيونية في جنوب لبنان وشمال الكيان، وذلك ردا على الاعتداءات الصهيونية على البلاد وانتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار.

0: إذن نواصل معكم مستمعينا الأكارم أفاق الخبر في محوره الثاني، محور اللقاء والتحليل. تتواصل المؤشرات حول اقتراب التوصل إلى تفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعدو الأمريكي بوساطة باكستانية، في ظل تأكيدات إيرانية بأن أي اتفاق لن يكون على حساب الحقوق السيادية أو ثوابت محور المقاومة، وأن ما تحقق في الميدان انعكس بشكل مباشر على مسار التفاوض وشروطه. للحديث حول آخر مستجدات المفاوضات وما تحمله من دلالات سياسية واستراتيجية، نستضيف في هذه الأثناء الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: حياكم الله والسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا. في ضوء التصريحات الإيرانية الأخيرة، إلى أي مدى يمكن القول أن طهران نجحت في تحويل إنجازاتها العسكرية ومعادلاتها، معادلات الردع في مضيق هرمز، وكذلك على مستوى أيضا موضوع لبنان، إلى أي مدى تحول ذلك إلى مكاسب سياسية على طاولة المفاوضات مع العدو الأمريكي؟
1: نعم، إذا نظرنا إلى أولا تجاوز إيران يعني مرحلة إفشال العدو في ضرب الجمهورية الإسلامية وإدخالها في فوضى كبيرة، وهذا كان هدف لربما حتى بديل عن إسقاط الدولة، لأنه كان هناك حديث أن إيران ستسقط إذا لم يكن هناك سقوط بضربة المباشرة، فستسقط بالتداريات. يمكن النظر إلى أن ما هو موجود الآن على طاولة المفاوضات وما هو موجود الآن أصبح موجود على طاولة التوقيع، هي مسائل بالنسبة لإيران هي تعتبر من مكاسب أو من نتائج انتصارها في الحرب. لم تعد الآن تفاوض على موضوع النووي، وإنما تشير إلى الموضوع الملف النووي، سواء كان النووي المخصب أو المنشآت النووية، هي أنها في مفاوضة 60 يوما وقد تمتد إلى 90 يوما وقد تمتد إلى ما لا نهاية، لأن هناك تركيز على إنهاء الحرب. وسنجد أن إيران لا تفاوض على مسألتين أساسيتين. المسألة الأولى هو أن تتوقف الحرب بشكل وأن تنتهي الحرب بما في ذلك على جميع الجبهات، وهذا ما يعتبر توحيد محور المقاومة أو وحدة الساحات، وهي معادلة الاشتباك. قد يعني يحاول كيان العدو الإسرائيلي تخريبها إلى حد ما، ولكن هي أصبحت ثابتة.
0: نعم.
1: المسألة الثانية هي مسألة مضيق هرمز ومسألة المتغيرات في مضيق هرمز، وبالتالي بالنسبة لإيران فهي تفاوض على مسائل هي تعتبر من نتائج الحرب، بالإضافة إلى الأموال المجمدة ورفع العقوبات، وهذه هي ما كانت موجودة في اتفاق ما يسمى الآن اتفاق أوباما أو اتفاق 2015 أو الاتفاق النووي الإيراني. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما المكاسب التي الآن يمكن النظر إليها، سواء كانت كيفما كانت صيغة الاتفاق الذي سيوقع؟ لا شيء، لا ينظر إلى شيء على أنه واحد من المكاسب التي تحققها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الاتفاق، ويمكن أن توضع أمام الحرب. فإذا المنطق في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوروبا وفي أماكن كثيرة أنه لم تحصل الولايات المتحدة الأمريكية على شيء. والمسألة الثانية مرتبطة بكيان العدو الإسرائيلي، هو غير راضي، هو اليمين الصهيوني، اليسار كذلك، المعارضة ما يسمى المعارضة ونتنياهو واليمين أيضا الذين يحكمون ليسوا راضين، وهذا يعني أنه أن إيران أيضا تحرز تقدما كبيرا
0: في هذا الإطار. نعم أستاذ طالب، يعني إذا ما تم الإعلان عن التفاهم بصيغته النهائية، يعني ما هي أبرز الانعكاسات المتوقعة على ساحة محور المقاومة خصوصا في لبنان وفي اليمن، وعلى مستوى أيضا مستقبل علاقة بين كما ذكرتم بين إدارة ترامب ومجرم الحرب نتنياهو بعد ظهور مؤشرات تباين واضحة بين الطرفين؟
1: هو ما ينظر إليه اليوم على أنه دور كبير ومحوري لمحور المقاومة في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كانوا يعتقدون أن الشرق الأوسط سيكون من دون محور المقاومة. الشرق الآن الأوسط هو بمحور المقاومة، بل بمحور المقاومة ومؤثر في منطقة الشرق الأوسط. كل دولة الآن لديها صراع مع إيران أو كان لديها صراع ماضوي، سواء كان صحيحا أو خطأ، وكل الصراعات مع إيران هي خطأ بالاستراتيجية بالأساس، هي الآن تبحث أنه يجب أن نتعامل مع إيران بعد الحرب غير إيران تلك التي كنا نهددها بالتحالفات أو كنا نهددها بالذهاب إلى صراع معها، وهذا يعتبر متغير كبير بالنسبة لمحور المقاومة، ينعكس في لبنان، ينعكس في اليمن، ينعكس أيضا في العراق بنسب معينة. هناك إشكالية عراقية داخلية عراقية عراقية، ولكن الانعكاسات في اليمن ولبنان ستكون كبيرة جدا. بالنسبة لليمن لدينا صراع مع السعودية، لدينا صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، لدينا صراع مع كيان العدو الإسرائيلي. هذا الصراع وهذه الحرب التي كانت متوقعة ستختلف الآن. يعني كانت السعودية مثلا تنتظر أن يكون هناك انهيار لمحور المقاومة، وبالتالي تعتقد أن حربها في اليمن ستكون سهلة، وكان كيان العدو الإسرائيلي يعتقد بهذه الطريقة. الآن هناك فكرة مغايرة تماما، أنه طالما أن محور المقاومة تماسك وخاض حرب كبيرة مع قوى كبيرة ولفترة زمنية كبيرة، فأن العودة إلى الحرب مع أطرافه، مع أركانه، مع مكوناته لم تعد أيضا ملتية. سيبقى الأمر نوعا ما مختلف في فلسطين وفي غزة، ولكن بالمجمل أيضا غزة تدخل ضمن هذه المعادلة، وسيكون موقف أقوى مما لو كان هناك خسارة لإيران أو كان هناك خسارة لحزب الله. فإذا بالتكامل الحاصل الآن وبالانتصار وبهذه النتائج، سيكون هناك انعكاسات كبيرة بالنسبة لمحور المقاومة ولأركان محور المقاومة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز والصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني، كنت ضيف عزيز معنا في آفاق الخبر، لك التحية.
1: شكرا كثيرا. شكرا،
0: في أمان الله. إذن ننتقل إلى المحور الأخير من هذه الحلقة من آفاق الخبر، وإلى ما كتبه الناشطون، وأيضا نعم إلى ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ بما كتبه ضرار الطيب الصحفي، يقول: يفترض أن يكون الجميع قد أدركوا بحلول الآن أنه لا يوجد أي اتفاق جاهز أو شبه جاهز بين إيران والولايات المتحدة، أو على الأقل أن مسألة التوقيع ليست وشيكة كما يصور الأمريكيون ووسائل إعلامهم. من المؤسف أن يكرر ترامب نفس الحيلة كل مرة وتنطلي على الرأي العام والمحللين. أجزم أنه سيكون هناك المزيد من تبادل الضربات قبل أن يعلن ترامب مرة أخرى عن اتفاق سلام قريب، وهكذا وفق ما كتب ضرار الطيب. وختم تغريدته ويقول: نحن في اليمن لدينا اتفاق وشيك مع السعودية منذ 4 سنوات، ولا أحد يعلم متى سيتجاوز هذه الوشاكة، بالرغم أنه يوجد وقف إطلاق نار حقيقي وتفاهمات تفصيلية كثيرة، على عكس الحالة القائمة بين إيران وأمريكا التي لا تزال حالة حرب فعلية. الصحفي الفلسطيني صالح أبو عزة يقول: الواضح من الأنباء المتداولة ووفق مصادر متفرقة أنه إذا نجح المسار الحالي بالوصول إلى اتفاق إطار بين طهران وواشنطن، فإن انعكاس ذلك على الملف اللبناني إيجابية بشكل كبير، فقد وافقت الولايات المتحدة على نقطتين المركزيتين في الملف اللبناني، ووقف إطلاق نار شامل يشمل كافة الأراضي اللبنانية ودون ما يسمى بحركة أو بحرية حركة ممنوحة لإسرائيل. جدول زمني قصير الأمد للانسحاب الإسرائيلي النهائي من الأراضي اللبنانية التي احتلتها، رغم أن السلطة في لبنان بقيادة عون وسلام أبدت استعدادها للذهاب إلى اتفاق مع إسرائيل دونهما، إلا أن إصرار الثنائي الشيعي أمل وحزب الله، والذي تلاقى مع الدعم الإيراني، ساعدهما في الحفاظ على هذين المبدأين. وختم التغريدة صالح أبو عزة يقول: إن حدث الاتفاق فعلا دون انتكاسات ترامبية، فكل الخير للبنان وشعبه ومقاومته. في ذات الإطار كتب عبد الرحمن الأنهومي الإعلامي اليمني: ترامب أوقف الضربات على إيران بعد ساعات قليلة من التهديد والإعلان عنها، وقراره الذي أعلنه عبر تغريدة لم يكن بتنسيق مع أي وسيط ممن ذكرهم، وحتى لم يأتي من طرف ثالث غير ترامب، بل كان منه هو، كما أنه لم يكن نتيجة تفاوض مع إيران، فالإيرانيون حينها كانوا في وضعية الاستعداد لرد تاريخي غير مسبوق. ترامب كذب في التبرير وكذب في التبرير وقرره بالتراجع عن الضربات كان تحت ضغط الخوف من الرد الذي هدد به الحرس الثوري. وللعلم الإعلام الإسرائيلي كشف اليوم شرعي الأمس بأن أمريكا استهدفت 8 أهداف مقابل ضربات إيرانية على 18 هدفا. ترامب يهرب من فشل إلى آخر. الدكتور صالح العمدي قال: جريمة وحشية تكشف حج أو تكشف جحيم الانفلات الأمني في مناطق الاحتلال، عدن برصاص حراسة المحافظ. يؤكدوا أن سلطة اغتيال أو يؤكد ويتحدث طبعا الدكتور صالح العمدي عن جريمة استهداف طبيبين. يقول: اغتيال طبيبين سوريين في مستشفيات عدن يشير إلى انتشار ثقافة الفوضى وسفك دماء الأبرياء والكوادر الإنسانية التي جاءت لتضمد جراح الناس. إنها مفارقة دامية تثبت مجددا عظمة نعمة الأمن والأمان التي نعيشها في المناطق الحرة. الرحمة للضحايا والشفاء للمصابين والخزي والعار للقتلة. أيضا في الموضوع، موضوع ترامب والاتفاق بين طهران وواشنطن، كتب سلطان السدح قال: ربح ترامب المحافظة على ما بقي من قواته في المنطقة بخير، وربحت إيران مضيق هرمز وأموالها المجمدة والسيادة في المنطقة، وخسرت دول الخليج كل ما توصلت إليه من تطور وكل ما جنته من أموال، وستخسر الحماية الأمريكية المزعومة لها، وربحت فلسطين معادلة وحدة الساحات. خليل نصر الله الإعلامي اللبناني قال: عندما يقول وزير الحرب الإسرائيلي أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وغزة وسوريا، فهو كمن يقول لن تنتهي الحرب. هذا يعني إبقاء الجبهات مفتوحة تحديدا لبنان، ذلك يعني أن ثمن جولات قتالية مقبلة أو أن ثمة جولات قتالية مقبلة وكذلك أعمال مقاومة مستمرة. البقاء في لبنان يعني مقاومة بكل صراحة. محمد الفرح يكتب يقول: لمعرفة بنود الاتفاق والتفاهم بين أمريكا والكيان أو أمريكا وإيران، نعم، لمعرفة بنود الاتفاق والتفاهم بين أمريكا وإيران فقط ضع العكس لأهداف إسرائيل وأمريكا من العدوان على إيران، ثم ضف إليها إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحظر والعقوبات ومنح إيران السيادة الكاملة على مضيق هرمز، وفوق ذلك الفجوة التي أرادوا خلقها بين إيران وأطراف المحور صارت بين نتنياهو وترامب، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نختم مستمعينا هذه الحلقة بما كتبه الدكتور أحمد مطهر الشامي، قال معلقا على جريمة اغتيال السوريين الدكتور وزوجته، قال: جريمة اغتيال الدكتور السوري وزوجته لم تكن صدفة، وتزامنت مع التحريض الممنهج الذي مارسه أدوات السعودية من إعلامي حزب الإصلاح بوصف الضحية أنه بعثي مع بشار. نهج التصفية الذي اعتادوا عليه منذ 2011 لا يزال مستمرا. ألا يكفيكم دماء اليمنيين حتى صرتم تستبيحون دماء الضيوف؟ شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا في الختام تحياتي معد ومقدم هذه الحلقة أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد. في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

ما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: هذه.
1: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الدرج الرفيعات العالية في الجنة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

إن الشعب اليمني يمن الإيمان والحكمة وانطلاقا من مبادئه الإسلامية واستنادا إلى هويته الإيمانية ثابت على موقفه الواضح الصريح المبدئي الديني في التمسك بحق الشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي في استعادة المقدسات وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف وتطهير كامل فلسطين من رئيس الصهاينة اليهود ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الذي هو جزء من الأمة الإسلامية لا يجوز لها التفريط به وبأرضه وبحقوقه المشروعة وبمقدساتها هناك، وإن هذه المسؤولية بقدر ما هي مسؤولية هي الخيار الصحيح الواقعي القابل التحقيق والمرتبط بالوعد الإلهي الحق. قال الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقال تعالى: وإن عدتم عدنا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شككنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إيران قدمت التضحيات وما زالت حتى اللحظة.
2: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
3: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية. مستعدون لأن نبذل دماءنا.
4: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
5: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
6: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
7: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
8: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
9: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقا ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في المحاضرة الماضية تحدثنا في آخرها على ضوء الآية القرآنية المباركة في قول الله تعالى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وتحدثنا عن كيف يسعى الطغاة

وعلى مر العصور من فرض معادلة الاستباحة على المستضعفين لكي تكون معادلة ثابتة وقائمة، ولكي تكون مقبولة بحيث لا يكون هناك من جانب المستضعفين أي تحرك لرد فعل أو لدفع ظلم أو سعي للتخلص مما هم فيه من الاضطهاد والظلم والعذاب. وبحيث إذا كان هناك أي تحرك في هذا الاتجاه ضد الظلم ضد الطغيان لرد فعل من طغيان الطغاة يجرم يلام، تطلق الحملات الدعائية لتشويه. وهذا ما يسعى طغاة العصر الأمريكيون والإسرائيليون، أذرع الصهيونية أمريكا وإسرائيل ومعهم بريطانيا والغرب وعملاؤهم، ما يسعون ويحاولون ويعملون على أن يكون قائما في واقع أمتنا الإسلامية المستضعفة والمظلومة شعبا شعبا، واتجاه أي جهة يستهدفونها بطغيانهم وظلمهم، بل إلى درجة أن تنطلق معهم أبواق الصهيونية، أبواق الخيانة والعمالة التي تؤيدهم وتناصرهم وتعمل لمصلحتهم في أوساط الأمة، ولا سيما من حركة النفاق. حركة النفاق هي حركة كبيرة في هذا العصر في أوساط الأمة، فيها زعماء، فيها حكومات، فيها أنظمة توظف كل إمكانات شعوبها وبلدانها في خدمة اليهود الصهاينة. فالدعاية التي واجه بها ذلك المستكبر موسى عليه السلام حينما اتجه ليبطش به بهدف إنقاذ ذلك المظلوم المستضعف منه كانت بعناوين معينة: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أنت قاتل بهدف التشويه وتصوير موسى عليه السلام على أنه كأي مجرم قاتل يمارس جرائم القتل بغير حق. ثم في قوله: إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، يعني تمارس الجبروت والطغيان وتفتك بالآخرين وتمارس العنف بغير مبرر وتسعى لأن تفرض إملاءاتك بالقوة على الآخرين، وهكذا فيما يدخل تحت هذا العنوان. وما تريد أن تكون من المصلحين، تشكيك في نوايا وتوجهات وأعمال موسى عليه السلام أنها لا تهدف إلى إصلاح واقع ومواجهة فساد وطغيان. وهذا ما يعمله المستكبرون الطغاة ضد المظلومين المستضعفين، مع الاستهداف لهم بالطغيان بالظلم بالاضطهاد بالقتل بالجبروت. مثلا في ذلك العصر كانوا يقتلون المستضعفين بدون رحمة، لا يرحمون حتى الأطفال الرضع بعد ولادتهم، يذبحونهم ويرتكبون جرائم إبادة جماعية، وبالتأكيد يقتلون حتى من الكبار لأتفه الأسباب، ويمارسون أنواع الجرائم ضد المستضعفين وكأنها أعمال عادية لا تجرم لا توصف بأي توصيف يجعلها في خانة شر أو إجرام أو طغيان أو ظلم أو فساد أو غير ذلك. لكن أي تحرك من جانب المستضعفين، ومن ذلك تحرك موسى عليه السلام كتحرك في الاتجاه الصحيح ضد ذلك الظلم والطغيان، يجرم يشوه. في عصرنا هذا يحدث ذلك بشكل تام. على سبيل المثال، عندما تجمع اليهود الصهاينة من أصقاع الأرض برعاية بريطانية وغربية، ثم اتجهوا إلى فلسطين لاحتلال فلسطين واضطهاد وظلم الشعب الفلسطيني بكل أشكال الظلم، وصلوا إلى فلسطين بشكل عصابات مسلحة ومنظمة برعاية بريطانية وغربية، وبدأوا يمارسون

وأصبحت تلك العصابات بشكل كبير بأعداد كبيرة وهائلة ومنظمة ومسلحة ومجهزة، ثم سلمت لها بريطانيا كل التجهيزات العسكرية اللازمة التي كانت بحوزتها في فلسطين، وزادت عليها وتركت لها فلسطين في وضعية كانت بريطانيا فيها حتى تشارك في ضمان أن يبقى الشعب الفلسطيني مضطهدا وشعبا أعزل، لا يمتلك السلاح، لا يمتلك الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسه وعن عرضه وأرضه ومقدراته ومقدساته. وكذلك كانت تساهم فيما يتعلق باستغلال علاقتها بالأنظمة العربية التي كانت موالية لها في أن تلعب نفس الدور في الخذلان للشعب الفلسطيني وفي التثبيط للشعب الفلسطيني ومنع أي تحرك قوي في مرحلة مبكرة يحرر الشعب الفلسطيني ما هو فيه من الاضطهاد والظلم. ثم ما بعد ذلك، الشعب الفلسطيني في كل تحرك يتحرك فيه، وهو شعب مظلوم مضطهد معتدى عليه محتلة أرضه، وكذلك البلاد العربية، لأن فلسطين أصلا أرض عربية ومن البلاد الإسلامية، فأي تحرك عربي إسلامي فلسطيني يعتبر بأنه تحرك مجرم في الدعاية الغربية، تحرك إرهابي وإجرامي وغير مقبول، ويهب الغرب بريطانيا أمريكا الدول الغربية لدعم اليهود الصهاينة بكل أشكال الدعم، بينما كان اليهود الصهاينة مستمرون أصلا مستمرين في الإجرام ضد الشعب الفلسطيني في توسيع الاحتلال في القتل بشكل مستمر لا يتوقف يوميا، ثم ضد البلدان العربية الأخرى، ثم ضد لبنان والشعب اللبناني، ونفس المسألة تترافق حملات دعائية إعلامية ضد أبناء هذه الأمة الذين هم في موقف الدفاع والحق المشروع الواضح عن أرضهم وعرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، لكن تترافق دائما الدعايات الإعلامية المكثفة والعناوين والتبريرات الزائفة التي يجعل منها الغرب الكافر الظالم الجبار الطاغية عنوانا دائما لدعمه وتبرير دعمه لليهود الصهاينة. لكن في هذه المرحلة ساءت الأمور كثيرا، لأن البعض من الأنظمة العربية آنذاك كانت تؤدي دورا ولكن في إطار التستر والتخفي، دور سياسي، دور خفي في التثبيط، في الدعم السري لليهود الصهاينة وما أشبه ذلك. في هذه المرحلة وخلال هذه السنوات والفترة الأخيرة، يعني من بعد 2000، أصبحت بعض الأنظمة العربية واضحة ومع الوقت أكثر وأكثر في ولائها لأمريكا وإسرائيل، في تصهينها، في ولائها للصهيونية، في خدمتها للصهيونية، في عملها لصالح الصهيونية، وأصبحت تعادي بشكل مكشوف ومتزامن تعادي كل أبناء هذه الأمة الأحرار الذين يقفون في إطار الموقف الإنساني الديني الأخلاقي القيمي الحق ضد طغيان أمريكا وإسرائيل واليهود الصهاينة والغرب الداعم لهم. فأصبحت بعض الأنظمة واضحة في أنها تقف بجانب أمريكا وإسرائيل، وأنها ضد أي طرف، أي شعب، أي نظام، أي جهة لا تقبل بالخضوع والولاء لأمريكا وإسرائيل. وأصبحت الأمور واضحة بحيث تسخر الإمكانات المادية والإمكانات الإعلامية بكلها، ومعها كذلك الموقف السياسي وأحيانا الموقف العسكري والموقف الأمني وكل أشكال الدعم للأعداء. فأصبحت حركة النفاق مكشوفة أكثر من أي مرحلة مضت، حتى في هذه الأيام
مع العدوان السافر الغاشم الظالم الإسرائيلي اليهودي الصهيوني الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، على الشعب الإيراني المسلم. والمسألة في غاية الوضوح، اعتداء بغير أي وجه حق، اعتداء ظالم غاشم إجرامي وحشي لقتل الشعب الإيراني، لقتل قيادته، للاعتداء على رجاله وأبنائه، لارتكاب أبشع الجرائم حتى في استهداف المدارس، مدارس البنات والإبادة الجماعية في قتل البنات واستهداف الطالبات والبنين كذلك، والاستهداف للشعب الإيراني المسلم. ومسألة أنه عدوان مسألة واضحة، لم يسبق من إيران أن كانت هي في حالة هجوم وكان أولئك في حالة دفاع عن النفس. ومسألة أن أولئك أيضا الأمريكي جاء من أقصى الأرض، من آخر الدنيا إلى منطقتنا هذه للاعتداء على شعوبها، ومن هذا عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم. وكذلك اليهود الصهاينة، هم تجمعوا من أصقاع كثيرة من الأرض وأتوا إلى منطقتنا هذه بشرهم وطغيانهم وعدوانهم وبأهدافهم المعلنة الصريحة الواضحة في السيطرة على هذه المنطقة بكلها، وبعدائهم الصريح والواضح للإسلام في مبادئه، في قرآنه، في نبيه، في مقدساته، في شرعه، في نهجه، حتى في هويته العامة، وكذلك للمسلمين بشكل عام. هم في موقف العدوان، وهم جبهة كفر وجبهة شر وجبهة طغيان وجبهة إجرام تمارس أبشع الجرائم، وهو معروف في حالهم على مدى عقود طويلة من الزمن. أما الأمريكا على مدى أيضا قرون فيما فعله بالهنود الحمر، اليهود كذلك في تاريخهم، ثم أيضا في هذا الزمن وهذا العصر، تاريخ كله إجرامي، التاريخ المعاصر عدوان وإجرام وظلم وفساد. الصهيونية العالمية أهدافها من أسوأ الأهداف، كلها شيطانية، كلها شيطانية، حتى أنهم يمجدون الشيطان ولديهم طقوس شيطانية ويسعون إلى إخضاع الشعوب لهم. وفضائح جيفري إبستين تكشف الشيء القليل، وليست هي الوحيدة فيما قد كشفت شيئا من حقيقة أمرهم وخفايا أحوالهم، هناك فضائح كثيرة لهم كلها في سياق يكشفها الله سبحانه وتعالى من مصاديق قول الله جل شأنه: والله مخرج ما كنتم تكتمون وما هو ظاهر للعلن. هي أمور واضحة، المسألة أن هناك جبهة كفر شر طغيان إجرام عدوان أتت إلى ساحتنا الإسلامية لتستهدف شعوب أمتنا وبلدان أمتنا بكل أشكال الظلم والطغيان والإجرام والإفساد. ثم حينما يتحرك أحد ضد هذا الطغيان في موقف الدفاع، في الموقف المشروع إنسانيا قانونيا أخلاقيا قيميا دينيا معترف به في كل ما لدى أهل الأرض، سواء أصحاب القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وغير ذلك، أو الأعراف الدولية، أو من ينتمون إلى الدين الإلهي والقيم الإلهية، مسألة واضحة. لكن انظر كيف هو الإعلام العربي في معظمه، تجد الكثير منه فعلا في صف الطغاة، في صف المجرمين، يبرر لهم إجرامهم، يمجد طغيانهم، يمارس الحرب النفسية ضد شعوب هذه الأمة معهم، يجرم الموقف الحق الذي هو في الدفاع عن النفس، بل إلى درجة عجيبة جدا في قصة القواعد الأمريكية المنتشرة في بلدان عربية في مقدمتها دول الخليج. قواعد أمريكية يقوم الأمريكي منها بتنفيذ عدوانه الغاشم الظالم الإجرامي لقتل أبناء الشعب الإيراني المسلم،
سواء من كانوا منهم في موقع المسؤولية في النظام الإسلامي أو من بقية أبناء الشعب من طلاب وغيرهم. ثم عندما يرد الجانب الإيراني على تلك القواعد التي تعتدي عليه والتي تستخدمها أمريكا لقتل الشعب الإيراني المسلم، تغضب الأنظمة العربية، توصف دفاع الشعب الإيراني المسلم وحرسه الثوري المجاهد وجيشه المجاهد، توصف ما يقوم به من دفاع عن نفس استهداف لتلك القواعد المعتدية عليه بأنه عدوان عليها هي، يعني على السعودية، على قطر، على البحرين، على الكويت، على الإمارات وهكذا، وينبرون للتصدي لكل عمليات الاستهداف لتلك القواعد الأمريكية ومحاولة الدفاع عنها في محاولة لتأمين الحماية لها في الوقت الذي هي تعتدي. فهم يعملون على توفير الحماية والغطاء السياسي والعسكري والمالي لتلك القواعد التي تمارس العدوان على أبناء أمتهم. الشعب الإيراني المسلم هو جزء من هذه الأمة، مسلمون من هذه الأمة الإسلامية، ومع ذلك يسعون إلى توفير الحماية. هم يقدمون الدعم المالي لتلك القواعد، البعض منها يتكفلون بكل نفقاتها المالية، يقدمون الغطاء السياسي والإعلامي. فإذا بهم في الأخير يريدون أن يكون المستضعفون مكتفين ومكبلين، لا يدافعون عن أنفسهم بحجة أن تلك القواعد التي تعتدي على أولئك المستضعفين المظلومين هي تعتدي من بلدانهم بحمايتهم. يعني فأي بلد عربي أو إسلامي، أي شعب مظلوم تعتدي عليه أمريكا، طالما هي تعتدي من قواعدهم فعليه أن يقبل بذلك، أن يسكت، أن لا يدافع على نفسه. لماذا؟ لأن تلك القاعدة المعتدية إما في السعودية وإما في أي بلد خليجي، وبالتالي على أي شعب أن يسكت وأن لا يصدر منه أي رد فعل وأن لا يدافع عن نفسه وأن يترك المجال الأمريكي ليقتله ويدمر بلده ويرتكب أبشع الجرائم بحقه دون أي موقف ولا رد فعل. هنا نرى حالة الطغيان الواضحة، الظلم المكشوف، الإجرام المفضوح، والمعادلات التي هي معادلات فرعونية ظالمة قائمة على البعد عن كل القيم الإنسانية، عن الحق، عن العدل، عن الخير. فتظهر حركة النفاق متوائمة ومنسجمة ومتعاونة مع الكافرين الظالمين المعتدين، وليس هذا فقط ضد الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي، بل وحتى تجاه أي شعب آخر. الحال نفسه يصطفون مع الطغاة، مع الجبابرة، مع الظالمين، ويمكنونهم لاستهداف شعوب هذه الأمة وظلم أبناء هذه الأمة، ويريدون في نفس الوقت من هذه الأمة أن تكون خانعة خاضعة دون أي رد فعل. ومن ثم أيضا تنطلق حملاتهم الدعائية الإعلامية لمناصرة الطغاة، بل والفرح معهم. يعني البعض من المنتسبين لحركة النفاق في الأمة كانوا فرحين بما ترتكبه أمريكا وإسرائيل وما نفذه العدو اليهودي الصهيوني من جرائم قتل ضد أبناء الشعب الإيراني المسلم وضد القيادات الإيرانية المسلمة. ففرحوا مع اليهودي الصهيوني أنه يقتل من أبناء أمتهم الإسلامية، فرحوا معه، اشتركوا مع اليهودي الصهيوني في تأييد جرائمه، في الفرح بجرائمه، في السرور بجرائمه، في الابتهاج بجرائمه، وفي نفس الوقت في الحرب الإعلامية والدعائية معه، وفي أشكال أخرى من التعاون مع العدو اليهودي الصهيوني. وهذا غباء رهيب جدا، وضلال مبين، وخسران مبين أيضا، لأن العدو اليهودي الصهيوني همه مع الأمريكي أن يتخلص من أحرار هذه الأمة لكي يكمل مخططه الصهيوني
الذي يسحق بقية أبناء هذه الأمة بما فيهم من كانوا منافقين وموالين له لن يقدر لهم ولاءهم له، سيقول كما قال لمن قبلهم: ماذا نفعل لكم وأنتم أغبياء؟ حين قال البعض منهم آنذاك في مراحل تاريخية، في مراحل تاريخية: لماذا لا تفون بوعودكم لنا؟ قالوا: كانت وعود مخادعة، وماذا نفعل لكم؟ البريطاني من قال لهم ذلك؟ لأنكم صدقتم هذا الخداع، هذه مشكلتكم أنكم أغبياء، هكذا سيقولون لهم من جديد. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. بعد انتشار خبر الحادثة السابقة في قصة نبي الله موسى عليه السلام، ومع معرفة الفراعنة بالقضية، انزعجوا جدا وعقدوا اجتماعا على مستوى أعلى: إن الملأ يأتمرون بك. وخرجوا في مؤتمرهم ذلك بقرار هو القتل لموسى عليه السلام. مستوى الاجتماع اجتماع من الملأ من القادة، والقرار الذي خرج به الاجتماع هو القتل لموسى عليه السلام، وكانوا يدرسون كيفية التنفيذ عمليات أو لإجراء القتل، كيف تكون الإجراءات لتنفيذ ذلك القرار. استنفارهم تجاه تلك الحادثة واتجاههم لإجراء حاسم هو القتل، هو يهدف إلى إنهاء تحرك موسى عليه السلام وقطع أي أمل للمستضعفين وترسيخ حالة الاستسلام، وهذا ما يحاولون دائما كمنهجية من مناهج الطغاة العمل على ذلك. ولكن نجد هنا دورا مميزا ذكرته الآية القرآنية المباركة: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. هذا الرجل كان معه اطلاع على ما دار في ذلك الاجتماع وبالقرار الذي صدر، وأنهم يدرسون إجراءات التنفيذ، وبادر هو مسارعا يسعى بهدف إيصال الخبر إلى موسى عليه السلام والنصح له بالخروج من المدينة، وحاول حتى أن يسبق جلاوزة الفراعنة قبل أن يصلوا هم إلى موسى عليه السلام. بعض يقولون أن هذا الرجل هو الذي كان فيما بعد بعثة نبي الله موسى عليه السلام بالرسالة مؤمن آل فرعون، وهذا متوقع، ومن الواضح أنه كان رجلا بما تعنيه الكلمة، يمتلك قيم الرجولة والشهامة والوفاء، وكان مستاء من طغيان فرعون، وكان متعاطفا مع المظلومين، وكان يعلق الآمال على موسى عليه السلام وتحركه ويتعاون معه. فمن الواضح اهتمامه الكبير ومبادرته ليسبق وصول المجرمين إلى هدفهم في قتل موسى عليه السلام، ولذلك ذهب وهو في آخر المدينة، من أقصى المدينة، من آخر نقطة فيها، مقارنة بالمكان الذي فيه نبي الله موسى عليه السلام فما قبل البعثة بالرسالة لموسى عليه السلام. فذهب وهو يسرع، ومن الواضح أنه كما ذكرنا يعرف موسى عليه السلام. قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فأخبرهم باجتماعهم وقرارهم وأنهم يدرسون إجراءات التنفيذ لذلك القرار. فاخرج إني لك من الناصحين، ويشجع نبي الله موسى عليه السلام على الخيار الأنسب لتلك الظروف، وهو الخروج من المدينة لضمان سلامته، لأن أي موقف فردي يقوم به نبي الله موسى عليه السلام في تلك الحالة بشكل شخصي وبشكل وحيد كما شرحنا سابقا ليس له قيمة في خدمة الموقف والقضية، ففي مثل تلك الظروف الحل هو الخروج. وكان هذا الدور الذي قام به هذا الرجل الذي يمتلك قيم الرجولة والشهامة
في مبادرته إلى موسى عليه السلام وإخباره بالخطر الذي يهدد حياته ونصحه له بالخروج، كان إسهاما مهما ودورا مفيدا يخدم قضية موسى ويخدم موقف موسى وتوجه موسى، فإسهام مهم جدا مبادرته لهذا البلاغ لإبلاغ موسى بذلك الخبر. وهنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. يعني مثل هذا الرجل كان بإمكانه أن يتجاهل الأمور وأن يعتبر نفسه غير معني بما يحدث، ولكن لو سكت ربما كان لذلك آثار وأضرار، لكن في إطار التدبير الإلهي من جهة وما يجريه الله على أيدي الناس، والبعض يؤهل نفسه لأن يكون أهلا لدور مفيد ونافع وأن يحقق الله على يديه أمورا مهمة. فالبلاغ الأمني الإشعار بالمخاطر تجاه ما يسعى له الطغاة، ما يخطط له المجرمون، ما يسعى لتنفيذه المجرمون، هو مهم جدا، هو يدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. لذلك كان لهذا البلاغ أهميته. بلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس، حان بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم، ومن جهة أيضا تستهدف ترسيخ سيطرة وسطوة الطغاة والجبابرة والظالمين. نبي الله موسى عليه السلام تلقى الخبر بجدية واتجه للخروج، لأنه نصحه قال فاخرج إني لك من الناصحين، يعني مع إخباره بالخطر بمؤامرة الأعداء وما يسعون له، هو في نفس الوقت قدم له رؤية للتعامل مع الموقف، هي الرؤية الأنسب لوضعه ولما يخدم قضيته. فاخرج إني لك من الناصحين، هو أدى واجب النصح، واجب النصح يعيه كما قلنا من يمتلكون القيم الإنسانية الذين يشعرون بالمسؤولية تجاه الآخرين تجاه الواقع، بل ويحملون حتى روحية الإحسان والاهتمام. فخرج منها خائفا يترقب، يعني بادر على الفور بالخروج من المدينة، ولكنه حتى مع الخروج يواجه مخاطر، مخاطر ربما كان لديهم نقاط، لديهم انتشار من جلاوزتهم في أماكن كثيرة، ولذلك كان خائفا وكان يترقب، فالمخاطر قائمة حتى أثناء الخروج وأثناء السفر وفي الطريق، والتوقع للملاحقة والبحث عنه، ولديه معرفة بهم وبأساليبهم، فذلك كان مع خوفه يعمل على الاحتراز مما يعرفه عنهم من أساليب، من إجراءات، من تصرفات، ويعرف كيف هي أساليبهم في الرصد، في الرقابة، في الملاحقة، وكيف يعمل تجاه ذلك. ولهذا في قوله يترقب نأخذ منه أنه لم يكن فقط يعني ينتظر ما سيفعلونه به، وكان يعرف ما هي إجراءاتهم، أساليبهم، وما هو المتوقع منهم تجاه البحث عنه والسعي للوصول إليه، وفي نفس الوقت يتخذ الإجراءات المناسبة لذلك. قال رب نجني من القوم الظالمين، فهو يأخذ احتياطاته بقدر الإمكان، ولكنه دائما في كل أحواله وفي كل ما يواجهه من مخاطر وفي مختلف ظروفه
كان عظيم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يعني فيما مر بنا وفي هذا المنعطف من قصته وفي المراحل الآتية نجد كيف كان موسى عليه السلام دائم الالتجاء إلى الله، عظيم الالتجاء إلى الله، منقطعا إلى الله ومعتمدا عليه ومتوكلا عليه. هنا نجد هذا الالتجاء إلى الله، قال رب نجني من القوم الظالمين، هو يثق بالله ويتوكل على الله وينقطع إلى الله في مختلف الأحوال. وهذا درس مهم لكل المؤمنين، وكان في تحركه دائما مستندا إلى الله وملتجئا إليه ومتوكلا عليه، وخرج وهو غير نادم في ما هو فيه، يعني فيما هو فيه من حالة خطر، هو خرج وهو في إطار موقف عظيم في مواجهة الظالمين، ليس لديه الحسابات التي لدى البعض أنه أضر بمصالحه وسبب تهديدا وخطرا على حياته. فما عند الله خير وأبقى، هو أعظم عنده مما عند فرعون، ولا ينظر إلى الشكليات، قصور فرعون، الرفاه الذي لدى فرعون، الوضع المعيشي ونحو ذلك. وموسى يثق بالله أنه لا يضيع أولياءه. فإلى أين يذهب موسى عليه السلام؟ إلى أين يتجه؟ لأن بقية المدن في مصر وحتى الريف تحت سيطرة الفراعنة، ويمكن أن يصلوا إليه أينما ذهب في أي مدينة أو منطقة في داخل مصر وتحت سيطرتهم وسلطتهم. تحدث عن ذلك في المحاضرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وانظر وتأمل.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدايح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير. قال عليه السلام: خذ الحكمة أنا كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

تعتمون ولقد

فاصبر إن

ألف لام ميم تلك آيات

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك.

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع.

0: عبد الله بن الحسن عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أوجب المغفرة إدخالك السرور على أخيك المسلم.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح. هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتن الثمرة لغير وقت إيناعها، كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت. هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد واحد، تكرر العدد واحد حوالي 145 مرة في القرآن الكريم، أولها في الآية 61 من سورة البقرة في قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وثانيها في السورة نفسها تأكيدا لوحدانية الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وجاء لفظ الواحد أيضا على لسان يوسف الصديق عليه السلام وهو يدعو إلى الله عز وجل، حيث قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فيما دل الرقم واحد في الآية الأولى من سورة النساء على أن الخلق أجمع من أبناء نفس واحدة وهي آدم عليه السلام، كما قال عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، أي حواء عليها السلام. ومن الآيات التي ورد فيها العدد واحد مؤنثا أيضا قوله عز وجل: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، حيث أشارت الآية إلى أن البشرية كانت تعيش في بدايتها على الفطرة التي فطرها الله عليها من الإيمان بالله تعالى وتوحيده وعبادته، إلا أن أصحاب الطبائع المنحرفة أفسدوا ذلك المجتمع وقسموه.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: وإن أردت قطيعة أخيك فاستبق له من نفسك بقية يرجع إليها إن بدا له ذلك يوما ما، يعني إذا كان منه ما يوجب القطيعة، ابتدأك هو بالقطيعة أو عاملك معاملة سيئة جدا أو اتخذ منك موقفا سلبيا، فلا تقابل ذلك بموقف سلبي نهائي، تقطع أواصر الأخوة بشكل نهائي ولا تبقي مجالا له في المستقبل. تفادى الإساءة إليه بقدر ما تستطيع، تجنب الاستفزاز له بقدر ما تستطيع، حتى يبقى له مجال إذا أراد يوما ما أن يعود إلى أخوته. لا تكن قد راكمت من الإساءات والمواقف السلبية وأبديت من الموقف السيء الحاسم النهائي ما يعيقه عن العودة، بقي له مجالا للعودة مستقبلا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الإنسان والولاة. أقول فيها كما تكون يولى عليكم، ليست قاصرة على الحكام، فللعقول والقلوب أيضا ولاتها، فمنها ما تمتلكه الحقائق وجمال

جمالها وأنوارها، ومنها ما تمتلكه الأهواء وقيودها وأسوارها. في هذه الكلمة إشارة إلى مصادق ما ورد في الحديث أو في الأثر كما تكون يولى عليكم، يعني أن الحكام أو القادة أو المديرين أو المسؤولين الذين يتولون شؤونكم ويتولون السلطة فيكم هم منكم، ولذلك خلالهم خلالكم، أخلاقهم أخلاقكم، وأنتم الذين اخترتموه، وهم رشح منكم، يعني هم طبيعي منكم، لأن ذلك الحاكم يكون فيكم، وأنتم الذين تجعلونه عادلا أو تجعلونه ظالما. إن عظمتموه ولم تنصحوه ولم تأمروه بالمعروف ولم تنهوه عن المنكر، فلم يحذر منكم ولم يخافكم وتسلط عليكم واستخف بكم، فسيصبح دكتاتورا ومستبدا. يعني الناس كما يقال الشعوب هي التي تصنع المستبدين، هي التي تصنع الأباطرة، هي التي تصنع الكياصرة، هي التي تصنع القياصرة، هي التي تصنع ذلك. يعني هذا في الجانب الاجتماعي دائما، يعني كما ذكر الله تعالى استخف قومه فأطاعوه، يعني جعلهم هكذا فصاروا منقادين له. ولو أن هؤلاء ثاروا في وجهه ومنعوه من أول تصرف ومنعوه من أي سلوك لا يتناسب مع العدالة أو لا يتناسب مع الأخلاق والقيم لما تمكن من أن يفعل ما يفعل. فلذلك الذين يرجعون الأمور تخاذلهم مثلا عن نصرة إخوانهم إلى الحكام، نقول لهم هؤلاء الحكام منكم، لو أنكم أنتم قمتم وثرتم وفعلتم ما فعلتم لا لتغيروا وتبدلوا، إما بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمور الجزئية، أو إذا هذا الحاكم بقي في حال استبداده يعني يثار عليه ثورة تقلعه من جذوره، مثل ما فعل الإيرانيون عندما أخرجوا الشاه وأخرجوا كل من كان يؤيده ويسانده من الأمريكان، من الكيان الصهيوني، من بريطانيا، من الغرب، من اتحاد، من كل العالم الذي كان ملتفا بالشاه. فهكذا الأمر مع الذي يريد أن يحقق هذا الأمر. يعني الإيرانيون عندما تحقق فيهم ذلك الصلاح وتلك التقوى التي جعلتهم يشعرون أنهم يرتكبون الكبائر بسكوتهم على الحاكم الظالم، فهنا خرجوا عليه. وهكذا في الجمهورية أو في اليمن الشريف، يمن الإيمان والحكمة، عندما عرفوا واجباتهم الشرعية، عندما استمعوا لأوامر القرآن الكريم، عندما سمعوا لقائدهم الشهيد شهيد القرآن سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وقائدهم السيد عبد الملك يحفظه الله، فهؤلاء هم الذين وجهوه وبالتالي انقادوا لهم، فصاروا أهلا، صاروا أهلا للقرآن وأهلا لأهل القرآن وصاروا أهلا للعترة الطاهرة، فلذلك حصل لهم الأمر. هذا الأمر كما هو في الجانب الاجتماعي والسياسي هو كذلك في الجانب النفسي. الإنسان في الحقيقة هناك مملكة داخله، هناك دولة داخله، وإذا صلحت هذه الدولة الداخلية ستصلح الدولة الخارجية. ولذلك قال بعضهم أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم. الإيرانيون واليمنيون استطاعوا أن يقيموا دولة الإسلام وحاكمية الإسلام ويرجعوا للقرآن لأنهم طهروا نفوسهم وحولوها إلى تابعة، بدل أن يجعلوها تابعة للأهواء جعلوها تابعة للأوامر الإلهية ومقتضيات ما المسؤوليات التي كلفوا بها. فالإنسان إذا سيطر على نفسه وجعل عقله هو المتحكم، جعل الحكمة هي المتحكم فيه، بدل الشهوة، بدل الغضب، بدل البهيمية، بدل السبعية، بدل المجتمع، بدل الإعلام الغربي، بدل كل الطروحات، جعل القرآن هو الموجه له، وجعل رسوله صلى الله عليه وآله هو المنبه له، وهو المنذر له، وهو المعلم له، وهو الهادي له، وجعل الصالحين من ورثته هم قادته. هذا الإنسان سيصلح، لأن الإنسان بإمامه الذي يأتم به، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، لكل إنسان إمام شاء أم أبى، حتى ذلك الذي يقول ليس لدي إمام لديه إمام، وقد يكون إمامه إبليس

يكن يراه. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، هذه خاصة بإبراهيم عليه السلام، وأيضا تشمل بمفهومها العام كل من تخلق بهذا الخلق. الله تعالى يعني يريه من الكون ما لم يكن يرى، يصبح يرى الجمال الذي لم يكن يراه من قبل، ويصبح يرى النعيم الذي لم يكن يراه من قبل، ونفسه تطمح إلى العلياء، تطمح إلى رضوان الله، تطمح إلى الحصول على الجنة سلعة الله الغالية، بدل أن يحصل على قصر من قصور الدنيا أو طرف من طرف الدنيا. ولذلك همته تعلو، يصبح صاحب طموح صحيح، يفكر في حياته الأبدية، صاحب تفكير استراتيجي بعيد المدى، وليس قاصرا على هذه الحياة الدنيا. وهكذا بهذه الطريقة يصبح ممتلكا لأهوائه، لا ينقاد لها، لا يخضع لها، لا يستطيع أي جهة أن تخضعه، كما يفعل الآن مع الشعوب التي انقادت لأهوائها فصارت عبدا لأمريكا وعبدا للغرب، لأن كل ما لديها من أهواء لا يحققه لها إلا أمريكا والغرب والسلع الغربية، فصاروا عبيد بطونهم وعبيد أهوائهم وعبيد شهواتهم، وليسوا عبيدا للحق وليسوا تابعين للحق. لذلك المؤمن هو الذي يسعى لأن يولي الصالحين على نفسه في الداخل كما يوليهم في الخارج، كما يسعى لأن يكون حكامه صالحين في الجانب السياسي، كذلك يسعى أن يكون حكام نفسه يعني وعقله وقلبه وأهوائه هم الصالحون، بحيث لا يحب إلا ما يقتضيه الصلاح، ولا يمارس إلا ما يقتضيه الصلاح. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أعتذر موهبة مرة، إن مرة واحدة خوضت بها من؟ خوضت بها منافقي، ما خوضت بها مؤمنين. قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قاتلكم، يعني حرص على أعراضكم وعلى بيوتكم وعلى ممتلكاتكم أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما خوض بها المؤمنين أبدا. المؤمنين يوجهوا دائما المسلمين بشكل عام أن يتحركوا في سبيل الله، وليعرفوا أن لا تتحرر أوطانهم أبدا لعناوين أخرى إلا إذا انضربوا في سبيل الله. كان بعض الذين تحرر من بداية الاستعمار الأول إلى الآن، هناك بلد تحرر فعلا بما تعني الكلمة وأصبح مستقل، لا، بعد الاستعمار الأول خرج المحتل وأبقى أقدامه، أبقى عمله، والآن متوجه. وبعدها يأتي ضغوط، ضغوط أمريكية واحتلال ونفوذ أمريكي في كل المجالات. يوم واحد من يحكم الناس عبارة عن أشخاص في أمريكا. لأن طول الفترة هذه ما تحرر الناس من المحتل أبدا، ما رفع هذا الشعار الهام، ما توجهوا هذا التوجه الهام في سبيل الله. ثم انظر أهمية في توجه الناس هذا التوجه في سبيل الله، عندما قال في الأخير قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. ربما أن يكتب عليكم القتال بعد القتال. قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أغلبكم الدافع إلى أن يقاتلوا أنهم يريدوا أن يتحرر أوطانهم وأن ينتقموا من عدوهم، لكن فاهمين كلهم المرأة منهم على ما أذكر وجهاءهم وكبارهم يتوجهوا إلى النبي وقالوا يبعث لهم ملك. هم الآن لا يريد منا أن نتوجه إلى كتاب الله ورسوله لنعرف كيف نواجههم ومع من نواجه، لأن هذه القضية عندهم معروفة. وضرب لنا مثل منهم هم عندما نقول الآن نحن متوجهون ضدكم في سبيل الله، في سبيل الله إذا ما طلب على نبي قائم موجود، نبينا هو نبي الزمان كله والكتاب ما زال موجود، لنعرف من خلاله، من خلال كتاب الله ومن خلال سنة رسولنا صلوات الله عليه وآله وتوجيهاته وحركته كيف يجب أن يكون مقصدنا في مواجهتكم ومع من وتحت أي عنوان يكون. فهنا بالعمل هذا ما بدعمنا مثلكم سابقا. إيش ما يقول لك لا نريد أن يتحول عداء الشعب العربي إلى عداء ديني، ما هو هذا الطلب؟ بعداء ديني عندما قالوا نقاتل في سبيل الله، ونحن نسوي مثلكم بس نشتي نقاتل في سبيل الله ونحاربهم في سبيل الله ونتحرك في سبيل الله. أنهم فاهمين سهل الآن شتمهم، شوف لو ترفع شعار شتم في المسجد ما يقولون شيء، لكن شعار ديني خطير. أن يكون في المسجد له أثر عليهم أكثر أن يكون في الشارع، معناه عمل ديني. أن يعرفوا، ولهذا عندما يشوفهم الذين يسجنوا يقولوا القرآن يخلى يكبر، قضية هذا جدا تأثر عليه. عندما الناس متوجهين في سبيل الله وهم لا يخافوا إلا من العناوين هذا ممن يصير في سبيل الله وبصدق وعلى توجه كتاب الله.

حيران حزب الله تفتك بخمسة تجمعات صهيونية وتضرب عدة آليات عسكرية متنوعة وموقعا مستحدثا ومركزا قياديا. ثلاثة شهداء في لبنان، ومنظمات دولية تؤكد تضرر 17 مستشفى واستشهاد 135 من العاملين الصحيين. مذكرة تفاهم إيرانية أمريكية، طهران: ركزنا على إنهاء الحرب في كل الجبهات، وأوساط العدو: لقد خسرنا المعركة. تحت النار اتفاق قطاع غزة يدخل شهره التاسع، الأهالي يشكون من الجوع وسط تفاقم المعاناة الإنسانية والصحية. مديرة الاستخبارات الأمريكية تكشف عن 120 مختبرا بيولوجيا أمريكيا لاستهداف العالم بالعدوى والأمراض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. تتزاحم الشواهد ملء الدنيا أن الإضرار بالمجتمع البشري على نحو واسع، احتكار لليهود ومشتقاتهم، من حرب اللقاحات إلى تعديل خوارزميات السلامة الدوائية، وصولا إلى المختبرات البيولوجية العابرة للقارات. تظهر أمريكا كفيروس متسلل سرعان ما يفرض سلطته في كل بيئة غير جاهزة لصد هجومه كما فعل في فنزويلا، لكنه أيضا يعرف التوقف متى ما ارتطم بجدار صلب، كما وجد نفسه أمام جمهورية الإسلام ومحور القدس، أنموذجا مشرفا جدا يترجم الخيارات النافعة والمجدية أمام الاستكبار، ويؤكد للمرة المليون أن ضياع الأمة الإسلامية يرجع إلى اغترابها عن الجهاد وهروبها من قضاياها المصيرية، وإن سوق أو سوق له بخطابات تنسب إلى الدين، كما يحصل يوميا وعلى مدار الساعة في أرض تمنح ثروتها للأجنبي مقابل حماية عروش متهالكة داخل السعودية وفي كل قطر في المشرق والمغرب، مستعد حتى النخاع لتمويل حروب المحرر الأمريكي الإسرائيلي لمطاردة كل من يحاول توكيد إرادته في التحرر والمقاومة والصمود، حتى تسد طريقهم نحو الحرية وتحرير الأرض، وحتى تظل أمتنا كلها تحت مجرد أهداف، كما فعل اتفاق شرم الشيخ بغزة وقد دخل شهره التاسع تحت النار، وكما يراد للبنان أن يستباح عبر مفاوضات العار المباشرة مع السرطان، دون أن تعي أنظمة العار العربية دروس تجارب المحور، وهي تعلم الجميع أن الحوار الوحيد مع العدو لغته زخات الصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات، في ميدان مواجهة يصبح القتل فيها رسالة ويكتسب الدم قدرة السيف على الاختراق، كما تذكر معركة كربلاء ونحن بإرثها أقرب إلى الغلبة والنصر. فلنستعد للجولة التالية، وإن كانت هذه لم تغلق بعد تماما لأن تفاهم إسلام أباد لا يحسم الصراع، لكنه قد ثبت عز الأعداء وجرعهم مرارة الخزي، ولن يكون بمأمن على الإطلاق، وسيغلبون.

تصدى مجاهد حزب الله لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبرها على التراجع، كما استهدف حزب الله موقعا مستحدثا في بلدة مارون الراس بصلية صاروخية ومركزا قياديا في محيط بلدة حمر الشقيف بمحلقة انقضاضية، وحققوا إصابة مؤكدة، واستهدفوا 3 آليات نوع نميرة عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة، ونوع ياقي عند مجرى النار في أطراف بلدة الزوطرة الشرقية، وآلية هامفي في تلة الحمامس جنوب مدينة الخيام، وجرافة عسكرية في محيط بلدة مجدلزون بأسلحة متنوعة. كما استهدف حزب الله 5 تجمعات لآليات وجنود العدو عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مجدلزون وغرب موقع بلاط المستحدث وعند أطراف بلدة كفر تبنيت وفي جديدة ميس الجبل بأسلحة متنوعة. ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف آلية هامفي تنقل جنودا صهاينة في مدينة الخيام جنوب لبنان بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهدا من عملية إسقاط طائرة مسيرة من نوع هيرون واحد في أجواء بلدة نحلة في البقاع. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 على الأقل، بينهم عنصر من الجيش اللبناني إثر سلسلة غارات للعدو على مناطق متفرقة جنوب لبنان. ووفق الوكالة فإن العدو الإسرائيلي استهدف بأكثر من 13 غارة مناطق الريحان، كفر الرمان، النبطية ومحيطها، حبوش، مفترق زفتة، النميرية، كفر تبنيت، تول الكفور وأنصار. وأضافت أن من بين الشهداء مختار بلدة الريحان، كما حذر العدو من استهداف أكثر من 20 بلدة وقرية، لا سيما مدينة النبطية، ما أدى إلى إخلائها. أعلنت منظمات أممية وصحية تضرر 17 مستشفى في لبنان واستشهاد 135 من العاملين الصحيين وإصابة نحو 400 آخرين منذ بدء العدوان الصهيوني في مارس الماضي. وأكدت ضرورة حماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي وفقا للقانون الدولي. وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء استمرار تأثير الأعمال العدائية على الرعاية الصحية وحصول الناس على الخدمات الأساسية. وأفاد المكتب الأممي بأن هجوما وقع بالقرب من مستشفى حيران في قضاء صور أسفر عن إصابة 10 من العاملين فيه وإلحاق أضرار بمباني المستشفى ومركباته، موضحا أن الاعتداء هو الخامس على الأقل الذي يؤثر على المستشفى منذ بدء العدوان. وأصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن قوات اليونيفيل تواصل رصد نشاط عسكري صهيوني مكثف في أجزاء من جنوب لبنان، يشمل تحركات مدرعة كثيفة وأعمال هندسة وهدم واسعة النطاق، إضافة إلى نشاط جوي شاركت فيه طائرات مقاتلة وأنظمة جوية مسيرة متنوعة.

0: أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن بلاده أثبتت قوة ردعها وسيادتها الوطنية في مواجهة التهديدات، وشدد على أن القدرات الدفاعية والعسكرية للبلاد تواصل تطورها رغم محاولة استهداف قياداتها. وأضاف في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد اللواء غلام علي رشيد أن الشعب الإيراني سيبقى ثابتاً في الميدان ويواصل دعم القوات المسلحة في وجه تهديدات الأعداء، وأكد أن العالم سيسمع قريبا صدى انتصار إيران والمقاومة على الأعداء. وختم رسالته بالتأكيد أن إيران ومحور المقاومة ماضيان في مسارهما، وأن نتائج هذا الصمود ستنعكس في المرحلة المقبلة على مجريات المواجهة في كل المنطقة. أكدت الخارجية الإيرانية أن مذكرة تفاهم إسلام أباد تركز على إنهاء الحرب في هذه المرحلة دون مناقشة الملف النووي. متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أوضح أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن، بل تفاهما يطرح النقاط الخلافية الأساسية ويؤكد إنهاء الحرب. وأضاف بسبب تجارب سابقة تم التركيز في هذه المرحلة فقط على إنهاء الحرب في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. ووصف بقائي المواضيع الموجودة بين إيران والولايات المتحدة بالمعقدة، مشددا على وجوب متابعة هذا المسار بحذر. وبشأن موعد التوقيع على مذكرة التفاهم، قال بقائي لن يكون غدا، لكن ليس مستبعدا أن يكون في الأيام المقبلة. تخيم أجواء من التفاؤل الحذر على المشهد السياسي في إيران مع اقتراب الطرفين الإيراني والأمريكي من توقيع مذكرة تفاهم تنهي الحرب على جميع الجبهات كمرحلة أولى قبل بحث التفاصيل النووية في المرحلة الثانية.
1: على مشارف توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، كشفت الخارجية الإيرانية ملامح الاتفاق المرتقب بوصفه إطاراً يضع إنهاء الحرب على جميع الجبهات كأولوية مطلقة بالتوازي مع عودة الملاحة في مضيق هرمز بإدارة مشتركة بين طهران ومسقط وتحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة، فيما يرحل الملف النووي إلى المرحلة اللاحقة.
2: مذكرة التفاهم ستتم على مرحلتين، والملف النووي أرجئ إلى الاتفاق النهائي. سيتم الإعلان في المرحلة الأولى عن إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك على الجبهة اللبنانية، كما تتعهد الولايات المتحدة بألا تكون البادئة في أي حرب، كما أن مسألة مضيق هرمز ورفع الحصار البحري والأموال المجمدة مدرجة في مذكرة التفاهم.
1: بموجب هيكل مذكرة التفاهم، تتعهد واشنطن للمرة الأولى منذ عقود باحترام سيادة إيران، في حين تؤكد الجمهورية الإسلامية أن الضامن الحقيقي هو اقتدارها العسكري الرادع، مشددة على أنها لن ترضخ للضغوط.
3: قواتنا المسلحة في أعلى درجات الجهوزية على جميع المستويات وبأعين يقظة وترصد جميع التحركات. الشعب والميدان والجغرافيا السياسية في إيران أفشلت مخططات العدو. العدو لم يحقق أي من أهدافه بتجزئته واستسلام إيران، بل تلقى هزيمة مدوية سجلت في التاريخ. إيران تمتلك موقعا جيوسياسيا مهما في المنطقة، منحها قدرات عظيمة لحماية مصالحها الوطنية.
1: لا تزال المعطيات محاطة بالغموض، فما بين الأيدي حاليا لا يتجاوز كونه مذكرة تفاهم وإطارا سياسيا لتهيئة الأرضية لاتفاق شامل لن يكون التوصل إليه سهل المنال.
4: أحبطت طهران جميع الرهانات بفضل صمودها السياسي والعسكري، وها هي اليوم ترسم ملامح الانتصار وتفرض شروطها، لكنها تبقى حذرة. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي أن ترامب وافق على الإفراج عن 24 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، لكنه لا يرغب في الإعلان عن ذلك بشكل علني. ونقلت وكالة إرنا عن اللواء محسن رضائي اعتباره أن الصمود واقتدار القوات المسلحة الإيرانية أوصل الأمور إلى درجة أن ترامب المقامر بات يخشى حتى التفاوض مع إيران. وعلى الصعيد العسكري قال رضائي إن الحرب غير المتكافئة تمثل أسلوبا جديدا ومبتكرا للقتال، فهي تعني تفوق طائرة مسيرة لا تتجاوز قيمتها 4000 من الدولارات على صواريخ تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، كما تعني تفوق زوارق سريعة منخفضة التكلفة على حاملات طائرات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. التحضير للتوقيع على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لا يزال مستمرا دون تحديد الموعد النهائي، وقبل التوقيع تتركز الأضواء على الانتصار الإيراني والإخفاق الأمريكي والتذمر الصهيوني.
5: مذكرة التفاهم تنتظر التوقيع، تقدير الساعة. في الحواف تجري أحداث لها صلة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية الخاسرة المجدولة على طريق أن تضع أوزارها. بروتوكوليا تحضر إسلام أباد لموعد التوقيع الإلكتروني. ليس من الواضح إن كانت البنود ستعلن بشكل كامل أم أن أمورا كثيرة سيتم وضعها في قالب ضبابي. الحالة لن تسمح في المقابل أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تزييف بنود الاتفاق في حرب الدعاية والتسويق. في حرب خاسرة فاتت على إدارة ترامب القدرة على تغطية الفشل العسكري والسياسي والاستراتيجي، فالفريق الذي دفع بترامب ويتهم في الداخل الأمريكي بالولاء لكيان العدو الإسرائيلي هو الطرف الأكثر تذمرا. تنعكس الهزيمة عليه مثلما انعكست في يمين كيان العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي مستبعد كطرف في الاتفاق، احتقان في الداخل الصهيوني لا يخفي التوجس مما بعد الحرب، برصيد كبير من الإخفاق حتى مع بقاء الاستفزاز ومحاولة التصعيد جنوب لبنان. صورة النصر غير ممكنة. إيران مختلفة، لا صعوبات في الاحتفال. تتجاوز الجمهورية الإسلامية أكثر المراحل تعقيدا بنصر حاسم، النظام أكثر تماسكا، والاصطفاف الداخلي الإيراني يطيح بالفجوات التي حاول العدو قبل الحرب توسيعها. يجمع الإنجاز الإيراني بين الاستحقاق الوطني ومكاسب الانتصار. يربط الاتفاق بين إطلاق الأموال الإيرانية المجمدة ورفع العقوبات، وبين تغيير الحالة التقليدية في هرمز ومعادلة وحدة الساحات. إنجاز يعالج ما يتطلبه الداخل، وإنجاز آخر يحافظ على الجمهورية الإسلامية في إيران كقوة إقليمية وقريبة من الدولية، دون تنازلات ودون تراجع عن الثوابت. الملف النووي الأكثر تعقيدا والذريعة المزعومة لا يزال على طاولة التفاوض. الترحيل إلى ما بعد الحرب، ذلك انتصار لدبلوماسية إيران المدعومة بالقوة وبالصمود الشعبي. تتحسس المنطقة العربية والخليج زمن ما بعد الحرب، فتجد فارقا بين الأحلام والأمنيات القديمة وبين الواقع الذي شكلته نتائج الحرب. الحماية الأمريكية الأمنية والعسكرية هشة وتآكلت في وقت قياسي، وجغرافية تفرض تقاربا مع إيران لا تباعدا عنها اتكالا على الحليف الأمريكي. أسئلة النتائج لديها إجابات واضحة في طهران ووعود ووهم في واشنطن. الرهان إن كان لدى الدول العربية حرية الوصول إلى الخيارات أم لا، أما الفاجعة أن دولا وزعامات لا تزال تنتظر انتصارا أمريكيا. توقفت الحرب أو استمرت؟
0: وفي تعليقهم على مذكرة تفاهم إسلام أباد، اعتبر مسؤولون صهاينة سابقون اعتبروا ذلك خسارة للحرب على إيران بما ثبتته من سيناريوهات سيئة على صعيد أكثر من ملف.
6: هناك وضع للأسف غير منطقي. كيف أن هذا النظام الذي أراد إسقاطه نجح في تحويل خسائره العسكرية إلى إنجاز سياسي واستراتيجي غير عادي؟ والأمر الأكثر خطورة ليس أن لدينا حنينا إلى اتفاق أوباما فقط، فهنالك قصة أخرى هنا، وهي أنهم نجحوا في تحويل موضوع الحلفاء وتفعيله وفرضه، والآن هذه هزيمة للولايات المتحدة وإسرائيل.
7: لدينا في الواقع مشاكل كبيرة. المشكلة الأولى هي أنه لا يبدو أن هناك حلا ملموسا وكميا للمسألة النووية، وهذه مشكلة كبيرة. الثاني هو مسألة وقف إطلاق النار في لبنان. إذا كنا سنكون مقيدين في جنوب لبنان أيضا، فأعتقد أن النتائج ستكون كارثية. لبنان مسألة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، وربما الأمر الأكثر إشكالية هو الصواريخ، ولا أحد يتحدث عنها.
8: السيناريو كما نراه حاليا هو السيناريو الأسوأ بالنسبة لإسرائيل، حيث تنتهي الحرب وتترك إسرائيل في الواقع في الخلف، ويتفاجأ نتنياهو ويتلقى إملاء بصفقة فوق الرأس من دون حسم القضية النووية برمتها. الموضوع الباليستي، الصواريخ الباليستية، تم دفعه أيضا إلى الهامش، فيما تريد إيران إملاء وقف إطلاق النار في لبنان، وهي تطالب بالمعادلة التالية: بأن يكون حكم الضاحية كحكم النبطية وصور، أي أنه إذا هاجمنا هناك فهذا يسمح لإيران بالقول إن هناك انتهاكا لوقف إطلاق النار، ليس فقط في بيروت والضاحية، بل أيضا النبطية وصور.
9: هدف الحرب هو الإطاحة بالحكم في إيران في نهاية المطاف. نحن ننهي هذه الحرب من دون أي إنجاز أرادته الولايات المتحدة وإسرائيل، كما لن تتمكن إسرائيل من مهاجمة إيران مرة أخرى. والأمر الأول المكتوب في الاتفاق: وقف كل الأعمال العدائية وخصوصا في لبنان، كل الأعمال العدائية وليس فقط في الداخل.
0: أعلن مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي الخامنئي أعلن أن مراسم التشييع لجثمانه الطاهر ستقام في 9 من شهر يوليو المقبل. وقال في بيان عن تفاصيل مراسم التشييع أن الترتيبات جارية لإقامة جنازة رسمية وشعبية مهيبة تليها مراسم الدفن. وأوضح المكتب أن يومي السبت والأحد 4 و5 من يوليو ستقام مراسم وداع جثمان الشهيد في مصلى الإمام الخميني في طهران، فيما ستقام 2 و6 من يوليو مراسم التشييع في العاصمة طهران أيضا، ثم تقام مراسم التشييع والدفن في مدينة مشهد في 9 من يوليو. إلى الجبهة اللبنانية، حيث وزع الإعلام الحربي لحزب الله قبل قليل وزع مشاهدا من عملية إسقاط طائرة مسيرة من نوع هيرون 1 في أجواء بلدة نحلة في البقاع.

0: استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة وقصف للعدو الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة، بينما أكدت الصحة وصول جثمان شهيدين و11 جريحا إلى مستشفيات القطاع خلال اليومين الماضيين. وأطلقت طائرات العدو المسيرة النار بحي التفاح شرق مدينة غزة، كما أطلقت الآليات النيران شرق بلدة القرار شمال شرق خان يونس، تزامنا مع تقدم لآليات العدو باتجاه الغرب. بينما تعرضت مناطق سكنية شمال شرق مدينة خان يونس لقصف مدفعي، وشرق غزة سجلت عمليات نسف وتفجير طارت منازل سكنية، ما أدى إلى دمار واسع في البنية المدنية. وفي تقريرها الإحصائي أكدت الصحة بغزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 983 شهيدا و 3122 جريحا و 783 حالة انتشال. للمزيد تنضم معنا مباشرة من قطاع غزة مراسلتنا دعاء رقة. مرحبا بك دعاء، ماذا في جديد؟ الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
1: تحياتي لك إسماعيل وتحياتي لكافة المشاهدين. فيما يتعلق بالجديد بالخروقات فهي متواصلة ومتصاعدة. اليوم نتحدث عن 3 من الشهداء وعدد من الجرحى الذين أصيبوا خلال إطلاق النار من قبل الآليات ومن قبل أيضا الطائرات المسيرة التي كانت خلال هذا اليوم تقوم بإلقاء قنابل صوتية وقنابل متفجرة، وتقوم أيضا بإطلاق النار اتجاه تجمعات للمواطنين، كما المشهد الذي حدث في المنطقة الشرقية في مدينة غزة حي الشجاعية وحي الزيتون، أيضا كما المشهد من طائرة إسرائيلية في مخيم البريج. هذا الأمر أدى إلى ارتقاء شهيد، وأيضا نتحدث عن إطلاق نار من قبل الآليات والرافعات العسكرية الإسرائيلية في مخيم جباليا شمال القطاع. هذه الاستهدافات جميعها نتج عنها 3 من الشهداء وجرح آخرين. فيما يتعلق بالمعابر سوف أتحدث بشكل مفصل عن واقع معابر القطاع مع الدكتور تيسير محيسن المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام الحكومي لنطلع أكثر حول معابر غزة. تحياتي لك دكتور. دكتور، يعني كيف تقرؤون المشهد اليوم تحديدا المشهد الإنساني في ظل أن العدو الإسرائيلي يضيق الخناق على السكان ويتحكم بفتح وإغلاق المعابر، تحديدا نتحدث عن معبر رفح؟
2: نعم، الواقع الحياتي في قطاع غزة يشير على أن الاحتلال الإسرائيلي لازال يمعن في إيذاء سكان القطاع تباعا. يعني حالة معبر رفح هي حالة أساسية صحيح، لكن هناك حالات أخرى من مظاهر الإيذاء الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته القسرية بحق سكان القطاع. عندما نتحدث بشكل مباشر عن حركة الحياة في معبر رفح، سواء كان الحركة التجارية أو حتى حركة الأفراد دخولا وخروجا من المعبر، هناك مأساة حقيقية حقيقة. وطالما تحدثنا على أن الاحتلال الإسرائيلي يوظف هذه المعابر أو هذا المعبر تحديدا، معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم الذي يدخل منه يعني شاحنات الإغاثة والمساعدات وغيرها، بطريقة تخدم الأهداف السياسية العليا التي رسمها الاحتلال الإسرائيلي يعني منذ اليوم الأول لحرب الإبادة على قطاع غزة، وهو إبقاء حالة الحياة في قطاع غزة دون الحد الأدنى من المستوى الإنساني. ولذلك نحن نتحدث عن ما يقارب 3 سنوات من حرب الإبادة، لا زال سكان قطاع غزة يعيشون في خيام بالية لا أفق قريب لاستبدالها بشكل يراعي إنسانية وآدمية الإنسان في العيش بكرامة وخصوصية في مكان يليق به وأسرته، وهذا يقاس على توفر الموارد الغذائية التي يقلص الاحتلال تباعا من دخولها عبر المعابر عبر تقليص عدد الشاحنات المفترض أن تدخل وفق ما نص عليه اتفاق التهدئة في أكتوبر الماضي.
1: 9 شهور من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ الذي بدأ في شهر أكتوبر عام 2025 وحتى اليوم، لكن لم يلتزم العدو بأي بند من بنود هذا الاتفاق. كيف تقرؤون هذا المشهد، خصوصا أنه كان خلال الأيام القليلة الماضية كان هناك جولة مفاوضات في القاهرة؟
2: نعم، الاحتلال الإسرائيلي على عادته هو يماطل، يكذب بامتياز عبر ماكنته الإعلامية على المستوى العالمي، يحاول أن يضلل الرأي العام الأممي من خلال نشر أكاذيب عبر صفحات المنسق وغيرها بأن الواقع في قطاع غزة واقع مريح والناس تحصل على إمكانيات الحياة والمساعدات والبضائع، ويصور بعض الشاحنات الداخلة عبر المعابر وكأن حركة وانسيابية الشاحنات في الدخول إلى قطاع غزة هي حركة طبيعية، لكن العالم لا يدرك أن نسبة التزام الاحتلال الإسرائيلي لدخول الشاحنات والمستلزمات الحياتية لسكان القطاع لم تتجاوز 37% مما نص عليه اتفاق التهدئة الذي أشار إلى دخول أو ضرورة دخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميا إلى سكان القطاع، سواء كان مساعدات إنسانية أو حتى للقطاع الخاص التجاري في قطاع غزة، الأمر الذي انعكس سلبا وبشكل واضح على توفر المستلزمات الحياتية حتى في الأسواق العامة. وإذا ما توفرت هذه البضائع والسلع فهي لا أثمانها لا تطاق ولا تقوى عليها الأسر الغزية المعدمة والتي تعتمد بشكل كبير على المساعدات في ظل يعني تقلص هذه المساعدات وتراجع دخول الشاحنات للمؤسسات الدولية كالمطبخ العالمي الذي تراجع عن تطبيق يعني تقديم الوجبات الغذائية لسكان القطاع في أماكن النزوح من 1,000,000 وجبة كان يقدمها، والقادم أسوأ بالتأكيد. ولذلك نحن يعني نحن أمام يعني كارثة حقيقية اسمها عودة شبح المجاعة على سكان القطاع الذي عاشه الناس إبان السنوات السابقة في بداية حرب الإبادة على قطاع غزة.
1: دكتور تيسير محسن المستشار الإعلامي لمكتب الإعلام الحكومي على هذه المعلومات. إذن يعني بندر كما نعم. استمعنا لهذا الواقع المرير هنا في القطاع، واقع إنساني مأساوي، واقع ميداني يزداد خطورة في ظل الخروقات الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة لملف وقف إطلاق النار.
0: شكرا جزيلا لك دعاء روقة، وشكرا لضيفك يا الدكتور تيسير محسن. قال مدير عام المستشفيات في غزة محمد زقوت إن نسب نقص الأدوية تجاوزت 50%، فيما وصلت بعض المستلزمات الطبية إلى الصفر بما فيها مواد حيوية مثل الدعامات القلبية وأدوات الجراحة الدقيقة. وأوضح زقوت أن مثل هذه المواد الحيوية تغيب عن القطاع بعد 8 شهور من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن السعة السريرية للمستشفيات تراجعت من نحو 3,800 سرير إلى حوالي 1,200 في ظل عدم القدرة على ترميم المنشآت أو تشغيل عدد من المستشفيات الرئيسة، إضافة إلى الحصار المفروض على خروج المرضى للعلاج في الخارج. من جهته قال رئيس قسم الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي الدكتور أحمد الفرة إن ما يجري يمثل إبادة صحية، موضحا أن كثيرا من الحالات المرضية خصوصا الأطفال المصابين بأمراض قلبية أو سرطانية لا تحصل على العلاج في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى تدهور سريع في أوضاعهم الصحية.
3: يعاني منه في قطاع غزة يلقي بظلاله وآثاره الحادة جدا على مرضانا وعلى جرحانا. نحن هذه الحرب المجرمة خلفت ما يزيد عن 170,000 جريح، وهناك عشرات الآلاف من المرضى الذين يحتاجون للعلاج. الاحتلال إلى الآن يماطل في إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية، ووصلنا في كثير من الأصناف الطبية إلى صفر في مخزونات وزارة الصحة، ما يزيد عن 50% من الأدوية نقص و60% من المستهلكات الطبية فيها نقص. وصلنا إلى نقص في أشياء يعني تنقذ الحياة مثل الدعامات القلبية وأدوات جراحة المناظير وغيرها من الجراحات الأعصاب والعيون، وهذه طبعا تؤثر سلبا على صحة المرضى. هناك أيضا عدم سماح لترميم المستشفيات وتناقص في السعة السريرية من 3,800 سرير إلى 1,200 سرير، وعدم السماح بالوصول إلى المستشفيات مثل مستشفى الأوروبي ومستشفى الأندونيسي.
4: منها أمراض القلب الولادية، مثل الأمراض الجراحية التي تتعلق بجراحة الأطفال، منها أمراض الكانسر. هذه الأمراض لو ولد هذا الطفل في أي مكان في العالم يعني كثيره 3 أو 4 أيام يحول إلى مركز استشاري في هذه الجراحة أو في هذا العلاج يتعافى ويعيش حياته، لكنه يكتب له شهادة وفاة في قطاع غزة لأنه ولد في قطاع غزة.
5: أنا بناشد في الصحة العالمية أنا مستعجلة في تحويلة بنتي، لأن بنتي بتعاني لها 4 سنين وهي على الكاست. أنا ما بقعدش في خيمتي قد ما بقعد في المستشفى، يعني تحويلها معي 4 سنين وأنا بناشد إنه أمي تقوي تحويلة بنتي وأطلع فيها قبل استعجل حاليا. وأنا كل يوم بنتي بتمر في صعوبة، يعني بتمر في صعوب أصعب من قبل، وهذا طفلة وهم اليوم بيحكوا لي بعاني.
0: ومع اتساع الاعتماد على التكايا الخيرية كمصدر شبه وحيد للغذاء لدى آلاف النازحين، يتفاقم الجوع في ظل استمرار الحصار على المساعدات والمواد الغذائية وتراجع عمل عدد من المؤسسات الإغاثية. ونقلت وسائل إعلام عن عاملين في هذه المطابخ الخيرية تأكيدهم أن الضغط على هذه المبادرات تجاوز قدرتها الاستيعابية، خاصة مع تقليص المساعدات وتراجع الدعم المقدم لبرامج الغذاء. كما أشار إلى أن التكية التي كانت تخدم أعدادا محددة باتت تستقبل أضعافهم من النازحين الذين يقدمون من مناطق متعددة. ثمانية أشهر مرت على اتفاق شرم الشيخ بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تحول فيها الاتفاق المدعوم عربيا أداة لتحقيق أهداف العدوان بدلا من أن يكون إطلاق

0: مجبراً لإنهائه.
1: تحت النار يدخل اتفاق وقف إطلاق النار على غزة شهره التاسع. مسلسل القتل والعدوان وتعميق المأساة الإنسانية لم يتوقف. ما بدأ خروقا إسرائيلية متفرقة تحول إلى استنزاف دائم ونهج متكامل يقوم على تعطيل كل ما يمكن أن يسمح لغزة بالتقاط أنفاسها، بداية من البروتوكول الإنساني وصولا إلى إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادية. من الشهر الأول للاتفاق تصرف العدو كما لو أنه يخوض سباقا مع الزمن لفرض وقائع ميدانية جديدة عبر وتيرة منخفضة من الحرب استهدفت الأهالي عن طريق توسيع خط الاحتلال والمجازر بالتجزئة والجملة، وخنقت المساعدات ولحقت المقاومة عبر الاغتيالات في مسارات مفتوحة. جندت الاتفاق لخدمة أهداف عاجز عن تحقيقها العدوان. ومثلما عجزت المرحلة الأولى من الاتفاق عن تخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الأرضية لما بعدها، أخفقت محاولة المرحلة الثانية التقدم إلى الأمام بقضاياها الأساسية. لم يسمح للقطاع بالانتقال إلى ترتيبات سياسية واقتصادية وأمنية طويلة الأمد في ظل أنشطة صهيونية أفرغت الاتفاق من مضمونه بشكل متدرج ومتصاعد. سياسيا تبددت في الشهور الثمانية الماضية المبادرات الواحدة تلو الأخرى، وتعثرت جولات تفاوض لما تنتهي وسط دفع يهودي باتجاه حصر النقاش في قضية واحدة هي سلاح القطاع، وهي مقاربة تقفز فوق تحفظ المقاومة على هذه القضية منذ إعلان شرم الشيخ، فضلا عن انتقائية إسرائيلية تتجاهل استحقاق رفع الحصار والانسحاب. هذه المقاربة تعني عمليا أن تنفيذ بقية البنود أصبح رهينة لقضية لم تكن شرطا مسبقا لوقف الحرب ولا حتى لتوفير مناخ التعافي وإعادة الإعمار، وهو ما يعني أن الاتفاق يتعرض لإعادة تعريف سافرة تقدم شروط السرطان كأساس وحيد للتنفيذ، بينما تتراجع الالتزامات الأخرى إلى مرتبة هامشية. لا بل إن العدو يحولها إلى أوراق ضغط تعيد رسم مستقبل قطاع غزة على مختلف الصعد كما توحي مفاوضات القاهرة. غير ذلك من الواضح أن تحولات المشهد الميداني من ترتيبات البقاء فيما يسمى المناطق الأمنية بالتوازي مع إنشاءات القاعدة الأمريكية وصولا إلى زحف خط الاحتلال الأصفر تعكس توجها صهيونيا يتجاوز الحسابات العسكرية المؤقتة نحو إعادة تشكيل الجغرافيا، وتضع القطاع أمام سيناريوهات أشد خطورة يبرز في مقدمتها التهجير. وهذا الخطر الزاحف على فلسطين لا يبدو بالنسبة للصهاينة مجرد تهديد، بل حلما يؤمل أن يتحقق أو أن يكون في الوقت الراهن على الأقل نتيجة محتملة لمسار متكامل يجمع بين القتل والتضييق المعيشي وتصفية مقومات الحياة ومحاصرة التعافي والحيلولة دون الاستقرار وإعادة الإعمار في مسعى يهودي يؤمل أنه عندما تصبح العودة إلى المناطق المدمرة شبه مستحيلة يغدو الرحيل خيارا يفرضه الواقع أكثر من المخططات. بين جميع هذه الألغام وبهذه الأثقال يدخل اتفاق شرم الشيخ شهره التاسع ويقف عند مفترق حاسم، إما أن يستعيد هدفه الأصلي كمدخل لإنهاء الحرب أو يستمر فرضه كغطاء يتيح لمجرم الحرب استكمال تنفيذ خططهم الشيطانية. وهكذا لم يعد الخطر يكمن في إعلان انهيار الاتفاق، بل في تمديد بقائه الشكلي وسط تآكل المقاربات الفلسطينية المرنة المتمسكة والملتزمة به بهدف أعلى هو وقف النزيف الغزاوي.
0: ثمانية أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سجلت فيها خروق صهيونية بمستوى حرب. في هذا التقرير نرصد لكم بالأرقام ما أعلنته الجهات الفلسطينية من أرقام تعكس حجم الاستخفاف من جانب العدو ببنود الاتفاق. نتوقف مع خروق العدو في جانب أو في واحد من الجوانب الإنسانية. ثمانية أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تكشف أرقام رسمية فلسطينية أن الاتفاق لم يوقف

0: 85 شهيدا، 3122 مصابا، إضافة إلى 83 مختطفا خلال فترة الاتفاق. هذه الأرقام تعني أن المدنيين كانوا هدفا متعمدا للقتل الصهيوني. في بدء المساعدات لم يدخل إلى قطاع غزة إلا 52129 شاحنة فقط من أصل 144,000 شاحنة كان يفترض دخولها حتى اليوم. الفارق هنا ليس رقما إداريا، بل غذاء مفقود ودواء ممنوع وخيام واحتياجات أساسية لم تصل إلى من يحاصرهم اليهود. أما في حركة السفر فقد سمح العدو بمغادرة 6488 مسافرا من أصل 19,000، وبذلك بقي المرضى والجرحى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية عالقين أمام معابر موصدة ومفتاحها بيد من يهندس الإبادة. إذن بعد 8 أشهر تجيب الإحصائية بوضوح، العدو الإسرائيلي لا يلتزم بجوهر الاتفاق، لا في وقف الخروقات ولا في إدخال المساعدات ولا في فتح مسار السفر، ليؤكد أن ما يجري في قطاع غزة ليس تعثرا في التنفيذ، بل استخداما للاتفاق كغطاء لاستمرار الحصار والقتل البطيء. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعداد حكومة العدو لتخصيص أكثر من 350 مليون دولار لتمويل إنشاء 61 مغتصبة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصاعدا ملحوظا في وتيرة التوسع الاستيطاني للعدو.
1: من هنا بدأت الحكاية، حكاية الفلسطيني أحمد حمدان الذي استيقظ على مشهد جديد من تمدد الاستيطان في أرضه بقرية دير أبو مشعل شمال غربي مدينة رام الله. فوجئ حمدان بالمستوطنين يقتحمون أرضه وينصبون خيامهم فوقها، معلنين إقامة بؤرة استيطانية جديدة تهدد الوجود الفلسطيني في المنطقة. سرعان ما تحركت قوات الاحتلال لا لإزالة الخيام بل لتوفير الحماية للمستوطنين وتأمين بقائهم، لكن الحكاية لم تنتهي عند هذا الحد.
2: فجأنا الصبح أنه كانوا جايين ونصبين الخيام خيمة، وكانهم في الليل جايين ونصبينها، كسروا الباب اللي بيعبر على الأرض وهم رابطين هناك. أجت الشرطة اليوم مع الجيش وبعدتنا عنهم ووعدوا إنهم يطلعوهم اليوم، فإحنا ثابتين في أرضنا هنا ورايحين نستمر هنا عبين ما يروحوا حتى يرحلوا.
1: في مشهد جديد من فصول الحكاية تتواصل المعاناة في دير أبو مشعل لتكتب بالدم صفحة أخرى من الألم. فبعد إقامة البؤرة الاستيطانية لم يكتف المستوطنون بالاستيلاء على الأرض بل اعتدوا على أصحابها أيضا. وهنا داخل مستشفيات مدينة رام الله تتوالى الإصابات، حملت وجوههم آثار اعتداءات وصفت بالوحشية تعرضوا لها على أيدي المستوطنين خلال دفاعهم عن أراضيهم وصمودهم فيها.
3: شفنا ناس عند الغرفة ورحنا مع عم برامز على الغرفة، لما شفناهم أجوا علينا عرفنا أنهم مستوطنين، لفينا ورجعنا، صرنا نرجع في السيارة شوي شوي لبيرس، أجوا علينا رماح، في معنا عام بيقدر يمشي قاعد على البير، رحنا قعدنا عنده وعمي راح في السيارة وإحنا الأربعة ذبحونا كتير، صاروا رجموا علينا دون ما تسول أي شيء. شوفوك الثلاثين.
1: ما يجري في قرية دير أبو مشعل وغيرها من مناطق الضفة الغربية يراها مراقبون امتدادا لسياسات استيطانية تدعمها حكومة الاحتلال. أكدت ذلك تقارير نشرتها وسائل إعلام الاحتلال عن استعداد الحكومة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بتكلفة تتجاوز 350 مليون دولار،
4: واحتمال يكون المبالغ أكثر من هيك لأنه هذه السياسة المستوطنين يعني بقوموا بأعمال غير مسبوقة ولا عمرها مرت علينا، يعني صاروا يستولوا على مساحات واسعة من الأراضي. فتية التلال هذول اللي شعارهم خيمة وشاه، فمجرد أنه عمل الخيم وجاب رصين غنم بتملك الأرض واللي حواليها. طبعا هذا قرار سياسي من الحكومة، مخذين الضوء الأخضر من الحكومة.
1: يشهد ملف الاستيطان في الضفة الغربية تسارعا ملحوظا في مصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية بالتزامن مع اعتداءات ممنهجة تستهدف القرى والبلدات الفلسطينية، ويرى الفلسطينيون في ذلك محاولة لاقتلاعهم من أراضيهم والسيطرة عليها وضمها لصالح التوسع الاستيطاني الذي يلتهم الضفة الغربية. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: كشف مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي يشرف على 18 مكتبا استخباراتيا أمريكيا، كشف عن وثائق جديدة تثبت إنشاء الحكومة الأمريكية لأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة حول العالم لنشر الأمراض والعدوى واستهداف الجينات البشرية.
5: ليس ضربا من نظريات المؤامرة التي دأبت الولايات المتحدة والغرب على تسخيفها، فبعد يوم واحد من إثارة موضوع لقاحات كورونا وتأثيرها الكارثي، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابقة تولسي جابارد تفجر قنبلة بكشفها عن وثائق جديدة تثبت إنشاء الحكومة الأمريكية أكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة بالعالم تدير حربا مفتوحة على الشعوب والدول.
6: بعد شهور من البحث من خلال ما بحوزة مجتمع الاستخبارات وملفاته، أعلن اليوم عن أدلة جديدة تثبت تمويل الحكومة الأمريكية لأكثر من 120 مختبرا بيولوجيا في أكثر من 30 دولة. تشمل هذه المختبرات مختبرات في أماكن مثل أوكرانيا.
5: وقالت جابارد في بيان صادر عن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الذي لا زالت تعمل فيه ويشرف على تنسيق عمل 18 جهازا استخباريا، إن هذه المختبرات كانت أو لا تزال تجري أبحاثا عن مسببات أمراض خطيرة وشديدة العدوى، بما في ذلك ما يعرف بأبحاث اكتساب الوظيفة الذي يتضمن إحداث تغيير جيني في كائن ما بطريقة قد تعزز بعض الوظائف الحيوية مثل التسبب في المرض أو قابلية الانتقال أو نوع العائل الذي يمكن أن يصاب بالعدوى.
6: تم إخفاء الأدلة المتعلقة بوجود هذه المختبرات وتمويلها بالكامل منكم أيها الشعب الأمريكي عمداً. يجري العديد من هذه المختبرات البيولوجية الممولة من الحكومة الأمريكية أبحاثاً حالياً أو سابقاً باستخدام مسببات أمراض خطيرة وسريعة العدوى، وفي بعض الحالات تضمنت أبحاثاً خطيرة لاكتساب وظائف جديدة.
5: وكشفت جابارد عن تجارب سريرية تجرى في هذه المختبرات لتنفيذ هذه المؤامرات ومدى تأثيرها على مستوى العالم.
6: هنالك تجارب سريرية جارية في هذه المنشآت والتي تثير مخاوف أخلاقية ومالية وأمنية كبيرة، وعلى الرغم من الاحتمال الواضح للتأثير الكارثي على مستوى العالم الذي يمكن أن تحدثه الأبحاث على مسببات الأمراض الخطيرة في المختبرات البيولوجية، فإن السياسيين ومن يسمون أنفسهم متخصصين في الصحة بالإضافة إلى كيانات داخل فريق الأمن القومي كذبوا مرارا وتكرارا على الشعب الأمريكي بشأن وجود مختبرات بيولوجية ممولة ومدغومة من الولايات المتحدة.
5: ليس هذا هو التصريح الرسمي الوحيد حول موضوع المختبرات البيولوجية للولايات المتحدة، فقد سبق لوزير الصحة الأمريكي الحالي الحديث حول هذا الموضوع.
7: نحتاج للحديث عن الأسلحة البيولوجية، لدي الآن معرفة واسعة بالأسلحة وأنواعها لأنني أعمل على كتاب عنها منذ عامين ونصف، وكما تعلمون فإن لدينا التكنولوجيا التي تطور هذه الميكروبات، فقد أنفقنا مئات الملايين من الدولارات على ميكروبات تستهدف أعراقا محددة، وقد فعل الصينيون الشيء نفسه.
5: ليست صحوة ضمير أمريكية بقدر ما هي حرب تصفية حسابات، وهي في المحصلة تظهر جانبا مما خفي من حروب الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل.
0: من مجرد شعار سياسي أو قراءة إنشائية للصراع، تحول مفهوم أمريكا عدوة الشعوب وبقوة الوثائق الرسمية إلى حقيقة علمية ومادية دامغة تعترف بها الهياكل الاستخباراتية والتشريعية الأمريكية، حتى ما كان يعرف في أدبيات الإعلام بنظريات المؤامرة أو شطحات خيالية يخرج اليوم إلى العلن كحقائق موثقة بالأسماء والاعترافات المسجلة في أجندة الإدارات الأمريكية، من بينها ما كشفته مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية.
7: تقر أمريكا اليوم علنا ورسميا بما اتهمت به لسنوات وأنكرته لعقود، من حرب اللقاحات إلى حرب الابتزاز اللاأخلاقي والنفوذ إلى تعديل خوارزميات السلامة الدوائية، وصولاً إلى المختبرات البيولوجية العابرة للقارات. بيان الفضيحة المنشور رسمياً على موقع مديرية الاستخبارات الوطنية الأمريكية أكد أن المختبرات البيولوجية الأمريكية العاملة في 30 دولة أجرت وما تزال أبحاثاً على مسببات أمراض قاتلة تهدف إلى زيادة قدرة الفيروسات على الانتقال والفتك بشكل مصطنع استعداداً لتوجيهها في حروب المستقبل. أمريكا حامية الديمقراطية وراعية الحرية وحارسة الكوكب من الشر، تكشف بنفسها عن أقبح وأوقح جرائمها ضد الإنسانية باستخدام الإبادة البيولوجية بواسطة معامل توليد أوبئة ومختبرات تطوير فيروسات قاتلة ونشر أمراض فتاكة. لم يعد النووي بالنسبة للنخبة الأمريكية الحاكمة كافياً، تأتي الفضيحة الرسمية للمسربة بتوقيت الحرب الأمريكية ضد إيران بذريعة سعي الأخيرة لامتلاك السلاح النووي، وقبلها قصة الكيمياء العراقية والسورية. ماذا عن البيولوجي؟ ومن يحاسب أو يحاكم أو يحارب أمريكا؟ وقد ثبت مرارا وتعترف اليوم هي بنفسها بسعيها لإبادة البشرية عبر أعلى سلطة استخباراتية أمريكية، من يسأل ومن يجيب؟ منذ سنوات تتهم موسكو واشنطن بتطوير برامج بيولوجية عسكرية. في مارس 2022 كشفت الدفاع الروسية وثائق أوكرانية تعود لعام 2005 تؤكد تمويل البنتاغون لمشاريع بيولوجية عسكرية ب 32 مليون دولار في مختبرات كييف وأوديسا والفيف وخاركيف، ثم توسعت الاتهامات لتشمل دول غرب آسيا من بينها اليمن والأردن وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. وهو الكشف الذي أسفر عن اغتيال اللواء الروسي المسؤول عن الملف إيغور كيريلوف، رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية البيولوجية الروسية، في 17 من ديسمبر 2024. ثمة جزر في كل العالم ونسخ مختلفة من إبستين متعددة تخوض بها الصهيونية والنخبة الغربية حربا ضد البشرية، تحقق الإبادة في أقصر وقت وتضرب النسل البشري بأقل التكاليف. يسأل الإنسان السوي ماذا بقي من صنوف الإفساد ووسائل الإهلاك التي لم يجترحها الشيطان الأكبر بعد؟ ما الذي تبقى من نظريات المؤامرة في دائرة الوهم أو المبالغة؟ وقد كشف الأمريكي نفسه بنفسه وأعلن بعضا من مؤامراته، رغم ذلك أو رغما عنه ما زال الكثير يصر على تبرئة الأمريكي وموالاته.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

في الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: ثبات الإيراني العظيم للشعب الإيراني وتماسكه وحضوره المستمر في الساحات، وبذلك خيب أمل الأعداء، وبالموقف الرسمي وبالموقف الجهادي البطولي العظيم الحرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران، ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة. الفاعلية العالية في الموقف الإيراني، وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف، هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية من أنظمة عربية وتعاون غربي وأوروبي ودول أخرى وأمريكية وإسرائيلية، وتحقق أهدافها بالتنكيل بالعدو الأمريكي في قواعده والإسرائيلي كذلك في قواعده في فلسطين المحتلة.
1: إرادة الله بعد خلقه تمضي،
2: أنت تريد وأنا أريد والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

0: الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه الإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
2: ودليل على كمال صفاتك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: في رحاب أثير آفاق، يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الطف بنا واعفو عنا واهدنا،
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا كيف نعطي غيرنا.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7 فول.
3: ايوة
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7 فون، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا لإطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لهم التلائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام، الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وأنت منتصر أيضا عندما تذكر شهيدا في سبيل الله، أنت منتصر أيضا، أنت عملت ما عليك أن تعمله فبذلت نفسك ومالك في سبيل الله. يرى المؤمنون بعضهم صرع في ميادين الجهاد كما حصل في يوم أحد. على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما رأى حمزة سريعا وصرع كثير من المجاهدين، ولكن هل توقف بعدها؟ لم يتوقف أبدا. ما كانت تلك خسارة أن يفقد أشخاص مهمين كحمزة، لكنه نصر للمسيرة، نصر لحركة الرسالة بكلها. ولا بد في هذه المسيرة أن يذكر شهداء وإن كانوا على أرفع مستوى مثل هذا النوع كحمزة سيد الشهداء.
1: على غزة ودم أطفالها دمي مولع نار، وفي جوفي لظى بركان ثائرة تشتعل ناره. على الأب الذي ضيع عياله في ركام الدار مغطيهم ودافنهما تراب الدار وحجاره. على الأمة الذي قامت ترضع طفل هذه سار وهو في حضنها جثها تبلل دمعها زراره. على صرار الصغير اللي يردد في ذن أخوها أذكار يلقنها الشهادة أمهم بالخوفة منهاره. على طفله تنادي من وجعها أمة المليار أبوها أمها مات وأخوها واختها ساره. على دكتور جابوا له جثامي نسرتها وانهار على فجعة مراسل على المباشر دمر وداره. مشاهد دامية نكرة بكوا من هولها الكفار وحكام العرب والمسلمين أضحوا بزناره. إلى السيسي، إلى عبد الله الثاني، إلى بشار، عليكم عار ضيعتوا حقوق الجارة من جاره. معاكم جيش، معكم حد، يا للعار من الأعذار. وصوت أطفال غزة تسمعونه داخل الحارة، كفاكم ذل، يكفيكم مهانة، يكفي السنكار. إذا منتوا الخوض الحرب كفاء خلوا أحرارة. ولا يا أمة الإسلام شوفوا نشرة الأخبار، ولا الصهيون بيضرب ولا الغارة ميت غارة. ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار، ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار. خسارة ذلهم واحد ولا واحد لعن عاره. وغزة ذي تنادي يا خوي ظلم اليهودي جار، ولكن لا حياة لمن تنادي ضاعت أخباره. ولكن عاد يا غزة بدم أحرار وابن أحرار، بعش كل اليمن واقف من المهرة إلى جاره. ومن تي واحد شحنالش ومن فك عليه العار، وما هو مننا دي ما أخذ من قاتل اشتاره. وهذا عادلش بالدم صادق من اليمن الأنصار وعهد السيد القائد. ولقصى يعرف أنصاره ويعرفنا مثل ياهو، وتعرفنا دول واقدار. إذا قلنا فعلنا ما نهاب الحربة واختاره معنا جيش ما يبهر بفضل الواحد القهار، ومعنا شعبه فينصر بفضل الله وصراره. وقائد حيدري مقدام شاجع متقية كرار بيده ذي الفقار اللي يزور القبرة من زاره. بداية الصواريخ استفزت والمسير طار، وطوفان اليمن بايش على إسرائيل من ناره، وطوفان اليمن بايش على إسرائيل من ناره. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت لإسلام.
2: يا الله يا الله.
3: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
2: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدينا،
3: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، النصر لإسرائيل.
1: بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد.

أنتم تستمعون الآن إلى آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصير.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف هي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحد اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكة المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون أصاوة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات لها 50% الآن. احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة الثامنة صباحا والثامنة مساء على أثير إذا فاق صوت الوعي والبصيرة.

كل أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان وفي جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نصر ولا شهادة وجبال الأرض تسوى، خلوها الحرب تكبر، عز ولا

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: جانبكم ولن نخذلكم،
1: وأننا على العهد
2: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيلان، وأننا إلى جانب إخواننا في إيلان،
1: وسنتحرك في جميع الميادين
2: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: هنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.
1: قال اليماني تعبنا والتعب منسي من أجل نحيا حياتنا.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وهمنا وغمنا وشفاء مرضنا وذهاب فقرنا وانشراح صدورنا ونور أبصارنا، وارزقنا اللهم حفظه وعلمه والعمل به وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا إماما وحجة ورحمة وقائدا إلى جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا، وافتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك، واجعلنا بالعلم عاملين يا أكرم المسؤولين. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا أكرم الأكرمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. وقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقلنا أن فضل السبق لا يساوي أي شيء، لأنهم كانوا هم الأساس في نشر هذا الدين، وكانوا هم أول المضحين. والله تعالى قد قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وجمع الله في الفضل بين المهاجرين والأنصار، إذ كلهم كما قلنا من السابقين في هذا الجانب. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، المبتدأ قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، عطف على المبتدأ، والخبر واحد وهو رضي الله عنهم، هؤلاء رضي الله عنهم. والله لا يرضى عن قوم إلا إذا كانوا قد قاموا بما يجب عليهم وسعوا في طاعة الله سبحانه وتعالى، فأحل الله تعالى عليهم رضوانه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عن أعمالهم الصالحة ورضوا عن الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض المفسرين: رضوا عن الله التكاليف، وإن كانت شاكة بالنسبة للمؤمن هو يرضى بتكاليف الله. رضي بالصلاة ورضي بالصيام ورضي بالحاج ورضي بالثواب الجهاد في سبيل الله ورضي بكل شيء، لا يتذمر ولا يكره ما قضى الله تعالى وأمر به وكلف به، بينما المنافقون لا يرضون بما كلفهم الله تعالى به تماما، كالذي قال ما هذه إلا الجزية وما هذه إلا أخت الجزية كما تقدم لنا في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومعنى آخر في قوله ورضوا عنه أن المراد به أنهم عندما يشاهدون ما أعد الله تعالى لهم من النعيم يدخلهم الرضا والسرور والحبور والسعادة التي لا ينقصها شيء إلى ما لا نهاية، فهم رضوا عن الله بما أعد الله تعالى لهم، وهانت عليهم تلك المصيبات التي واجهوها في الدنيا وتقحموا كل تلك الصعوبات وتجاوزوها طلبا لرضوان الله سبحانه وتعالى. فعندما شاهدوا ما أعد الله تعالى لهم من النعيم يرضون رضا لا سخط عليهم بعده. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بأفقر أهل الدنيا، بأهل البلاء في الدنيا، فيغمس به في نار في نهر من أنهار الجنة، فيقال له، هذا معنى حديث عنه صلوات الله عليه وآله وسلم، فيقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا. ينسى كل البؤس هذا كالسابق والتعب والعناء، لأنه صار في نعيم فيه. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس غمسة في النار، فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا. يعني كأنه ما أكل ولا شرب، الكيلو الغنم اليوم الأول والثاني والثالث قد سارت قد يبلبل ما عبي شيء، لكن يوم القيامة محسوب ما أكل ما شرب ما سر ما جاء، كل شيء مكتوب، كل شيء محسوب عند الله. لكن هل رأيت نعيما قط؟ خلاص نسي، أنتو إحنا كلنا يعني السحور قد ذكر حلم، قد إحنا ناسين له، قد إحنا بندور العشاء، وعلى هذا النحو ما بالكم بالذي قبل أول غدا والعشاء واليوم الأول والأسبوع الأول والشهر الأول والسنة الأولى، كل شيء قد سار، سواء ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. لكن هذا الحاصل أن المؤمن يرضى عندما يرضى فقط عندما تغادر روحه جسده، عاد في الدنيا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا من تلك الحال من تلك الساعة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله بلغنا رضوانه. قال في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يعني لهم البشرى في الحياة الدنيا قبل ما يموت، قالوا بشرى عاجل، قالوا من علامة بشرى المؤمن، من علامة بشرى المؤمن كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرى مقعده في الجنة أو يرى له الرؤية الصالحة قبل ما يموت، يجي بشارة تبشره، هي تي البشارة حق الملائكة الذي بيقول تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأنه بيقول ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ما لكن الملائكة موجودون وهم يبشرونه. ولذلك ترى بعض أهل الجنة عندما يموتون في الدنيا تراهم هم يحتضرون الابتسامة مرسومة على ملامحهم في وجوههم، النظرة الطيبة. يحدثني بعضهم قال: يعني زرت واحد من أهل الخير من أهل الجنة إن شاء الله، وزرته بعد بيقول لي قد جاء ملك الموت، هو قد فوق 120 تقريبا، قد جاء ملك الموت للباب وبعدها بسرني بعدها قال: ها ما هو أنت، واحد ثاني، ورجع من الباب، سمعته ورجع قال له: جي بس يعني. قال: ما قدش وقتك، كأنه هكذا بيخبرني هو صادق، هو صادق لأنه من أولياء الله من الصادقين عباد الزهاد، الله يتغشى بأس يا رحمة قد رحلة. لكن هذا بشارة المؤمن أنه يعني تهون عليه سكرات الموت وما بعد الموت وما هو أعظم وأشد من الموت، يهون عليه هذه الأشياء، لأن الله يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. هذا البشرى أنه يرى مقعده في الجنة أو يرى له. جواب: قالوا يا رسول الله أرأيت الرجل يحبه الناس؟ قال: ذلك من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن. الله بلغنا رضوانه. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم. عندما واحد يعني يتكلفات ويصبر ويتجعجع، وإذا وجاء وقد بالدنيا سابر اتجاهه، أرضى ولا فلا؟ أرضى ولا فلا؟ بعد جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم بلغنا الجنة ونعيمها وأعذنا من النار وجحيمها يا رب العالمين. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أعد ما بشفيها من مه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. هيأها، أعدها بمعنى هيأها وجهزها، مثل ما تجهز المرح لزوجها اللداه والداه وتفرش ويجي والدنيا قد يسابر والماء البطلة الماء البارد. لكن الله خلق الجنة وأعدها، هذا في الدلالة على أن الجنة كديمة موجودة من قبل الله، من قبل، من وقت مبكر، أنها جاهزة مهيئة لمن يدخلها. واضح ماشي؟ كيف أين الله أعلم، هذا الشيء بيد الله سبحانه وتعالى. وإما أن يراد أنه قوله أعد عندما عبر باللفظ الماضي للدلالة على سرعة نفاذ أمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فإنه في اللغة العربية قد يعبر باللفظ الماضي للشيء المستقبل، مثل قوله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. قال مثلا مثل قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجل. قال أتى بالفعل الماضي، مع أنه ما يأتي إلا في المه في المستقبل، للدلالة على تحقق وقوعه، أنه لا بد أنه واقع وكائن لا محالة. فعندما يأتي باللفظ الماضي للشيء المستقبل إنما يراد به التدليل على سرعة وقوعه وتحقق وقوعه، أنه سيقع وفي نفس الوقت سيكون مه سريعا. وذا قال تعالى في حق الكفار إنهم يرونه بعيدا ونراه مه قريبا، وهنا قال وأعد، مع أنه ما قد أعدش المعنى هذا على التفسير الآخر. فالمعنى سرعة إعداد الله، لأنه لا يحتاج إلى وقت للإعداد، ما هوش بحاجة إلى وقتها. راعي تعم الضيف تقول لا قد يدخل، لو ما نكنس لو ما ننظف لو ما نسبر المسجد لو ما لا، ما هوش بحاجة إلى وقت ولا إلى زمن. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا، وعندما خلقها في ستة أيام هو بس يعلمنا كيفية الصبر، والله هو قادر، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. كل شيء حتى الجزئيات والذرات وكل اللمسات الأخيرة وسواء كلها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهذا معنى قوله وأعد، باعتبار أنه هذا سيقع لكن عبر باللفظ الماضي للتأكيد على سرعة وقوعه، وأنه في متناول الله، في متناول أمر الله سبحانه وتعالى. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ما بش فيها شيء، يعني هو من إنما يراد بها هي حرف جر، إذا أضيفت في الكلام زادت صلة وتوكيدا، من إذا أضيفت في الكلام زادت صلة وتوكيدا. وقوله وأعد لهم جنات بعد من قد تكون للابتداء وقد تكون مه للتبعيض وقد تكون بمعنى في وقد تكون بمعنى في. قوله وأعد لهم جنات تجري تحتها، وفي آيات أخرى تجري من تحتها. نعم، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، مع الخلود المقدر لهم الأبدي السرمدي الذي لا خروج. قالوا يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. ذلك الذي ذكرناه للتعظيم كما قلت لكم إذا أتى باسم الإشارة للبعيد، ما أن المذكور قريب إنما هو لتعظيم شأنه. الفوز العظيم أكيد أنه هذا هو الفوز العظيم. لاحظوا هذه الآية من أولها إلى آخرها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. أتت في مقابل الأعراب وأشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المنافقين من أهل المدينة والمنافقين من الأعراب، ذكر الله يعني أعلى الله شأن السابقين من المهاجرين مه والأنصار. يعني لا يفوت كما تقول ولا يفوتني في الذكر أن أذكر كذا وكذا وكذا عندما واحد يخطب، ولا يفوتنا أو ولا ننسى فلان الذي سوى كذا وكذا، أو ولا ننسى الجندي المجهول، يقولوا هكذا، ولا يفوتنا أن ننسى الجندي المجهول الذي عمل وفعل وترك إلى آخره. فهذا عندما أفردهم بالذكر اهتماما بشأنهم ورفعا لذكرهم رضوان الله تعالى عليهم. وممن خلقنا وممن حولكم من الأعراب منافقون، عاد لذكر المنافقين من جديد. شيء عجيب، لماذا المنافقون احتاجوا هذا المزيد من العناية الإلهية في الذكر والفضح، نظرا لأن خطرهم كبير جدا جدا جدا، خطرهم على الأمة الإسلامية كبير جدا. وذلك ورد عنه صلوات الله عليه وآله وسلم أنه قال: أما إني لا أخشى عليكم كافرا ولا منافقا، أما الكافر فيرده كفره، قدك داري إنك كافر أتحذر منه وتسلم منه، وأما المؤمن فيرده إيمانه، لأن المؤمن لا يغدر ولا يفجر ولا يخدع ولكن أخشى ما أخشى عليكم منافقا عليم اللسان، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. إضحاك الخير والسعادة والصوت والأمان والله المستعان، ولكن قلبه ينضوي على غش وعلى خداع وعلى. لذلك ورد في الحديث: وأعوذ بك اللهم منه جواب من عدو عيناه ترياني وقلبه يرعاني، جواب بيبصر به عيناه ترياني وقلبه بيلف ويدور بيدور كيف يحفر لك الحفر سواء ويحيك المؤامرة. قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون، يعني كأنهم حزب واحد المنافقون، وإن كانوا متفرقين فيما بينهم لكنهم في الحقيقة مثل الكفر ملة واحدة مه ولو كانوا عدة ملل. والمنافقون كل واحد معه هوا في رأسه، كل واحد معه خبر في رأسه، فلو سبر حاله ربما يسبر هني لكن يتحك فيه تي وعلى هذا النحو. لكن القرآن يحدثنا ويحدث النبي أن حول المدينة به في المدينة منافقون وبخارج منه كما هو الحاصل اليوم، به عندنا الآن حالة الحرب منافقون هم الذين يرفعوا الأخبار والإحداثيات والسواء والمعلومات، وبه الذي يتقبلوا الأخبار هناك خارج. في ذلك قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أيضا منافقون. واكتفى بأحدهما، قال: تلك عقبى الذين اتقوا، قال: أكلها دائم منه، قد يحذف الخبر، قال: أكلها دائم، أكل الجنة دائم، وظلها أين الخبر حقه؟ دائم. فاكتفى بالخبر الأول للتدل على الخبر الثاني المحذوف، وهذا قال هكذا نفس الشيء. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة أي منافقون، أيضا نفس الشيء، به منافقون داخل المدينة ومنافقون خارج المدينة. مردوا على النفاق، ضروا سما تقول محترفون، حريف أسطوع سواء أحمر عين، يقدر يعني يقدر يتعايش معك يعيش معك 10 سنين 20 سنة وهو بيحاول أنه يتستر، لكن لابد ما يظهر، وذا سيأتي لنا سواء. قال: ولو شئنا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ما لتعرفنهم في لحن القول والله يعلم متقلبكم ومثواكم، ووعي بين الباري خبرهم. لكنه يتحدث عن حرافة هؤلاء المنافقين، قال: مردوا على النفاق. كلمة مردوا من مارد أو التمرد، أو عندما نقول مرد الثوب من الألوان، يعني إذا تجرد من الألوان أو من الأوساخ أو نحو ذلك، معنى أنهم ضروا صاروا أساطية، صاروا محترفين معلمين قدم أباقرة سواء دكاترة في جانب النفاق. يعني بعض الناس هكذا يبين لك أنه وطني للنخاع وهو أكبر الناس نفاقا ضدك وضد الوطن، ولا يهمه همه المه، والله شبعنا ناس خيرات بقلوب الروح بالدم نفتيك يا يمان والوطن، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية ومكنونا عليها، وإحنا بنبتدي دية سلام الجمهوري. وفي الأخير في الحقيقة إحنا قصار، ما زلنا قصار 40-50 سنة وإحنا قصار، والأوصياء بيتوصوا علينا، هذا هو الواقع وماشي.
1: وبعدها مكنونا وداهانا هانا هانا، والناس بيأملوا فيهم خير ويقول والله هذا لا رجال وهذا لا بيحموا الوطن، لكن اتضح بالأخير أنهم هم أول من باع الوطن، واتضح أنهم كانوا في حالة غش وخداع مع هذا الوطن، وكان أكبر همهم ما يحصلون عليه من المال ومن الدعم ومن ما نقول الامتيازات التي كانوا يحصلون عليها من دول الجوار. وقال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، لأنهم بتخفوا إلى حد كبير في يحلفوا أيمان ويبينوا كذا، وربما أنفقوا جزء من مالهم لأجل يستروا ويغطوا على عوراتهم. لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني قد يخفى عليك لكنهم لن يخفوا على الله سبحانه وتعالى. نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، أتى بالسين للتأكيد على حلول العذاب عليهم والعقاب عليهم. سنعذبهم مرتين، ما هما المرتان؟ اختلف المفسرون في تحديد المرتين. هناك من ذهب إلى أن المراد بسنعذبهم مرتين يعني بالأسر والقتل، وقد لا يحصل عليهم لا أسر ولا قتل، هذا يرده هذا الجانب، قد لا يحصل عليهم لا أسر ولا رد. النبي خلى عبد الله بن أبي وقد أكبر منافق له ما مات ولا أسر ولا قتل ولا فعل به فيه، واضح. وقد يراد أنه سنعذبهم مرتين أي في الدنيا مرة وفي الآخرة مرة، وهذا مانع، ما بمانع منه، ما بمانع منه. وهناك من ذهب إلى أن المراد بالمرتين الحسرة التي ستصل إلى قلوبهم عندما لا يتمكنون من تنفيذ مؤامراتهم والوصول إلى مآربهم وأهدافهم، فتحصل لهم حسرة، فهذا نوع من من العذاب. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. مسألة الكرهانة، الامتيازات التي كانوا يحظون بها والفلوس والتقلب والسيرة والجية والأخذ من النقض وهذا الفندم فلان وهذا الشيخ فلان وهذا كذا وهذا كذا، هذا الامتيازات كلها ما عبى حد، فترجع حسرة في قلوبهم وتعد نوعا من العذاب الذي لحقهم، هذا عذاب في في الدنيا. بدل أن بعد أن كان له صولة وجولة وقول وفعل، دحين ما عبى له، قال ما صدى أبو يتحاكى، تغيرت الأمور، اقتلبت الآية، هذا نوع من العذاب ولا يدركه إلا أهله والعياذ بالله. سواء قال: ومن سنعذبهم مرتين، والعذاب الثاني قالوا هو عذاب القبر، وهذا من يثبت عذاب القبر، يقول أن يستدل بهذا الآية، يقول هذا أيضا من الأدلة على ثبوت عذاب القبر. وهناك من ذهب إلى أن المراد بالعذابين هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، ومعنى قوله للم الذي قالوا عذاب قبر، لأنه قال ثم يردون إلى عذاب عظيم، يعني قال هذا عذاب لحالة وهذا عاد مع يدخلوا جهنم، فهذا على أن العذابين السابقين غير عذاب جهنم، واضح وماشي. لكن لا مانع أن يكون المراد به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وعذاب الآخرة ألوان، قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، سواء يعني من الزمهرير إلى الجحيم إلى الغسلين إلى السموم إلى الطعام الزكوم، فهم يطوفون بينها، يعني ما هو عذاب جهنم لون واحد يعني حريق بس فور جهنم، هناك معكم العقارب والحيات واللزاق والداء، الله يجيرنا يعلم الله على كم من واحدة، سواء كيف لا خضيت العقرب بين رجلنا، كيف نتلفلف وكيف نتلكم وكيف نضرب، كيف لا هي كبيرة مثل البغل، الله يجيرنا من النار، كيف لما تجي الحية تلاحق الإنسان لو ما وهو دائما في عذاب في عذاب، كيف الغسلين، كيف الزكوم، كيف انتهار الملائكة زبانية العذاب في جهنم للإنسان، كيف لما يضرب، كيف لما يعني ينادي ألف عام يا مالك ليقضي علينا ربك، يا ينادي ألف عام بعدها ربنا أخرجنا منها، ينادي ألف عام ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك، ينادي ألف عام كما قد ذكر ذلك الزمخشري في تفسيره، يعني فهو في ألوان العذاب، فهو ما إن يخرج من هذا العذاب حتى قال ثم يردون منه إلى أشد العذاب، ثم يردون إلى عذاب منه عظيم، يرد إلى ما هو أشد، وكأن كل عذاب بالنسبة لما قبله أشد مما قبله، وكل عذاب بالنسبة لما بعده أخف مما قبله. يقول واحد خلاص سيال يوم قد كم من هذا يجي، والعذاب الثاني أشد، في مقابل نعيم الجنة، كل نعيم يذوقه الإنسان يأتي نعيم آخر ينسى النعيم الأول، يعني لأنه لا يكاد يذكر بالنسبة للنعيم الجديد. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبله، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال: مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهو عذاب جهنم والعياذ بالله، عذاب الحريق. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا. الشاهد ها هنا لابثين فيها أحقابا، الحقيب قاله 800 سنة 100 سنة الله أعلم، لكن عندما يقول أنهم أحقابا يعني حقيب بعد حقيب بعد حقيب بعد حقيب، مثل ما نقول عقد بعد عقد بعد قرن بعد قرن بعد قرن، واضح وماشي، فهو في لون من العذاب هذا المدة كلها، ثم ينتقل إلى لون آخر من العذاب نفس المدة، ثم ينتقل وبعدها يعود. وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله، الله يجرنا من النار. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أي وهناك من الأعراب ومن أهل المدينة من خلط في عمله العمل الصالح والعمل الطالح، العمل الحسن والعمل السيئ. هم مجموعة من المسلمين الذي بيصلى وبيصوموا مؤمنين، مؤمن هم مؤمنون، لكنهم أخطأوا عندما لم يذهبوا مع النبي في غزوة تبوك، ولم يخرجوا مع النبي في هذه الغزوة، واضح ماشي، ما خرجوا نفاقا، يعني معني ما امتنعوا من الخروج نفاقا كما امتنع أولئك، ما هم مش منافقون، لكن خلطوا عمل صالح وآخر منه سيء، وهذا حكم عام في من خلط عملا صالحا وآخر منه سيء. فقوله اعترفوا، قال: وآخرون اعترفوا بذنوبهم. هم أبو لبابة ابن عبد المنذر، هو من الأنصار، ومجموعة مع قريب 10 من أشخاص، عندما جاء النبي صلوات الله عليه وآله وسلم تقدم لنا أنه سيحلفون لكم ترضوا عنكم ترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، سواء وحلفوا أيمان وداوى النبي سكت عنهم قال: فأعرضوا عنهم إنهم رج، اسكتوا خلص منهم. لكن بعضهم هذا العشرة ما رضيش بأن يفعلوا مثل ذلك، إنهم يجوا يحلفوا يمين وإحنا كنا معذورين وإحنا لو كنا نقدر نخرج خرجنا معكم، يحلفون بالله لترضوا عنهم إلى آخر، ما وإنما يشتوا يبينوا أنهم أخطأوا وأنهم تابوا، ربطوا نفوسهم في الدعائم حق المسجد، ربطوا نفوسهم أوثقوا نفوسهم وقالوا: لا نحل وثاقنا حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يحله والذي يخشره، سواء. فالنبي قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء يا رسول الله فلان وفلان وفلان أوثقوا أنفسهم وحلفوا ألا يحلوا وثاقهم حتى تكون أنت الذي تحله، قال: وأنا أقسم بالله ألا أحلهم حتى يرضى الله أو يحله الله سبحانه وتعالى. اجلسوا بقعتهم، جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، تيلايه. قال: وآخرون اعترفوا منه، هم دلي العشرة اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وهو الإيمان حقهم الإسلام، وآخر سيئا وهو عدم الخروج مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم، عسى الله أن يتوب عليهم. كلمة عسى هذا كانت فيها بشارة بالنسبة لهم، لأن كلمة عسى من ملك الملوك وعد بالتوبة، وعد بالمغفرة، وعد بالرحمة، عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وفعلا بعد النبي عفى عنهم وحل وثاقهم لما نزلت هذه الآية، ما جلسوا خيرات، يعني جاءت الآية في الحال، لكن لاحظوا قال: عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وقرر أن الله سبحانه وتعالى من شأنه المغفرة ومن شأنه الرحمة، لأنه ذيل الآية بقوله إن الله غفور رحيم. سبحان الله، عادة عندما يذكر الله العذاب وعندما يذكر دائما ما يذيل بهذا، وذلك يقول شديد العقاب، لكن يؤكد على أنه صاحب رحمة. لماذا؟ حتى لا ييأس الناس من رحمة الله، ولا يقنط الناس من رحمة الله، ما يشيش ينفرهم الباري، ما يشيش يخليهم يصلوا إلى حاله بعد يقولوا فلا قد ينرفضه،
2: ما يشتي عاد ويشتي ما يرجعهم يشتي لأنه داري ما في الجنة وداري ما في النار وهم لن يقوا على النار ولن يصبروا عن ترك الجنة والعياذ بالله.
1: فبيأكد لهم هذا المثل إن الله غفور رحيم الله اغفر لنا وارحمنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هؤلاء العشرة عندما نزلت هذه الآية عسى الله أن يتوب عليهم وحل النبي وثاقهم صلى الله عليه وآله وسلم فرحوا واستبشروا وأتوا بأموالهم إلى النبي وقالوا يا رسول الله خذ أموالنا واستغفر لنا وهذا من باب الحمد والشكر لله على هذا النعمة الذي احنا فيه أتوا بأموالهم. قال إن الله تعالى لم يأمرني بأخذ أموالكم هم بيستشهدوا بالآية على أنها في آية الزكاة لكن هي جاءت في سبب ديل الحادثة أنهم عندما تاب الله عليهم أرادوا أن يقابلوا هذه النعمة بالحمد والشكر لله وأن ينفقوا منه أموالهم أتوا بها إلى النبي وقالوا يا رسول الله خذ أموالنا فهي صدقة في سبيل الله. قال إني لم أمر بأخذ أموالكم خلاف الزكاة فالزكاة هي مضروبة لكن أيضا الآية كما يقال لا يقصر العام على سببه فالأمر متوجه سواء في أخذ الصدقات هذه كنافلة أو في أخذ زكاة الواجبة المفروضة على كل إنسان في ماله لأن المعني بها هو ولي أمر المسلم كما تقدم لنا في الدرس السابق. فقال خذ من أموالهم صدقة لأنك لو رديت الصدقات عاد يبقى بعدها في القلب ما شك ربما ما قد تقبل إن شاء الله منا توبتنا. فلذلك تذكروا تلك الآية فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا ما هذا حق ثعلبة بن حاضر عندما وعد الله أنه يصدق لو ما جاء وقت الصدقة قال هذه الجزية هذه أخت الجزية ما عن التيشة هذا خلوني أفكر وما نعمل ما دام رضي الله يتقبلها منه ولا خلى نبي يتقبلها منه. فعندما لا يتقبل الإنسان منك الصدقة شو عبد رجع في النفس هذا حسرة وندامة وكربة. لذلك قال الباري خذ من أموالهم طيب نفوسهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قوله تطهرهم أي من الذنوب وتزكيهم يعني تصلحهمه أخلاقهم تزكيهم تصلحهمه أخلاقهم. قد يكون الضمير في قوله تطهر من هو الفاعل حق تطهر إما أن يعود الفاعل لأنهم مفعول به من هو المطهر إما أن يكون النبي هو المطهر لهم وهو المزكي لهم وإما أن تكون نفس الصدقة هي المطهرة لهم والمزكية لهم. فإذا كان بالمعنى الأول فقد أتى عليك قوله سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فالنبي هو في نفسه مزكي لأنه يعلم الناس الزكاة ما معنى الزكاة مش الزكاة التي طبعا يعني حق المال زكاة النفس يعني طهارة النفس أخلاق المؤمن التواضع الأداب الأمانة الصدق العفة إلى آخره هذه زكاة نفس سواء فهو قال تزكيهم. وإما أن يراد أن الصدقة نفسها هي الكفيلة بتزكية الماء النفس فإذا تصدق الإنسان في الحقيقة